صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم السبت 5 أيلول 2026. مثل العادة جولي على أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 أحداث في حديث مع كريستال شقير، وضيف اليوم الخبير الدستوري سعيد مالك. الساعة 12:30 بودكاست دور، إضاءة على تحضيرات الميركس دور مع مي زيادي. 1:30 RT بعد نشرة أخبار، 2:15 بعد الظهر هوى لبناني مع جان خوري ورحلة إلى الحازمية. 4:30 إلى 5 تحت الضوء مع ماري العلم حبشي وضيف الحلقة الدكتور علي خليفي. و5:15 راديو راما. هذه كانت فكرة سريعة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم السبت 5 أيلول 2026.

0: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعينيه. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا سلسلة غارات استهدفت بلدة الرمادي قضاء صور، والحصيلة شهيد وأكثر من 10 جرحى بينهم مسعفون، وغارة أخرى استهدفت بلدة ميفدون قضاء النبطي، والحصيلة بحسب مندوبنا في الجنوب حسين معنا شهيدة وأربعة جرحى. أما الغارة التي استهدفت النبطي الفوق فأوقعت عددا من الجرحى، وطالت الغارات أيضا بلدات الكفور الدبشي المنصوري، كما استهدفت غارة من مسيرة دراجة ما أدى إلى سقوط شهيدين. أما القصف المدفعي فطال وادي الحجير وادي سلوقي بلدة بني حيان دوحة كفر رمان، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية. وفي البقاع الغربي شن الطيران الحربي الإسرائيلي الليلة الماضية غارتين على بلدة عين التيني، الأولى سقطت في منطقة لجبور والثانية قرب المدافن في البلدة. وبحسب وزارة الصحة استشهد 3 أشخاص بالغارات الإسرائيلية على الجنوب مساء أمس. بالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو قواته، معلنا تنفيذ غارات ردا عليها في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قواته ستواصل العمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة لحزب الله للمساس بها. وكان إعلام إسرائيلي قد كشف عن أن جيشه يستعد لتنفيذ ضربات على لبنان خلال الساعات المقبلة. استكملت أمس عملية الإفراج عن 4 أسرى لدى إسرائيل بعد تحرير المواطن مالك غازي وتسليمهم إلى الصليب الأحمر ثم إلى الجيش اللبناني في المنصوري جنوبي صور. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت بناء على طلب الأطراف المعنية نقل 5 أشخاص أطلقت إسرائيل سراحهم إلى لبنان، بينهم شخص يوم الخميس و4 أمس الجمعة. وأكدت أن دورها كان إنسانيا وبصفتها وسيطا محايدا بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار حوارها السري مع السلطات بشأن المحتجزين والمتوفين والمفقودين. أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن عمليات اعتراض شهدت في بحيرة طبرية في سماء الأردن بالتزامن مع ورود تقارير عن إطلاق الصواريخ من إيران. في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني أنه لم يصدر عن القوات المسلحة الإيرانية أي بيان جديد بشأن الهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا غادرنا الآن ستحتاج إيران إلى 25 عاما لإعادة البناء. وأضاف: مضيق هرمز قد يصبح في النهاية بلا أهمية بسبب خطوط أنابيب النفط التي تقام حاليا، موضحا أن الجيش الأمريكي يسيطر على هرمز والعديد من السفن تعبر منه. في غضون ذلك أفادت بيانات تانكر تراكرز برصد 17 عملية نقل للنفط والغاز بين السفن في خليج عمان أمس، شملت نحو 24 مليون برميل، فيما تستعد ناقلات تحمل 7 ملايين برميل للعبور عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية. قال السفير الأمريكي في أنقرة توم براك إن العقوبات المفروضة على مؤسسة مالية تركية لا تستهدف تركيا أو نظامها المصرفي، مؤكدا أنها لن تؤثر في الشراكة بين البلدين. وأوضح براك أن حملة الضغط الأقصى على إيران تهدف إلى إغلاق قنوات غسل عائداتها وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي. شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما على مواقع حوثية جنوبي تعز وسيطرت عليها. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.
2: يوميا باليومية، 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم السبت 5 أيلول 2026. نبدأ بعنوان النهار الأساسي على الإنترنت اليوم السبت: تكريس السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر والحزب يكتفي بالتشكيك.

أقرأ من النهار: على رغم بقاء نسبة من الشكوك العسكرية والإعلامية في السيطرة الإسرائيلية الكلية على تلال علي الطاهر في انتظار إثباتات قاطعة لهذا التطور، بدا واضحا أن هذه السيطرة صارت شبه مؤكدة على الأرض بدليل تقليل حزب الله من الأهمية الاستراتيجية لإحدى أبرز قواعده إطلاقا في الجنوب، وخسارته لها وإقراره بإخلائها وسط تشكيكه بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، علما بأنها أصبحت بحكم ساقطة عسكريا تحت السيطرة الإسرائيلية بفعل خطة قدم متدرجة ميدانية طويلة الأمد نفذها الجيش الإسرائيلي ومكنته من إحكام السيطرة على هذا الموقع الاستراتيجي وضمه إلى المنطقة الصفراء المحتلة في جنوب لبنان. وإذ طغى هذا التطور على مجمل المشهد الميداني والدبلوماسي مثيرا الكثير من التساؤلات حيال ما بعد سيطرة إسرائيل على علي الطاهر واستبعاد معركة حربية جديدة في الجنوب أقله في المدى المنظور، برز بقوة الدور الأمريكي كرافعة جوهرية يمكنها التحكم بالتطورات المتصلة بوضع لبنان، بدليل أن مجمل المؤشرات تنحو في اتجاه ترجيح تأثير أمريكي حاسم حال من دون اندلاع معركة حول علي الطاهر تكون مثيرة للمخاوف من تداعيات أوسع من الجنوب. كما أن الدور الأمريكي الفعال المباشر برز بقوة في الاختراق الذي تحقق في ملف الأسرى مع إفراج إسرائيل عن 5 أسرى وإعادتهم إلى لبنان عبر الصليب الأحمر الدولي. ولكن فيما كانت بيروت تحتفي بتحرير الأسرى، عاودت إسرائيل التي أعلنت السيطرة على تلال علي الطاهر التأكيد أنها لن تنسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. أيضا من النهار: بعد ظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، وتم في خلال اللقاء عرض الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة لسيما تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وشكر الرئيس عون السفير عيسى على الجهود التي بذلها من أجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في إسرائيل، مشددا على ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة مسار اتفاق الإطار. وتناول البحث أيضا المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس الأمريكي.

أيضا من النهار، بعد مسار طويل وأخذ ورد، وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام. وعلى الأثر اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برئيس الجمهورية مقدرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا. وفي السياق أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية، وإثر الإعلان عن التوقيع علت صيحات التهليل فرحا في سجن رومي المركزي.

إلى عناوين اللواء: دور أمريكي في ترتيبات علي الطاهر وانتهاء توسع الاحتلال جنوبا، ارتياح وطني لتوقيع قانون العفو وإطلاق الأسرى الخمسة خطوة أولى، ترامب يعود إلى فكرة تغيير النظام وأوروبا تنضم إلى خنق إيران، القوات اليمنية تستعيد مواقع في غرب تعز وسط معارك عنيفة، الاحتلال يعتقل أكثر من 10 فلسطينيين في نابلس، تحذير أممي، إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا في الضفة، ضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.

0: وأقرأ من اللواء: اعترفت السفارة الأمريكية في بيروت أن السفيرين في بيروت ميشيل عيسى وفي تل أبيب مايك هاكابي أنهيا إجراءات أدت إلى الإفراج عن الأسرى خلال زيارة السفير عيسى إلى إسرائيل. والأهم في المسألة أن واشنطن أكدت سعيها اليومي إلى تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان، معربة عن تطلعها إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ومشددة على التزامها بالتنفيذ الكامل للإطار الثلاثي. أيضا من اللواء: مع الصمت المحيط بما جرى في علي الطاهر وصحة الروايات المتعلقة بذلك، طفى على السطح كلام عن أن ما جرى هو جزء من اتصالات أمريكية أوسع مع الثنائي الشيعي لفتح الطريق أمام تسوية شاملة في لبنان. وبحسب مصادر رفيعة للواء، فإن ما جرى في علي الطاهر شكل أول اختبار ميداني في هذا السياق. وفي التفاصيل كما ترويها المصادر، فإن التفاهم الأولي لاحظ السماح للعدو بتقديم إنجاز ميداني شكلي في علي الطاهر مقابل توقفه عند هذه الحدود وعدم انتقاله إلى عملية أوسع باتجاه إقليم التفاح والريحان ونقاط أخرى، بالتزامن مع استكمال التفاوض الأمريكي مع الثنائي حول انسحاب العدو الشامل من لبنان مقابل تنفيذ خطة واضحة لحل سلاح حزب الله في جنوب الليطاني تحديدا. ومن هذه الزاوية تكون واشنطن قد فتحت عمليا قناة تفاوض مع حزب الله رغم استمرار الطرفين بالنفي، إذ أن ترتيب تسوية بهذا الحجم لا يجري بمعزل عن التنسيق مع الحزب. لكن اللافت أن الحزب بدلا من الدخول في سجال مباشر حول ما إذا كان العدو قد سيطر على علي الطاهر أم لا، اختار إبقاء الباب مفتوحا أمام أكثر من قراءة، وهو ما ينسجم مع سياسة الغموض البناء التي يعتمدها منذ أشهر. أيضا من اللواء: إزاء تفاعل قضية فاتورة المولدات التي أثقلت الشهر الماضي كاهل المواطنين، ترأس الرئيس نواف سلام ظهر أمس في السراي الحكومي اجتماعا خصص لبحث وضع المولدات الكهربائية الخاصة والارتفاع في الفواتير وسبل التشدد في ضبط المخالفات. بعد الاجتماع تلا وزير الاقتصاد عامر لبساط بيانا صادرا عن الرئيس سلام أكد فيه أن الحكومة تدرك حجم العبء الذي تتحمله العائلات اللبنانية نتيجة الارتفاع الكبير في فواتير المولدات، ولسيما خلال أشهر الصيف، مشيرا في الوقت عينه إلى أن جزءا من الزيادة في الكلفة يرتبط فعليا بارتفاع أسعار المازوت. لكن سلام ميز بوضوح بين الزيادة المبررة في الكلفة وبين الزيادات غير القانونية، مشددا على أن ارتفاع سعر المازوت لا يمنح أصحاب المولدات الحق في استغلال حاجة المواطنين إلى الكهرباء، ولا يبرر مخالفة التسعير الرسمية أو فرض رسوم وبدلات إضافية. وأكد أن التسعيرة التي تصدر شهريا تأخذ في الاعتبار كلفة المازوت والتشغيل والصيانة وهامش الربح، وبالتالي لا يحق لأحد أن يضيف على فاتورة المواطن رسوما وبدلات من عنده. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي

بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petsmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. وصاية قصرية لإسرائيل على يهود لبنان، أجهزة مجندة لإرضاء العدو، وتجاهل 17,000 مفقود، غموض حول علي الطاهر، ونتنياهو يستثمر انتخابيا، قوس إسرائيلي في أفريقيا.

بحسب معلومات الأخبار، جرى بعيدا من الأضواء عمل ميداني تولاه الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية أفضى إلى العثور على بعض الرفات، لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أنها لا تعود إلى المفقودين الذين يبحث عنهم الجانب الإسرائيلي. وقد سلمت نتائج هذه المرحلة من البحث إلى الجانب الأمريكي، الأمر الذي دفع السفير ميشيل عيسى إلى جعل الملف مدخلا لمحاولة كسر الجمود الذي يعتري المفاوضات. وعندما زار عيسى تل أبيب طلب من بنيامين نتنياهو تقديم خطوة من شأنها مساعدة الرئيس جوزيف عون وفريقه على المضي قدما في المفاوضات.

أيضا من الأخبار، نشرت صحيفة يدعوت أحرونوت أمس تقريرا أشارت فيه إلى أن إفراج إسرائيل عن المحتجزين الخمسة كان مقابل تحرك الحكومة اللبنانية للبحث عن رفات أشخاص من أبناء الطائفة اليهودية اختطفوا أو قتلوا في سلسلة من الحوادث بين عامي 1984 و1986. وبحسب التقرير يدور الحديث عن أمين سر الطائفة اليهودية اللبنانية البروفيسور ألبرت إيليا الذي اختطف في بيروت في عام 71 وكان يبلغ 69 عاما، وتقول إسرائيل إنه نقل إلى دمشق. وفي 15 من آب من عام 1984 اختطف سليم مراد جاموس البالغ 45 عاما والذي كان يشغل منصب الأمين العام لطائفة اليهودية اللبنانية. وبين 29 أذار و20 نيسان 1985 توالت عمليات خطف عدد من أبناء الطائفة، بينهم رئيسها إسحاق ساسون والطبيب إلي حلاق وإليس رور وحييم كوهان حلالة وكليمون دانا وإسحاق تراب، وبقي مصير عدد منهم مجهولا، فيما ظهرت لاحقا معلومات عن بعض المخطوفين أو عثر على جثامين بعضهم. ففي تموز عام 1985 اختطف راؤول مزراحي الذي كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الطائفة اليهودية قبل العثور على جثمانه بعد نحو 10 أيام. وفي كانون الأول من العام عينه عثر على جثمان حلالة بعدما قتل برصاصة في الرأس، وعثر في 31 كانون الأول على جثمان تراب. وفي شباط 1986 اختطف يهودا بنستي مع ابنه إبراهيم بعدما كان ابن آخر للعائلة يوسف بنستي قد اختطف في مرحلة سابقة. وتشير الصحيفة إلى أن جثمان إبراهيم عثر عليه لاحقا، فيما بقي مصير والده يهودا مع شقيقه يوسف مجهولاً.

إلى عناوين الجمهورية: تسريع الإطار رهن بالضغط الأمريكي، واشنطن تزخم التفاوض وتستعد لجولة حاسمة. بعد علي الطاهر إلى أين؟ لا تفاؤل، ومحنة لبنان مستمرة.

مصادر معنية بالمفاوضات تقول للجمهورية أن إطلاق الأسرى يعكس جدية واشنطن في بلورة إيجابيات تعزز مسار التفاوض وتعجل تنفيذ مندرجات الإطار والانتقال إلى مرحلة تجريبية جديدة. بحسب مسؤول رفيع للجمهورية، مهما تمادت إسرائيل في المماطلة في تنفيذ مدرجات صيغة الإطار، إلا أنها لا تستطيع أن تتجاوز السقف الأمريكي الذي يريد إنجاحه.

أيضا من الجمهورية ستستغل إسرائيل التوسع الميداني في الجنوب لفرض واقع أمني جديد يعزز موقفها التفاوضي قبل الدخول في أي ترتيبات نهائية تتصل ببرامج الانسحاب أو انتشار الجيش أو أي قوات دولية بعد اليونيفيل. أيضا من الجمهورية كل المناشدات بشأن ضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني للحوار لم تلقى أذانا صاغية، وثمة من يرى أن هذا الإعراض عن الاستجابة متعمد لأسباب كثيرة.

الديار عنونت ما وراء تسليم الأسرى الخمسة؟ ماذا جرى خلف الكواليس؟ زيارة حزب الله لباسيل عتب ومصارحة وتقارب واختلاف. الجدار النووي بين واشنطن وطهران. ترامب ونتنياهو يسابقان الانتخابات النصفية. ماذا طلبت إسرائيل من لبنان مقابل الإفراج عن الأسرى؟ رسالة عون وبري وتكليف نتنياهو التوراتي. هآرتس على إسرائيل التخلي عن وهم تفكيك سوريا. اللواء شقير افتتح مركز العبودي الحدودي. واشنطن تتمسك باتفاق جديد، وطهران تريد إحياء تفاهم حزيران. انعكاس استخدام الشاشات للأطفال على الصحة. ماذا تعني أرقام ستاندرد أند بورز؟ وهل هناك خوف على سعر الصرف؟ الصيام المتقطع مقابل عد السعرات، أيهما أسهل لإنقاص الوزن؟

إلى عناوين نداء الوطن، واشنطن تخطط لشرق أوسط ما بعد الحرب. هيل لنداء الوطن: تسليم الأسرى خطوة ممتازة، ولبنان أمام فرصة لا تتكرر. العفو العام بختم رئاسي. من قانون العفو العام الذي وقعه رئيس الجمهورية إلى الإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية، تثبت الدولة أن مسارها مهما كان شاقا وبطيئا يبقى الطريق الأفضل الذي يعبر منه اللبنانيون من جحيم الممانعة إلى رحاب الحرية والعدالة.

أقرأ من نداء الوطن، أشار مصدر رسمي إلى أن ما حصل يدعو إلى الاستغراب، إذ أن إيران وحزب الله كانا يرفعان السقوف إلى الحد الأقصى، لكن ما إن سقطت التلة حتى اختفى صوتهما وكأنهما سلما بالأمر الواقع في علي الطاهر. وأضاف المصدر إن إسرائيل تفرض احتلالا جديدا لأراض لبنانية كان من المفترض تفادي هذا الاحتلال، مرجحا أن تدخل تل أبيب التلة ومحيطها ضمن المفاوضات أن تدخلهما، ولفت إلى أن كل المؤشرات والتصريحات تدل على أنها لن تنسحب من الموقع بسهولة نظرا إلى أهميته الاستراتيجية وقربه من المستوطنات. وفي هذا الإطار علمت نداء الوطن أن لبنان لم يتبلغ حتى الساعة أي موعد لمفاوضات روما، على الرغم من بذل السفير ميشيل عيسى أقصى الجهود لإنجاحها، وهو الذي خاض مفاوضات صعبة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل إطلاق عدد من الأسرى.

أوضح السفير الأمريكي السابق في بيروت ديفيد هيل أن ما تغير في المقاربة الأمريكية تجاه لبنان ليس الموقف بل الفرصة المتاحة لخطوات عملية، مشيرا إلى أن واشنطن لطالما دعمت استقلال لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، والاستراتيجية الأمريكية تقوم على مساعدة لبنان في استعادة سيادة الدولة واستكمال نزع سلاح الميليشيات التي تعمل خارج إطارها بالتوازي مع إنهاء الوجود الإسرائيلي داخل لبنان وإزالة المبررات التي تستخدمها إسرائيل لتحركاتها، مشيرا إلى أن إطار التفاهم الثلاثي يفتح أفقا يتجاوز الإجراءات الأمنية الحالية نحو ترسيخ المكاسب التي يمكن تحقيقها. وانتقد هيل معادلة حزب الله التي تمتد من هرمز إلى باب المندب وصولا إلى علي الطاهر، معتبرا أن هذا الطرح مستفز للغاية ويمثل تحديا لسلطة الدولة. وقال إن الرئيس جوزيف عون أكد أن لبنان ليس ورقة للمساومة فيما يسعى حزب الله بحسب تقديره إلى إعادة لبنان إلى المعادلات الإقليمية انطلاقا من رغبة إيران في إعادة فرض سيطرتها. وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية في علي الطاهر، أوضح هيل أنه لا يعرف كل التفاصيل، لكنه اعتبر أن ما حدث قد يكون محاولة أخيرة من جانب إيران وحزب الله لمنع المضي قدما في كل هذه المساعي، مضيفا أن إسرائيل اضطرت إلى القيام بما قامت به.

0: إلى أسرار نداء الوطن، تؤكد مصادر ناشطة في الولايات المتحدة أن السفارة اللبنانية في واشنطن كان لها إسهام في قضية الأسرى الذين أطلقت إسرائيل سراحهم في اليومين الأخيرين. بحسب خبراء ميدانيين، لم تنتهي العمليات العسكرية في محيط تلة علي الطاهر بعد، وأشار هؤلاء إلى استخدام الطيران خلال الأيام الأخيرة من الهجوم، وذلك أحدث تغييرات في معالم المنطقة، ما سينعكس على طبيعة انتشار القوات الإسرائيلية في الموقع. بعد الإمارات، تستعد الكويت للدخول في مسار استثماري في لبنان، ومن مؤشرات هذا الدخول وفد من رجال الأعمال الكويتيين، وهو موجود في بيروت لاستطلاع أفاق الاستثمار في القطاع الخاص وفي المرافق الحيوية. إلى عناوين الشرق، عون يشكر الرئيس ترامب للمساعدة بالإفراج عن 5 أسرى، سقوط عصر المقاومة في تلة علي الطاهر، إسرائيل 15 جثة لعناصر من الحزب في أنفاق علي الطاهر. الشرق الأوسط، عنونت مسعى أمريكي أوروبي لإحالة نووي الإيراني إلى مجلس الأمن، والعقوبات تطال مصرفيا تركيا. طهران تلوح بهجمات استباقية، أمريكا تدفع لبنان وإسرائيل للبناء على تطورات الميدان، علي الطاهر والأسرى يحركان المفاوضات، استعادة موقع استراتيجي من الجماعة الحوثية، الجيش اليمني يتقدم في غرب محافظة تعز، سفارة المملكة تتابع الواقع باهتمام بالغ، سعودي يتعرض للطعن والسرقة وسط لندن، العراق ضحايا حراك تشرين لمقاضاة زعيم منظمة بدر، رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترح مناطق تجريبية في قطاع غزة، وللتوفيق للشرق الأوسط، الغناء يجب أن ينبع من الإحساس. إلى عناوين العربي الجديد، إسرائيل تعزز منطقتها الأمنية في جنوب لبنان، أملاك منظمة التحرير الضائعة في لبنان وسوريا، مخاوف من تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية. ونختم مع عنوان موقع المستقبل الإلكتروني، إعلام عبري، إسرائيل تسعى لتطبيق نموذج لبنان في غزة. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل توني صبيح.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ألو تريزة حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب12 أيلول.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

شو رأيك بهالجوط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. واشنطن تضغط لدفع اتفاق الإطار وتجاوز المماطلة الإسرائيلية، ولا موعد لجولة المفاوضات الثامنة بعد. الإفراج عن 5 محتجزين لدى إسرائيل بوساطة أمريكية وخطوات مرتقبة لاستكمال الملف. إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية، وكاتس يربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. تضارب الروايات حول السيطرة الإسرائيلية على علي طاهر، والتصعيد الليلي حصد عددا من الشهداء والجرحى. عون وقع قانون العفو العام، وباسيل يعلن الطعن فيه. واشنطن وطهران شروط إيرانية للعودة إلى المفاوضات مقابل ضغوط أمريكية متصاعدة. ناقلات نفط عبرت هرمز وأخرى تستعد للعبور بحماية أمريكية وسط توتر إقليمي متصاعد. الجيش الأمريكي يحقق بتسريب معلومات عن حرب إيران وتراجع مخزون الذخائر.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي.
2: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: تبرد تبرد تبرد تاع
6: تعبولت تعبولت تاع.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت تاع.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت تاع.
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في لبنان مشهد سياسي وأمني متسارع تتداخل فيه التطورات الداخلية مع تداعيات المواجهة الإقليمية المفتوحة. ففي الجنوب تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وتبقى السيطرة الإسرائيلية على تلة علي الطاهر موضع تشكيك، فيما تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة. وقد شكلت عملية الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين بوساطة أمريكية وعبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر خطوة لافتة في مسار التفاوض وبناء الثقة، لكن هذه الخطوة ما زالت بحاجة إلى استكمالها بإجراءات أخرى، ولا سيما في ملف الأسرى وسائر بنود اتفاق الإطار. وفي المقابل تؤكد واشنطن رغبتها في دفع المفاوضات إلى الأمام وسط ضغوط أمريكية للحد من المماطلة الإسرائيلية، لكن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات غير محسوم حتى اللحظة بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات بين واشنطن وطهران. أما على خط الولايات المتحدة إيران فتبدو الصورة أكثر تعقيدا مع تمسك طهران بشروطها للعودة إلى طاولة المفاوضات، وتربط إيران استئناف التفاوض بالتزام أمريكي واضح ببنود الاتفاق الذي تتمسك به، فيما ترفض الدخول في اتفاق جديد وفق الصيغة المطروحة حاليا. في المقابل تواصل واشنطن سياسة الضغط الأقصى على طهران في وقت تبقى فيه احتمالات التصعيد العسكري قائمة. وفي ظل كل هذه الملفات يبقى لبنان أمام مرحلة دقيقة تتوقف تطوراتها إلى حد كبير على مسار التفاوض وعلى اتجاه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما إذا كانت المنطقة ستتجه نحو تهدئة أم نحو تصعيد أوسع. والبداية من محلياتنا.
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته وشن طيرانه الحربي سلسلة غارات ليلا استهدفت عددا من البلدات الجنوبية وأوقعت المزيد من الشهداء والجرحى. حسين معنا.
2: صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها حتى ساعات الفجر، فاستهدفت وادي سلوكي ووادي الحجير وبني حيان ودوحة كفر الرمان مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال الزوطر الشرقية. وخلال ساعات الليل كثف الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته فشن أكثر من 20 غارة، فاستهدف بلدة الرمادية قضاء صور والبعيدة نسبيا عما سمي بالخط الأصفر، ما أدى إلى سقوط شهيد وأكثر من 10 جرحى بينهم مسعفون من كشافة الرسالة الإسلامية. كما استهدف بلدة ميفدون قضاء النبطية ما أدى إلى سقوط شهيدة و4 جرحى. وفي النبطية فوق أسفر العدوان عن سقوط عدد من الجرحى، كذلك استهدف الطيران المعادي بلدات الكفور والمنصوري وتلة الدبشة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في المنطقة الصناعية في كفر الرمان ما أدى إلى سقوط شهيدين. كذلك طال القصف المدفعي أمس القنطرة وميفدون وزوطر الشرقية والمنصوري وطلوسة وبني حيان ونبطية فوق وبرعشيت والخيام وكفر الرمان ووادي الحجير ووادي السلوكي، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة باتجاه علي الطاهر والدبشة ومجرى النهر عند أطراف زوطر الغربية. أما في مسلسل التفجيرات التي دمرت عشرات المنازل فتوزعت على ميفدون وزوطر الشرقية ومحيط بيت يحوم برعشيد والمنصور التي كان نصيبها أكثر من 12 تفجيرا. كذلك ألقت أمس المحلقات المعادية جالونات متفجرة فوق علي الطاهر ومشاع المنصوري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وبالتزامن أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو قواته، معلنا تنفيذ غارات ردا عليها في جنوب لبنان، وأشار إلى أن قواته ستواصل العمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة لحزب الله للمساس بإسرائيل. وكان إعلام عبري قد كشف عن أن جيشه يستعد لتنفيذ ضربات على لبنان في خلال الساعات المقبلة. أما في البقاع فشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة عين التيني، الأولى سقطت في منطقة الجبور والثانية قرب المدافن في البلدة. وبحسب وزارة الصحة استشهد 3 أشخاص بالغارات الإسرائيلية على الجنوب مساء أمس. وأمس أيضا أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، رابطا الانسحاب منها بالتحقيق أو بالتحقق من نزع سلاح حزب الله بالكامل.
1: ظل الغموض يلف السيطرة الإسرائيلية العملياتية على تلال علي الطاهر، وقد شكك خبراء عسكريون بالسيطرة الكاملة على التلال وما تحتها. وتبعا لتسريبات إسرائيلية، فقد بدأت إسرائيل عملية علي الطاهر في 14 من حزيران لتطويق المنطقة وفصل شبكة الأنفاق عن النبطي قبل إعلان السيطرة عليها بعد أكثر من 14 أسبوعا. وبعد مقتل قائد كتيبة وثلاثة جنود، اعتمد الجيش الإسرائيلي القصف عن بعد، واستخدم وحدات الهندسة والروبوتات لتفكيك شبكة الأنفاق ومرافقها العسكرية. وفي موازاة ذلك، نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنه عثر على 15 جثة داخل أنفاق في المنطقة.
0: وفي حين لم يصدر عن حزب الله أي بيان رسمي حول تلة علي الطاهر، قال النائب إيهاب حمادي إن ضبابية ما زالت تحيط بواقع سيطرة إسرائيل على التلة، مشككا في إعلان السيطرة عليها ميدانيا. وعد حمادي أن إسرائيل تحاول تصوير التلة كآخر معاقل حزب الله واستثمارها انتخابيا، فيما لم تقدم صورا تثبت سيطرتها عليها. وأكد حمادي أن السيطرة على التلة حتى في حال حصولها ليست كارثة عسكرية ولا تعني نهاية المطاف للمقاومة. نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي قال إن إسرائيل حاولت إظهار علي طاهر بوصفها منشأة عسكرية ضخمة، في حين هي مجموعة نقاط دفاعية.
1: وبحسب ما تنقل الديار عن مصادر مقربة من محور المقاومة، أبلغت إيران أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل التزام أمريكي معلن ببنود اتفاق إسلامباد. في المقابل، يرفض حزب الله أي التزام جديد قبل التراجع عن اتفاق الإطار والعودة إلى اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024. وأفاد مقربون من محور المقاومة بأنهم سيواجهون حتى النهاية إذا فرضت الحرب، مع التلويح باستهداف المصالح الأمريكية وأغلاق الممرات المائية من هرمز إلى باب المندب وقناة السويس. وأكدت إيران أنها ستدخل الحرب مباشرة إذا تعرض لبنان لهجوم واسع، مع التأكيد على استمرار الدعم للمقاومة.
0: استكملت أمس عملية الإفراج عن 4 أسرى لبنانيين لدى إسرائيل بعد تحرير المواطن مالك غازي وتسليمهم إلى الصليب الأحمر ثم إلى الجيش اللبناني في المنصوري جنوبي لبنان. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت بناء على طلب الأطراف المعنية نقل 5 أشخاص أطلقت إسرائيل سراحهم إلى لبنان، بينهم شخص الخميس وأربعة أمس الجمعة. وأكدت أن دورها كان إنسانيا وبصفتها وسيطا محايدا بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار حوارها السري مع السلطات بشأن المحتجزين والمتوفين والمفقودين.
1: الرئيس جوزيف عون أكد أن المساعي الأمريكية والدولية أفضت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين، معتبرا أن الخطوة تؤكد جدوى الموقف اللبناني الصلب. وشدد عون على ضرورة استكمال إطار العمل الثلاثي والتحضير للجولة المقبلة من المفاوضات وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وعلى ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وفي السياق، بحث عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات وضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع السفير الأمريكي ووفد من مجلس الشيوخ الوضع في الجنوب، مؤكدا أن هدف المفاوضات هو انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أما السفارة الأمريكية في بيروت فدعت لبنان وإسرائيل إلى البناء على الزخم الذي أحدثه الإفراج عن المحتجزين قبل الجولة المقبلة من المحادثات. وقالت الخارجية الأمريكية إن هذا الترتيب جاء نتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين.
1: وتعقيبا على إطلاق دفعة من الأسرى اللبنانيين، قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية إن واشنطن تبذل جهودا مكثفة لإبقاء التفاوض اللبناني الإسرائيلي على السكة بعد بلوغ الاتفاق الإطاري مرحلة من التعثر بسبب التعقيدات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الإفراج عن دفعة من الأسرى بضغط أمريكي خطوة مهمة، لكنها تبقى ناقصة ما لم تتبعها خطوات عاجلة في ملف الأسرى وسائر مندرجات الاتفاق. وأكد المسؤول الرفيع أن التعويل يبقى على الضغط الأمريكي للحد من المماطلة الإسرائيلية ودفع تنفيذ الاتفاق الإطاري إلى الأمام، لافتا إلى أن المماطلة الإسرائيلية لا تستهدف لبنان وحده.
0: إلى ذلك، أكد مصدر رسمي للشرق الأوسط أن إطلاق الأسرى الخمسة بداية لمسار، وقال إن لبنان سيطرح في المفاوضات المقبلة عند انعقادها مطلب استكمال إطلاق الأسرى، ولن يكتفي بالإفراج عن الخمسة الذين سلموا ومن بينهم سوريان. وتشير مصادر متابعة لمسار المفاوضات عبر الجمهورية إلى أن السلطة اللبنانية قد تلقت إشارات أمريكية إيجابية تمهد لجولة مفاوضات قريبة يعول عليها لتجاوز العقبات وتوسيع نطاق تنفيذ صيغة الإطار بخطوات عاجلة.
1: وقال السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل في حديث إلى نداء الوطن إن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته وسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، داعيا إلى عدم إضاعتها، مؤكدا ثقة واشنطن بالدولة اللبنانية ولا سيما رئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، مشددا على أن أي آلية دولية يجب ألا تكون بديلا عن الجيش. ورفض وصف الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل بالضغط، معتبرا أن واشنطن تعتمد الإقناع بما يخدم المصلحة الإسرائيلية على المدى البعيد. وشدد هيل على فصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبرا الأشهر الستة المقبلة مرحلة اختبار لمنع حزب الله من استعادة قوته بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي وخفض التصعيد.
0: وقع رئيس الجمهورية جوزيف عون قانون العفو العام بعد مسار طويل من النقاشات في مجلس النواب. واتصل الرئيس نواف سلام بالرئيس عون مقدرا توقيعه القانون، ووجه الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشره في عدد خاص في الجريدة الرسمية. في المقابل، أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الطعن بقانون العفو العام، مؤكدا أن الخطوة تأتي احتراما للشهداء وحفاظا على كرامة الجيش.
1: وعقب توقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام، ارتفعت التكبيرات من داخل سجن رومي احتفالا. هذا ووجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، وأكدوا أن إقرار هذا القانون لن يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وأن العمل والمساعي ستستمر من دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم وتحقيق العدالة الشاملة.
0: حياتيا، وبعد الارتفاع الجنوني الذي أصاب فواتير المولدات، بحث رئيس الحكومة نواف سلام الملف، مؤكدا إلزامية التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات واتخاذ إجراءات بحق المخالفين. هذا في حين دعا وزير الاقتصاد عامر لبساط المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 1739.
1: من معبر العبودي، أعلن اللواء حسن شقير أن لبنان يسعى بالتعاون مع الجانب السوري إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة للمواطنين.
3: الهدف مواكب التطورات اللي عم تصير بالمنطقة، تسهيل عمل ونقل المواطنين. نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حبكون في حركة نشطة. كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه يأخذ خدمته بسرعة، يفوت على مكان لائق. صحيح في وضع اقتصادي صعب بالبلد، ولكن كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن تمويل لهذه الحاجات.
0: في الأمن، وقع إشكال في الغبير في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب مرور آليتين تابعتين لقوات اليونيفيل، فحضرت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وعالجت الإشكال.
1: تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش أمس من انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل شاطئ صور، وقامت بتسليمها إلى قوى الأمن الداخلي.
0: أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن عمليات اعتراض شوهدت في بحيرة طبرية في سماء الأردن بالتزامن مع ورود تقارير عن إطلاق صواريخ من إيران. في المقابل أعلن التلفزيون الإيراني أنه لم يصدر عن القوات المسلحة الإيرانية أي بيان جديد بشأن الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة.
1: في الغضون قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا غادرنا الآن ستحتاج إيران إلى 25 عاما لإعادة البناء. وأضاف: مضيق هرمز قد يصبح في النهاية بلا أهمية بسبب خطوط أنابيب النفط التي تقام حاليا، موضحا أن الجيش الأمريكي يسيطر على مضيق هرمز والعديد من السفن تعبر منه.
0: تزامنا أفادت بيانات تانكر تراكرز برصد 17 عملية نقل للنفط والغاز بين السفن في خليج عمان أمس، شملت نحو 24 مليون برميل، فيما تستعد ناقلات تحمل 7 ملايين برميل للعبور عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية. إلى ذلك أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن نحو 50 عضوا في هيئة الأركان المشتركة يخضعون للتحقيق للاشتباه بتسريب معلومات إلى الصحافة بشأن الحرب مع إيران، فيما يتركز التحقيق على بيانات تتعلق بتراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر الحيوية.
1: وفي سياق متصل قال السفير الأمريكي في أنقرة توم براك إن العقوبات المفروضة على مؤسسة مالية تركية لا تستهدف تركيا أو نظامها المصرفي، مؤكدا أنها لن تؤثر في الشراكة بين البلدين. وأوضح أن حملة الضغط الأقصى على إيران تهدف إلى إغلاق قنوات غسل عائداتها وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.
0: على صعيد آخر أفادت مصادر أمريكية بأن البيت الأبيض بحث أسماء مرشحين لخلافة نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفان فاينبرغ. من جهة ثانية أفاد موقع أكسيوس بأن استراتيجية اليوم التالي للحرب قد تتضمن توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية والتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل.
1: شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما على مواقع حوثية في جنوب تعز وسيطرت عليها.
0: في بوليفيا أشارت الشرطة إلى عشرات القتلى والجرحى في انفجار بقاعدة عسكرية غربي البلاد.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة فرشاية سنان كولجيت بسبعين سنت ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت
1: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
3: يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر IPT حدك بكل محطة
4: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
5: تبريد تبريد تبريد تعبورت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: وزنات سمير قسطنطين.
4: مسيرة المعلم المهنية من لقب إلى آخر. قبل 100

عرف عليه في الصف الذي صوره لنا موسى المعماري في قصره الشهير في بيت الدين، أستاذ للصف يحمل بيده العصا الغليظة وتلاميذ يجلسون أمامه خائفين من ضربة مفاجئة تأتيهم من هذا الأستاذ. هو يؤستذ عليهم وهم يتتلمذون أمامه وعنده. صورة الأستاذ في الأذهان هي صورة سيد مطلق على الصف، يتكلم فيسمع الجميع، الكلام مضبوط وكذلك السلوك. في ذلك الحين كان يقول والد جريس للأب الرئيس: يا أبونا هيدا جريس، اللحمات إلك والعظمات إلنا. تمر السنون بلمح البصر، فيأتينا من يقول لنا إن لقب الأستاذ بات المعلم، صار صديقنا معلما للأجيال والبلاد والعباد، وصار المعلم محور العملية التربوية. لكن ذلك الوضع لم يدم طويلا، فجاء من يقول لنا وعن وجه حق إن لقب المعلم ليس هو الأفضل، فالمعلم يجب أن يصبح المربي. بنظر هؤلاء فإن المربي يتصرف على أساس أن التلميذ هو محور العملية التعلمية وليس المعلم، وأصبحت الفكرة السائدة أن التعليم الذي كان المعلم يمارسه لم يعد هو المهم، بل أصبح التعلم الذي يكتسبه التلميذ هو الأساس، حيث صار نمو التلميذ جسدا ونفسا وذهنا هو الهدف، ومن يقدر على فعل ذلك سوى المربي. لكن هذا المربي مدعو اليوم لكي يحمل لقبا جديدا، هو المدرب أو المرافق أو الكوتش. نعم، المربي هو مدرب، مهمته الأساسية تنمية مهارات التلميذ وليس تلقينه. عمله يقتضي أن يدرب التلميذ على التفكير والتنظيم واكتساب مهارات أخرى كالبحث والتواصل والعمل الفريقي وإدارة النزاع والذكاء العاطفي والتحدث إلى الجمهور. ويبدو أن التلميذ يكتسب هذه المهارات من خلال التدريب والمثال الذي يرسيه المعلم في التعاطي معه. مهمة ليست بسهلة على الإطلاق. انتقل التعليم وانتقل معه المربي من مرحلة المعارف إلى مرحلة المهارات والمعارف، من المقري إلى المدرس إلى الأستاذ إلى المعلم إلى المربي والآن إلى المدرب. مسيرة تنموية طويلة يحسن أن نتأمل فيها جميعنا في مطلع السنة الدراسية الجديدة. وزنات سمير قسط.

0: بوضوح مع دكتور كريستيان أوسي.
1: أسرى ومفقودون. في لحظة مفاجئة أعلنت إسرائيل نيتها الإفراج عن 5 أسرى جرى اعتقالهم في أثناء الأزمة الأخيرة والأحداث العسكرية التي نشبت بعد إطلاق حزب الله الصواريخ 6 ثأرا لمقتل الخامنئي. الخطوة التي لم تكن في الحسبان عقبت لقاء السفير ميشيل عيسى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في حركة لم تكن متوقعة بدورها، لكنها أثمرت دفعا من خلال تقديم إيجابية صبت في خانة السلطة السياسية اللبنانية، خصوصا وأن حزب الله يحرص على التمسك بتحرير الأسرى من ضمن جملة البنود التي يطرحها عند تسويقه للحلول التي يرتضيها. المبادرة الإسرائيلية وإن ارتبطت بمسألة الدفع لمعرفة مصير جثامين قادة الجالية اليهودية الذين فقدوا في إبان الحرب الآلية في لبنان في 80s، إلا أنها ستشكل تقدما على طريق تأمين الأجواء المناسبة والملائمة لعقد جولة التفاوض الجديدة في روما بين لبنان وإسرائيل. في هذا السياق يبرز دور السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي عمل جاهدا على خط إسرائيل لضمان الإيجابية التي سعى إلى تحقيقها تخفيفا من حالة الرفض التي سادت بعد سلسلة حلقات التفاوض وعدم تحقيق تقدم على أرض الجنوب. تكشف مصادر سياسية على جانب من الاطلاع على مجريات الأحداث أن العقدة التي نسجت حول تلة علي الطاهر باعتبارها مفتاح إما التقدم نحو الأمام أو الإطاحة بكل ما تحقق كانت دعائية من جانب إيران وحلفائها بعد تهاوي الخطر.

0: الأحمر عنها، وأن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي الممثل بعيسى كما السلطة السياسية في لبنان أنها لا تعارض الانسحاب حتى الكامل شريطة ضمان أمنها، موجهة انتقادات ضمنية إلى المسؤولين اللبنانيين بعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بتجريد المناطق بدءا من التجريبية منها من كل سلاح غير شرعي غامزة من قناة سلاح حزب الله. إذن نحن أمام عقدة تضاف إلى مسألة سلاح الحزب، هي إصرار تل أبيب على معرفة مصير اليهود المفقودين في لبنان كما موقع جثامينهم والمطالبة بتسلمها، علما أن تحقيق ذلك مشوب بالكثير من العوائق أبرزها عدم امتلاك الدولة اللبنانية معلومات دقيقة ووافية عن هذا الملف الذي تشكل في عز انقسام ميليشيوي سيطر على الشارع وغابت عنه القواعد المؤسساتية. المهم كيف سيتم التعاطي بعد تلة علي الطاهر؟ ماذا سيطرح على طاولة مفاوضات روما؟ وماذا سيمكن للوفد اللبناني أن يقدمه؟
1: بوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بعناوينها. واشنطن تضغط لدفع اتفاق الإطار وتجاوز المماطلة الإسرائيلية، ولا موعد لجولة المفاوضات الثامنة بعد. الإفراج عن 5 محتجزين لدى إسرائيل بوساطة أمريكية، وخطوات مرتقبة لاستكمال الملف. إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية، وكاتس يربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. تضارب الروايات حول السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر، والتصعيد الليلي حصد عددا من الشهداء والجرحى. عون وقع قانون العفو وباسيل يعلن الطعن فيه. واشنطن وطهران شروط إيرانية للعودة إلى المفاوضات مقابل ضغوط أمريكية متصاعدة. ناقلات نفط عبرت هرمز وأخرى تستعد للعبور بحماية أمريكية وسط توتر إقليمي متصاعد. الجيش الأمريكي يحقق بتسريب معلومات عن حرب إيران وتراجع مخزون الذخائر. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وزنات سمير قسطنطين وبوضوح مع الدكتور كريستيان أوسي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:08.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل في كلام يوصل: حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفاد الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: كنا متأمل
2: لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
0: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: Back to the roots, I on the future، شعار حفل ميركس دور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و90 سنت.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تا
2: تا

0: الميدان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زايد، فادي أبي تامر، وطوني صبيح.

صباح الخير. عناوين النشرة: مساع أمريكية لتحريك اتفاق الإطار وسط استمرار التعقيدات الإسرائيلية والجولة الثامنة بلا موعد. 5 لبنانيين إلى الحرية بوساطة أمريكية والأنظار إلى استكمال الخطوات في هذا الملف. إسرائيل تثبت وجودها في المنطقة الأمنية وكاتس يربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. غموض حول حقيقة السيطرة الإسرائيلية على علي طاهر والتصعيد الليلي أسفر عن شهداء وجرحى. قانون العفو إلى الواجهة. عون وقع، سلام رحب، وبسيل يتجه للطعن أمام المجلس الدستوري. إيران تتمسك بشروطها للعودة إلى التفاوض والضغط الأمريكي يتصاعد. حركة ناقلات نفط مكثفة في هرمز وسط التوتر، وناقلات جديدة تستعد للعبور بحماية أمريكية.

0: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكن سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد
4: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تبرد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تبرد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان أمام مرحلة دقيقة بين تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب ومسار تفاوضي لم تتضح بعد وجهته النهائية، وقد شكل الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين لدى إسرائيل خطوة أولى في بناء الثقة، فيما تضغط واشنطن لاستكمال الاتفاق وتجاوز العقبات، لكن موعد الجولة المقبلة من مفاوضات روما ما زال غير محسوم بانتظار اتضاح مسار الاتصالات الأمريكية الإيرانية. فطهران تتمسك بشروطها للعودة إلى التفاوض، وواشنطن تواصل سياسة الضغط الأقصى عبر الخنق الاقتصادي الذي بات يؤثر بشكل كبير على إيران ونظامها وشعبها، ما يبقي المنطقة أمام احتمالات مفتوحة. وفي الجنوب تبقى تلة علي الطاهر في واجهة التطورات وسط تضارب الروايات حول السيطرة الإسرائيلية عليها بدليل الغارات التي استهدفتها أمس، وبين الميدان والتفاوض يبقى السؤال الأساس: هل تنجح المساعي الدولية في احتواء التصعيد أم تتجه المنطقة نحو مواجهة أوسع، والبداية من التصعيد الإسرائيلي جنوبا؟
1: نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته وشن طيرانه الحربي سلسلة غارات ليلا استهدفت عددا من البلدات الجنوبية وأوقعت المزيد من الشهداء والجرحى. حسين معنا.
2: صعد العدو الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها حتى ساعات الفجر، فاستهدفت وادي سلوكي ووادي الحجير وبني حيان ودوحة كفر الرمان مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طال الزوتر الشرقية. وخلال ساعات الليل كثف الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته فشن أكثر من 20 غارة، فاستهدف بلدة الرمادية قضاء سور والبعيدة نسبيا عما سمي بالخط الأصفر، ما أدى إلى سقوط شهيد وأكثر من 10 جرحى بينهم مسعفون من كشافة الرسالة الإسلامية. كما استهدف بلدة ميفدون قضاء النبطية ما أدى إلى سقوط شهيدة و4 جرحى. وفي النبطية فوق أسفر العدوان عن سقوط عدد من الجرحى، كذلك استهدف الطيران المعادي بلدات الكفور والمنصوري وتلة الدبشة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في المنطقة الصناعية في كفر الرمان ما أدى إلى سقوط شهيدين. كذلك طال القصف المدفعي أمس القنطرة وميفدون وزوتر الشرقية والمنصوري وطلوسة وبني حيان ونبطية فوق وبرعشيت والخيام وكفر الرمان ووادي الحجير ووادي سلوكي، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة باتجاه علي الطاهر والدبشة ومجرى النهر عند أطراف زوتر الغربية. أما في مسلسل التفجيرات التي دمرت عشرات المنازل فتوزعت على ميفدون وزوتر الشرقية ومحيط بيت يحوم برعشيد والمنصور التي كان نصيبها أكثر من 12 تفجيرا. كذلك ألقت أمس المحلقات المعادية جالونات متفجرة فوق علي الطاهر ومشاع المنصوري. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: بالتوازي أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله نحو قواته، معلنا تنفيذ غارات ردا عليها في الجنوب، مشيرا إلى أن قواته ستواصل العمل بقوة في مواجهة المحاولات المتكررة لحزب الله للمساس بها. وكان إعلام عبري قد كشف عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ ضربات على لبنان في خلال الساعات المقبلة. أما في البقاع فشن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارتين على بلدة عين التين، الأولى سقطت في منطقة الجبور والثانية قرب المدافن في البلدة، ما أدى إلى إصابة شخص من التابعية السورية. وبحسب وزارة الصحة استشهد 3 أشخاص بالغارات الإسرائيلية على الجنوب مساء أمس.
1: ظل الغموض يلف السيطرة الإسرائيلية العملياتية على تلال علي الطاهر، وقد شكك خبراء عسكريون بالسيطرة الكاملة على التلال وما تحتها. وأمس أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقاء القوات الإسرائيلية فيما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية، رابطا الانسحاب منها بالتحقق من نزع سلاح حزب الله بالكامل. وتبعا لتسريبات إسرائيلية فقد بدأت إسرائيل عملية علي الطاهر في 14 حزيران لتطويق المنطقة وفصل شبكة الأنفاق عن النبطي قبل إعلان السيطرة عليها بعد أكثر من 14 أسبوعا. وبعد مقتل قائد كتيبة و3 جنود اعتمد الجيش الإسرائيلي القصف عن بعد واستخدم وحدات الهندسة والروبوتات لتفكيك شبكة الأنفاق ومرافقها العسكرية. وفي موازاة ذلك نقلت صحيفة معاريف عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إنه عثر على 15 جثة داخل أنفاق في المنطقة.
0: وفي حين لم يصدر حزب الله أي بيان رسمي حول تلة علي الطاهر وما جرى فيها، قال النائب إيهاب حمادي إن ضبابية ما تزال تحيط بواقع سيطرة إسرائيل على التلة مشككا في إعلان السيطرة عليها ميدانيا. وعد حمادي أن إسرائيل تحاول تصوير التلة كآخر معاقل حزب الله واستثمارها انتخابيا، فيما لم تقدم صورا تثبت سيطرتها عليها. وأكد حمادي أن السيطرة على التلة حتى في حال حصولها ليست كارثة عسكرية ولا تعني نهاية المطاف للمقاومة. نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي قال من جهته إن إسرائيل حاولت إظهار علي طاهر بوصفها منشأة عسكرية ضخمة في حين هي مجموعة نقاط دفاعية.
1: وبحسب ما تنقل الديار عن مصادر مقربة من محور المقاومة، أبلغت إيران أنها لن تعود إلى المفاوضات قبل التزام أمريكي معلن ببنود اتفاق إسلام أباد. في المقابل يرفض حزب الله أي التزام جديد قبل التراجع عن اتفاق الإطار والعودة إلى اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024. وأفاد مقربون من محور المقاومة بأنهم سيواجهون حتى النهاية إذا فرضت الحرب، مع التلويح باستهداف المصالح الأمريكية وإغلاق الممرات المائية من هرمز إلى باب المندب وقناة السويس. وأكدت إيران أنها ستدخل الحرب مباشرة إذا تعرض لبنان لهجوم واسع، مع التأكيد على استمرار الدعم للمقاومة.
0: استكملت أمس عملية الإفراج عن 4 أسرى لدى إسرائيل بعد تحرير المواطن مالك غازي وتسليمهم إلى الصليب الأحمر ثم إلى الجيش اللبناني في المنصور جنوب صور. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت بناء على طلب الأطراف المعنية نقل 5 أشخاص أطلقت إسرائيل سراحهم إلى لبنان، بينهم شخص يوم الخميس وأربعة أمس الجمعة. وأكدت أن دورها كان إنسانيا وبصفتها وسيطا محايدا بين لبنان وإسرائيل، مع استمرار حوارها السري مع السلطات بشأن المحتجزين والمتوفين والمفقودين.
1: الرئيس جوزيف عون أكد أن المساعي الأمريكية والدولية أفضت إلى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين، معتبرا أن الخطوة تؤكد جدوى الموقف اللبناني الصلب. وشدد عون على ضرورة استكمال إطار العمل الثلاثي والتحضير للجولة المقبلة من المفاوضات وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة، وعلى ضرورة استكمال ما نص عليه إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية كاملة. وفي السياق بحث عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى وأعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات وضرورة مواصلة الجهود لتحرير بقية المحتجزين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى ووفد من مجلس الشيوخ الوضع في الجنوب، مؤكدا أن هدف المفاوضات هو انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أما السفارة الأمريكية فدعت لبنان وإسرائيل إلى البناء على الزخم الذي أحدثه الإفراج عن المحتجزين قبل الجولة المقبلة من المحادثات. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الترتيب جاء نتيجة وساطة قادتها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين.
1: وتعقيبا على إطلاق دفعة من الأسرى اللبنانيين، قال مسؤول رفيع لصحيفة الجمهورية إن واشنطن تبذل جهودا مكثفة لإبقاء التفاوض اللبناني الإسرائيلي على السكة بعد بلوغ الاتفاق الإطاري مرحلة من التعثر بسبب التعقيدات الإسرائيلية. وأشار إلى أن الإفراج عن دفعة من الأسرى بضغط أمريكي خطوة مهمة، لكنها تبقى ناقصة ما لم تتبعها خطوات عجيلة في ملف الأسرى وسائر مندرجات الاتفاق. وأكد المسؤول الرفيع أن التعويل يبقى على الضغط الأمريكي للحد من المماطلة الإسرائيلية ودفع تنفيذ الاتفاق الإطاري إلى الأمام، لافتا إلى أن المماطلة الإسرائيلية لا تستهدف لبنان وحده.
0: وأكد مصدر رسمي للشرق الأوسط أن إطلاق الأسرى الخمسة بداية لمسار، وقال إن لبنان سيطرح في المفاوضات المقبلة عند انعقادها مطلب استكمال إطلاق الأسرى، ولن يكتفي بالإفراج عن الخمسة الذين سلموا ومن بينهم سوريان. هذا وتشير مصادر متابعة لمسار المفاوضات عبر الجمهورية إلى أن السلطة اللبنانية قد تلقت إشارات أمريكية إيجابية تمهد لجولة مفاوضات قريبة يعول عليها لتجاوز العقبات وتوسيع نطاق تنفيذ صيغة الإطار بخطوات عاجلة.
1: وسط هذه الأجواء، قال السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل في حديث إلى نداء الوطن إن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة سيادته وسلطة الدولة واحتكارها للسلاح، داعيا إلى عدم إضاعتها، مؤكدا ثقة واشنطن بالدولة اللبنانية ولاسيما برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، مشددا على أن أي آلية دولية يجب ألا تكون بديلا عن الجيش، ورفض وصف الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل بالضغط، معتبرا أن واشنطن تعتمد الإقناع بما يخدم المصلحة الإسرائيلية على المدى البعيد. وشدد هيل على فصل المسار اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معتبرا الأشهر الستة المقبلة مرحلة اختبار لمنع حزب الله من استعادة قوته بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي وخفض التصعيد.
0: وقع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قانون العفو العام بعد مسار طويل من النقاشات في مجلس النواب. الرئيس نواف سلام اتصل بالرئيس عون مقدرا توقيعه القانون، ووجه الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشره في عدد خاص من الجريدة الرسمية. في المقابل، أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الطعن بقانون العفو العام، مؤكدا أن الخطوة تأتي احتراما للشهداء وحفاظا على كرامة الجيش.
1: وعقب توقيع رئيس الجمهورية قانون العفو العام، ارتفعت التكبيرات من داخل سجن رومي احتفالا. هذا ووجه سجناء لبنان رسالة شكر وامتنان، وأكدوا أن إقرار هذا القانون لن يكون نهاية الطريق، بل هو خطوة في مسار طويل، وأن العمل والمساعي ستستمر من دون توقف حتى الإفراج عن كل سجين مظلوم وتحقيق العدالة الشاملة.
0: بعد الارتفاع الجنوني الذي أصاب فواتير مولدات الكهرباء، بحث رئيس الحكومة نواف سلام الملف مؤكدا إلزامية التسعيرة الرسمية وتركيب العدادات واتخاذ إجراءات بحق المخالفين، ودعا وزير الاقتصاد عامر لبساط المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 1739.
1: من معبر العبودي، أعلن اللواء حسن شقير أن لبنان يسعى بالتعاون مع الجانب السوري إلى تسهيل حركة النقل بين البلدين وتحسينها عبر تقديم خدمة لائقة للمواطنين.
3: الهدف مواكب تطورات اللي عم تصير بالمنطقة، تسهيل عمل ونقل المواطنين. نحن مع الإخوة السوريين قريبا حتفتح كل هالمعابر، حبكون في حركة نشطة. كل مواطن ومقيم على الأراضي اللبنانية بشكل شرعي حقه أنه ياخد خدمته بسرعة، يفوت على مكان لائق. صحيح في وضع اقتصادي صعب بالبلد، ولكن كلنا عنا رؤية وعم نجرب قد ما فينا نأمن تمويل لهذه الحاجات.
0: في الأمن، وقع إشكال في الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت عقب مرور آليتين تابعتين لليونيفل، فحضرت دورية من الجيش إلى المكان وعالجت الإشكال.
1: تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش أمس من انتشال جثة مجهولة الهوية مقابل شاطئ صور، وقامت بتسليمها إلى قوى الأمن الداخلي.
0: أعلنت صحيفة يديعو تحرنوت بأن عمليات اعتراض شهدت في بحيرة طبرية في سماء الأردن بالتزامن مع ورود تقارير عن إطلاق الصواريخ من إيران. في المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني أنه لم يصدر عن القوات المسلحة الإيرانية أي بيان جديد بشأن هجوم على قواعد أمريكية في المنطقة.
1: في الغضون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا غادرنا الآن ستحتاج إيران إلى 25 عاما لإعادة البناء. وأضاف: مضيق هرمز قد يصبح في النهاية بلا أهمية بسبب خطوط أنابيب النفط التي تقام حاليا، موضحا أن الجيش الأمريكي يسيطر على مضيق هرمز والعديد من السفن تعبر منه.
0: تزامنا أفادت بيانات تانكر تراكرز برصد 17 عملية نقل للنفط والغاز بين السفن في خليج عمان أمس، شملت نحو 24 مليون برميل، فيما تستعد ناقلات تحمل 7 ملايين برميل للعبور عبر مضيق هرمز بحماية أمريكية. من جهة ثانية، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن نحو 50 عضوا في هيئة الأركان المشتركة يخضعون للتحقيق للاشتباه بتسريب معلومات إلى الصحافة بشأن الحرب مع إيران، ويتركز التحقيق على بيانات تتعلق بتراجع مخزون الجيش الأمريكي من الذخائر الحيوية.
1: وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي في أنقرة توم براك إن العقوبات المفروضة على مؤسسة مالية تركية لا تستهدف تركيا أو نظامها المصرفي، مؤكدا أنها لن تؤثر في الشراكة بين البلدين. وأوضح أن حملة الضغط الأقصى على إيران تهدف إلى إغلاق قنوات غسل عائداتها وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.
0: على صعيد آخر، أفادت مصادر أمريكية بأن البيت الأبيض بحث أسماء مرشحين لخلافة نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفان فينبرغ. إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن استراتيجية اليوم التالي للحرب قد تتضمن توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية والتوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل.
1: شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما على مواقع حوثية في جنوب تعز وسيطرت عليها.
0: في بوليفيا، أشارت الشرطة إلى عشرات القتلى والجرحى في انفجار بقاعدة عسكرية غربي البلاد.
1: ماذا في الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية اعتبارا من بعد الظهر.
0: ختاما، تذكير بالعناوين: مساع أمريكية لتحريق اتفاق الإطار واستمرار التعقيدات الإسرائيلية والجولة الثامنة بلا موعد حتى اللحظة. 5 لبنانيين إلى الحرية بوساطة أمريكية، والأنظار إلى استكمال الخطوات في هذا الملف. إسرائيل تثبت وجودها في المنطقة الأمنية، وكاتس يربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. غموض حول حقيقة السيطرة الإسرائيلية على علي الطاهر، والتصعيد الليلي أسفر عن شهداء وجرحى. قانون العفو إلى الواجهة، عون وقع، سلام رحب، وبسيل يتجه للطعن أمام المجلس الدستوري. إيران تتمسك بشروطها للعودة إلى التفاوض، والضغط الأمريكي يتصاعد. حركة ناقلات نفط مكثفة في هرمز وسط التوتر، وناقلات جديدة تستعد للعبور بحماية أمريكية.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو $8.40 مقانق 500 جرام $2.90.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفادي الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة باك تو سكول شنط وقرطاسية بأحسن الأسعار.
1: ألو تريزي خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرني البيضو
2: بتنعش 12 أيلول.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: الأحداث في حديث مع كريستال شقير. صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان. ضيفي الخبير الدستوري سعيد مالك، ومعي على الإخراج الإذاعي المخرج توني صبيح. ضغوط أمنية، استحقاقات داخلية، وسجال متصاعد حول الدور وحدود القرار. وفي وقت تتقدم فيه التطورات الميدانية إلى الواجهة، تعود الملفات الدستورية والقانونية لتفرض بنفسها كلاعب أساسي في المشهد، من قانون العفو العام إلى قانون الإعلام وما بينهما من اعتراضات وطعون ومسارات دستورية. وفي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية غدا في معراب، يترقب المشهد ما سيحمله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من مواقف في ملفات تتجاوز المناسبة إلى صلب النقاش السياسي. ماذا يقول الدستور في هذه الملفات؟ وأين تنتهي المهلة القانونية ليبدأ الاشتباك السياسي؟ وما هي المسارات المتاحة أمام الطعن بالقوانين؟ وما الذي يمكن أن ينتج عنها؟ قراءة مع الخبير الدستوري سعيد مالك. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ كريستال، لحضرتك والمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام.
0: شكرا لحضورك اليوم لاستوديوهات صوت كل لبنان. ملفات كتير، الكل يترقب ما ستقوله بقانون العفو العام تحديدا بعد توقيعه أمس من قبل رئيس الجمهورية. اليوم بدنا نبلش قبل بالمشهد اللبناني اليوم في ظل تداخل الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية، كيف تقرأ المشهد بداية؟
1: اليوم بدء علينا التأكيد على أن اليوم بتنا في مرحلة أفضل مما كنا عليه في مرحلة سابقة. يعني بمعنى اليوم بدأ لبنان طريق التعافي وصولا إلى الخلاص الكامل، هذا المسار الذي بدأ مع انتخاب فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع تشكيل حكومة الرئيس سلام. اليوم هذا المسار يأخذ مساره ضمن إطار العقبات التي تعترضه من كل حدب وصوب، ولكن اليوم هناك إصرار من قبل الدولة ومن قبل السلطة ومن قبل رئيس الجمهورية والحكومة والأطراف الداعمة لهذه الحكومة، هناك إصرار على وجوب تخطي كامل هذه العقبات وصولا إلى تحقيق السيادة، ومن هنا كان عنوان فجر السيادة. اليوم مبدئيا نحن في خضم هذه الإشكاليات التي نقع بها ضمن إطار باب أن هناك فريق يرفض التسليم بوجود الدولة وبدور الدولة. اليوم علينا التأكيد على أمر أساسي، على أن لا دولة ولا قيامة لهذه الدولة ما لم تكن أركان الدولة متوافرة بكاملها.
0: نعم استاذ سعيد، يعني فجر السيادة تنقول للمستمعين أيضا هو العنوان كرمال ذكرى غدا، صح. أطلق عليها أنه فجر السيادة، هذا العنوان غدا في معراب ستكون هنالك كلمة للدكتور جعجع،
1: صحيح.
0: ما هي أبرز المحاور التي سيشدد عليها؟ بطبيعة الحال الملفات كلها متداخلة، من المرتقب أن تكون كلها مشمولة ضمن الكلمة التي سيتطرق إليها دكتور جعجع.
1: يوم مبدئيا من المرتقب بالنسبة إلى كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور جعجع أن تتضمن أولا تحية واليوم إجلال لأرواح الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس وقدموا نفوسهم من أجل القضية من جهة، ومن جهة ثانية تحية إلى القواتيين ودور القوات اللبنانية على هذا المسار الطويل الذين مبدئيا خاضوه منذ الحرب المشؤومة وصولا إلى تاريخنا هذا. إضافة إلى اليوم أعتقد أن الرسالة أو الكلمة التي سيوجهها رئيس حزب القوات اللبنانية ستتمحور حول قيام الدولة. يعني عندما نتكلم عن فجر السيادة أي قيام الدولة، يعني بالتالي يجب أن يصار إلى التأكيد أن لا قيام لدولة مع وجود فريق مسلح داخل الدولة ودويلة داخل الدولة من جهة، وهناك قرار بنزع هذا السلاح وبحصره بيد الشرعية اللبنانية. هناك توجه أو إصرار أيضا ضمن هذه الكلمة كما أعتقد حول موضوع الفساد, حول موضوع الدولة العميقة, لأنه مبدئيا سيزي كريستال لا قيام للدولة مع وجود دويل داخل الدولة من جهة, مع وجود فساد مستشري في الإدارات, مع وجود دولة عميقة تعمل على عرقلة الإصلاح. وشهدنا مثلا في الآونة الأخيرة موضوع مبدئيا تجديد الإقامة للسفير الإيراني أو إيجاد إخراج, رغم أن هناك قرار صريح وواضح عن وزير الخارجية بهذا الخصوص. يعني بالتالي هذا كله يؤكد أن هذا الإداء لا يشبه القوات اللبنانية, هذا الإداء لا يشبه شهداء القوات اللبنانية.
0: يعني سقف الكلمة سيكون عاليا,
1: يعني سيكون عاليا حكما, وسيكون هناك مواقف متشددة. لطالما انتظرنا دائما كلمة الحكيم في هذا المفصل وفي هذا التاريخ مع ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية. اليوم أعتقد أن في جعبة الدكتور جعجع الكثير ليقوله, ونحن بانتظار هذه الكلمة غدا في ذكرى فجر السيادة. لا. على أمل أن تكون على قدر التوقعات التي نبني عليها.
0: نعم, سنفصل أكثر الملفات التي تحدثت عنها أستاذ مالك. بداية إذا بدنا نحكي عن الدولة, وهنالك أيضا مسار تفاوضي مستمر. صحيح. حتى الساعة, ولكن لا موعد محدد للجولة الثامنة حتى الساعة. ولكن اليوم قراءتك الدستورية والقانونية للمسار التفاوضي المطروح اليوم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
1: اليوم أستاذ كريستال ثبت وبالمؤكد أن اليوم مواجهة إسرائيل عسكريا قد سقطت. يعني هذه المعادلة أن يكون هناك سلاح مقابل الاحتلال الإسرائيلي قد سقط, سيما وأن حزب الله خاض أكثر من تجربة فاشلة أودت بلبنان, وبات أكثر من 7% من أرضه محتلة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. يعني بالتالي ليس هناك حل أمام السلطة اللبنانية إلا الحل الدبلوماسي. وما ذهب إليه رئيس الجمهورية بموافقة الحكومة طبعا ورئيس الحكومة وأعضائه نحو التفاوض مع إسرائيل, هذا التفاوض الدبلوماسي كان هو الحل الوحيد.
0: لم يكن هنالك كان من خيار أمام لبنان سوى الذهاب نحو التفاوض.
1: صحيح.
0: ولكن يعني اليوم ما المفاعيل الدبلوماسية دي اليوم قادرة تأثر بالمشهد, قادرة تحقق خرق باتجاه الوصول إلى الحلول؟
1: اليوم المهم أن نلتزم بما صار الاتفاق عليه مثلا في اتفاق الإطار.
0: نعم.
1: يعني بتاريخ 26/6/2026 وقع اتفاق الإطار المؤلف من 14 بند. اليوم البند الثاني من هذا الاتفاق يتكلم عن خطة مبدئيا اتفقت عليها الحكومة اللبنانية مع الحكومة الإسرائيلية, خطة متناسقة متسلسلة.
0: نعم.
1: ضمن إطار يستطيع من خلالها أو تستطيع الدولة اللبنانية من استعادة سيادتها على كامل أرضها مقابل إعادة الانتشار خارج لبنان, أي انسحاب إسرائيلي إلى خارج لبنان ضمن خطة ممنهجة. اليوم علينا الالتزام بهذه الخطة. يعني عندما يقال على أنه يجب التأكد من خلو هذه المناطق التجريبية من أي سلاح وفكفكة البنية التحتية, يجب أن يتم ذلك. يعني لا يمكن اليوم إذا أردنا الوصول إلى النتيجة المطلوبة لا يمكن اليوم التغاضي عن التفاصيل, لأن هذه التفاصيل هي ما ستؤدي إلى النتيجة المرجوة من هذا الاتفاق.
0: نعم. استاذ سعيد مالك, يعني اليوم رح نفوت بكل الملفات المطروحة, ولكن من الناحية القانونية والدستورية لنكون عم نعطي المستمعين والمشاهدين مقاربة واقعية تلامس كل ما يتعلق بالقوانين والدستور. اليوم إذا بدنا نتحدث أيضا عن دور وزارة الخارجية, اليوم في حديث كتير عن تهميش الوزير يوسف رجي بكل المحطات الخارجية تحديدا من قبل يعني كل المسار وكل الزيارة الاختيارات التي تحصل، وبالتالي أيضا مرتبط ذلك بما صدر عن السفير الإيراني ومن ثم الإجراء الذي حصل بإبقاء على وجوده في لبنان. اليوم ما هي القراءة في مشهد ما يتعلق بالسفير الإيراني وأيضا بدور وزارة الخارجية؟ وبطبيعة الحال قد يتطرق إليها الدكتور جعجع غدا في خطابه.
1: صحيح. هلأ لكي نتمكن من الإحاطة بهذا الموضوع علينا التطرق إلى مفصلين.
0: نعم.
1: إلى موضوعين. الموضوع الأول هو التعاطي الإيراني مع الدولة اللبنانية وتعاطي ما سمي بالسفير الإيراني الشيباني مع السلطات اللبنانية. اليوم ما يحكم علاقات الدول مع بعضها البعض هي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تحديدا تاريخ 14/4/1961، التي باتت أو صارت مبدئيا صالحة للتنفيذ تحديدا بتاريخ 24/4/1965. هذه الاتفاقية انضم إليها لبنان ووقعها مع 191 دولة بتاريخ إنشائها. اتفاقية مؤلفة من 53 مادة. اليوم صار هناك تصويت في مجلس النواب اللبناني على الالتزام بها تحديدا بتاريخ 16/5/1971. أما إيران فأنها قد وقعت على اتفاقية فيينا عام 61 وقدمت أوراق تسجيل التزامها بتاريخ 3/2/65 وباتت نافذة لديها ب 3/3/65. يعني بالتالي نتكلم عن هذه التواريخ لنؤكد أن إيران هي من يفترض عليها اليوم احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لأنها قد التزمت بها عام 65 قبل أن يلتزم فيها لبنان رسميا عام 71. ورغم ذلك نرى على أن إيران قد أطاحت بهذه الاتفاقية عرض الحائط. المادة 9 من هذه الاتفاقية تقول على أنه يجوز للدولة المعتمد عليها أن تستغني عن خدمات سفير أو قنصل أو أي موظف دون أي سبب على الإطلاق ودون تبرير، أن تبلغ الدولة المعنية أن هذا الشخص بات غير مرغوبا فيه. ولكن ما حصل على أنه اليوم وزير الخارجية اللبناني بالتنسيق مع الحكومة وتحديدا مع فخامة رئيس الجمهورية اتخذ القرار باعتبار الشيباني غير مرغوب فيه. بالتالي اليوم كان يفترض على السلطات الإيرانية سحب هذا السفير وإعادته إلى بلاده وانتداب سواه، ولكن ما حصل من موقف تحد للسلطة اللبنانية. رغم هذا القرار ورغم تحديد موعد الترحيل بقي في لبنان خلافا لإرادة السلطات. يعني بالتالي هذا ما يؤكد أن إيران من ناحية أولى لا تحترم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأطاحت بعرض الحائط قرارات الوزارة الخارجية وعمليا الحكومة ورئيس الجمهورية. هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم نتكلم عن تهميش لدور وزير الخارجية. اليوم ربما اليوم هناك نوع من محاولة محاصرة لدور رئيس أو وزير الخارجية، ربما عقابا على هذا القرار الذي اتخذه، وربما لسبب آخر ربما ندركه أو لا ندركه. ولكن اليوم هناك أمر أساسي. اليوم عندما نتكلم عن تغييب رئيس أو وزير الخارجية يعني نتكلم عن تغييب الدبلوماسية اللبنانية، لأنه اليوم وزير الخارجية هو الدبلوماسي الأول في لبنان.
0: لكن هو تغييب للدبلوماسي اللبناني وزير الخارجية أم هو تغييب للقوات اللبنانية؟
1: اليوم مبدئيا علينا التأكيد على أمر أساسي، أن لدى القوات اللبنانية ثقة كاملة بفخامة رئيس الجمهورية وتشد على يده.
0: كان في لقاء، كان في وفد من دكتور جعجع في عبدة قبل يومين، هو النائب ملك مريشي،
1: صحيح،
0: لبحث العلاقة بين القوات اللبنانية والرئاسة الأولى.
1: القوات اللبنانية تنظر إلى العلاقة مع فخامة رئيس الجمهورية ضمن الإطار الاستراتيجي. اليوم القوات اللبنانية ترى على أنه مبدئيا ما يقوم به رئيس الجمهورية والقرارات التي اتخذها والمسار الذي ما زال يسلكه هذا أمر يجب أن نشدد عليه ويجب أن ندعمه حتى آخر بارة. يعني بالتالي اليوم لنكون واضحين، اليوم هناك ثقة كاملة بفخامة رئيس الجمهورية وهناك تأييد عارم من قبل القوات اللبنانية لرئيس الجمهورية. ولكن إذا كان هناك من انتقاد حول تغييب وزير الخارجية هو من الباب المؤسساتي لا أكثر ولا أقل. يعني بالتالي لا يجوز للدبلوماسي الأول في لبنان، لا يجوز لمن يحوز حقيبة الخارجية أي وضع السياسة الخارجية للدولة أن يكون خارج إطار الوفود التي ترافق رئيس الجمهورية، رغم التأكيد أن من يشكل الوفود هو رئيس الجمهورية. ولكن اليوم إذا أردنا احترام المؤسسات نقول أن اليوم وزير الخارجية هو الدبلوماسي الأول في لبنان، وهذا ما اتفق عليه كامل الفقهاء الدستوريين، يعني بدءا من إدمون رباط في كتابه في الوسيط في القانون الدستوري، إضافة إلى إدمون رزق في كتابه عن الدستور اللبناني وتفسيراته، إضافة إلى الدكتور أنطوان مسرة عضو المجلس الدستوري السابق الذي يؤكد على دور وزير الخارجية، إضافة إلى الاجتهادات الفرنسية والمقارنة التي كلها تؤكد على دور وزير الخارجية. اليوم نحن ندرك على أن هناك خلل مؤسساتي باستبعاد وزير الخارجية، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية مع رئيس الدولة. اليوم هناك هدف استراتيجي أسمى لدى القوات اللبنانية، هو قيامة لبنان، هو استعادة سيادة لبنان. هذه المهمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية بكل ثبات، هذا ما نؤكد عليه، وهذا ما يجعل القوات اللبنانية لا تصعد ضمن هذا الإطار، لأن الهدف الاستراتيجي الأساسي الذي يجمعها مع رئيس الدولة مؤمن ضمن إطار قرارات ثابتة وراسخة وأكيدة، وتصدر عن رئيس الدولة بشكل صريح وواضح.
0: اليوم ملف وزير الخارجية تحديدا ودور وزارة الخارجية قيد المعالجة.
1: نعم هناك مبدئيا حكما هناك معالجة، مع التأكيد على أمر أساسي أنه ليس هناك أي خلاف شخصي ما بين
0: وليس خلاف شخصي
1: ورئيس الجمهورية.
0: اللي عم بيشوف المشهد من برا استاذ سعيد يرى انه فعلا الكل سأل، حتى انه صحيح الوزير صحيح. لا يعني لا يتردد الى الوزارة، سئل قبل جلسة مجلس الوزراء، ربط ذلك ببعض الاسباب الامنية
1: اللي صحيح وصل. لانه هناك تحذيرات امنية جدية بالنسبة الى وزير الخارجية. اليوم نحن في مرحلة هناك من يشعر أن اللعبة قد انتهت، ربما يأتي على أي تصرف أرعن ممكن أن يقلب الطاولة، أو باعتقاده أنه سيقلب الطاولة على أساسه. اليوم من هنا ضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى لا نسمح لهؤلاء أن يتمكنوا من وزير الخارجية أو من سواه.
0: هذا ينسحب أيضا على الحضور في معراب
1: صريح.
0: غدا
1: يعني بالتالي اليوم إذا ذهبت إلى شخصية الدكتور جعجع، الدكتور جعجع لا يخشى المخاطر، هو من تعود المخاطر، هو من عايش المخاطر. يعني إذا كان الموضوع يتعلق بحياة الدكتور جعجع، أنا أتكلم بشكل مصرا عليه، الدكتور جعجع كان ليقم القداس أو الذبيحة الإلهية أو الذكرى كما عودنا عليها في الهواء الطلق، ولكن اليوم هناك مسؤولية مدعوين إلى هذا الاجتماع، إلى هذا اللقاء، إلى هذه الذبيحة، إلى هذه الذكرى. اليوم الدكتور جعجع الموضوع غير مرتبط به شخصيا فقط، حتى أن هذا الاحتفال سيضم عدد كبير من الشخصيات السياسية القوتية وغير القوتية، ولكنها ضمن إطار الخط السيادي. هذا الأمر ما يجعل الدكتور جعجع حذرا لجهة وجوب تأمين الأمن لهم.
0: استاذ سعيد أيضا يعني اليوم إذا بدنا نحكي عن وجود السفير الإيراني من الناحية القانونية والدستورية، ماذا يمكن أن نقول
1: اليوم؟ سيزي الشير لنكون واضحين، اليوم سندا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61، المادة 2 تقول على أنه ليس هناك علاقة دبلوماسية بالإكراه بين الدول. اليوم تتكلم أيضا هذه الاتفاقية المشكلة والمؤلفة من 53 مادة بالمادة 22 على الخصانة لموقع السفارة.
0: نعم.
1: يعني ليس باستطاعة القوى الأمنية الدخول إلى السفارة الإيرانية من أجل مبدئيا إلقاء القبض على سفير شيباني، هذا نتكلم عنه ما قبل تسجيل أوراقه أو عمليا الإجراء الأخير.
0: نعم.
1: اليوم هناك حصانة للدبلوماسي على شخصه سندا للمادة 29 من اتفاقية فيينا. هذه الحصانة قد سقطت، يعني في مرحلة سابقة كان هناك رفض لأوراق اعتماده واعتباره شخصا غير مرغوب فيه، ولكن كان هناك تمسكا من قبل النظام الإيراني مدعوما من الثنائي الشيعي بأن يبقى في لبنان. هذا الوضع الذي نتكلم عنه، هذا الوضع مبدئيا كان بالإمكان التذرع بالحصانة الشخصية المنصوص عنها بالمادة 29. أما ما حصل راهنا بإسقاط مرتبته من دبلوماسي أوراقه مرفوضة وصادر قرار باعتباره غير مرغوب فيه إلى اليوم سمة دخول مجاملة ضمن إطار كونه دبلوماسي سابق، أسقط هذه الحصانة. وبالتالي اليوم بعد مرور 6 أشهر على تاريخ سمة الدخول التي صدرت عن أو على شيباني واستفاد منها، اليوم باستطاعة القوى الأمنية اليوم إلقاء القبض عليه لأنه لم يعد دبلوماسيا.
0: نعم.
1: يعني مرتبته الدبلوماسية قد انتهت، اليوم هو لا أكثر ولا أقل كمواطن إيراني موجود ضمن إطار سمة دخول مجاملة.
0: نعم. ولكن سؤالي لك أستاذ سعيد أيضا، يعني الإجراء الذي حصل يسقط القرار بأنه شخص غير مرغوب فيه؟
1: يعني اليوم القرار الذي صدر أعتقد أنه يشكل طعن لهذا القرار، ليس لقرار وزير الخارجية، لقرار الحكومة.
0: يعني اليوم يعني هذا القرار صار بحكم أنه الملغى من بعد التجديد، يعني تحت أي سنة
1: بعد
0: كانت
1: التجديد
0: يعني
1: من ناحية القانونية. نعم. اليوم باستطاعة الشيباني التذرع أنه حائز على سمة دخول مجاملة، يعني إقامته اليوم يعتبر نفسه إقامة مشروعة، رغم أن وزارة الخارجية تعتبر أن اليوم الشيباني غير مرغوب فيه. يعني اليوم كان يفترض على السلطات اللبنانية، كان يفترض أن تأخذ قرار الحكومة الذي هو قرار سيادي باعتبار هذا السفير السابق إقامته مبدئيا منتهي وغير مرغوب فيه ويجب ترحيله، يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار. ولكن اليوم السياسي التي دخلت واليوم الفعل السياسي قام بما عليه ضمن إطار تأمين تخريجي إلى السفير شيباني، يعني حقولا دون صدام معين على صعيد الداخل. وأنا هنا أفتح بين هلالين، مبدئيا موضوع هيبة وسلطة الدولة، يعني أمر مؤسف مع الاحترام الكلي والمطلق إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى رئيس الحكومة وإلى الحكومة، ولكن اليوم هناك مبدأ يقول السلطة هيبة. اليوم إذا لم تستطع الدولة ولم تستطع الحكومة ولم تستطع السلطة أن تنفذ قراراتها، فعن أي قرارات نتكلم؟ نحن لسنا بحاجة إلى قرارات جديدة، القرارات المتخذة من قبل الحكومة كافية ووافية، ولكن تنفيذ هذه القرارات هي الأساس. الأساس اليوم هو تنفيذ القرارات الموجودة. هل يعقل أن سفير تصدر به مبدئيا أو يصدر قرار باعتباره شخصا غير مرغوب فيه مع وجوب ترحيله أن يصار إلى إيجاد تخريج له لإبقائه في لبنان درءا لأي مخاطر ممكن أن تحصل أو أي تصادم ممكن أن يحصل أو سوء تفاهم يمكن أن يحصل؟ عن أي دولة نتكلم؟ هذا ما سيتكلم عنه غدا الدكتور جعجع. يعني بالتالي اليوم الدولة هذه هي الدولة العميقة الذي نتكلم عنها.
0: سأتابع الحديث معكم الخبير الدستوري سعيد مالك، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
2: أحداث في حديث.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، Connecting Diaspora.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.
5: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
7: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث. أرحب بكم مجددا في برنامج أحداث في حديث عبر صوتي كل لبنان. وقبل متابعة الحديث مع ضيفي في الاستوديو الخبير الدستوري سعيد مالك، ينضم إلي عبر الهاتف النائب مروان حميدي. صباح الخير.
2: صباح النور. صباح النور ست كريستال.
1: شكرا لك سعادة النائب. يعني سؤالي لك عن المسار السياسي ككل، عن المسار التفاوضي، إلى أين نحن، على ماذا نحن مقبلون، خصوصا وأنه حتى الساعة رغم ما أعلنته السفارة الأمريكية بتيسير الحوار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، لم يحدد بعد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات.
2: من الواضح، وهذا ما نقله السفير الأمريكي، أن الموعد سيحدد بين الآن ويوم الاثنين أو الثلاثاء، يعني بداية الأسبوع، وسيكون طبعا بعد النصف الثاني من شهر أيلول. لا خوف على الموعد، هناك موعد سيتم وسينعقد في روما. النقطة الثانية التي كانت قد أخرت الموعد هي كل هذا اللغط حول علي الطاهر، وفي النتيجة أيا كان السيناريو التي انتهت إليه علي الطاهر، تسليم أو احتلال واختراق للمنطقة، النتيجة واحدة. اليوم لبنان قد يطلب في أن تكون المنطقة التجريبية المقبلة تلال علي الطاهر لكي يضمن النبطية ومنطقتها وكل المشهد نحو قضاء الزهراني إلى النهر، قضاء النبطية والزهراني إلى النهر. هذه من جهة، من الجهة العسكرية. من جهة ثانية، هناك وعود مبنية على كلام صدر في إسرائيل أن لا غايات إقليمية لإسرائيل في لبنان، فسيحاول لبنان انتزاع الاعتراف مش بالهدنة إنما بالخطوط اللي كانت موضوعة بالهدنة، اللي هي خطوط 1923 بولت نيوتن، يعني الخطوط اللي حددوها فرنسا وبريطانيا بين فلسطين وبين لبنان تحت الانتداب. إذا استطعنا أن ننتزع هذا الشيء مع تهدئة نسبية بعد علي الطاهر، لأنه كان فخامة الرئيس في حديث معه وقال لي يمكن نقدر نوصل لوقف إطلاق نار، بس ياريت بيعطوا علي الطاهر للجيش. ما صار، ما عرفنا شو صار، مين أخذ مين جاب مين هيدا، بس إذا الجيش هلأ بيسلم على الأقل المداخل تبع علي الطاهر والقرى المحيطة به، وتكون هي المنطقة التجريبية المقبلة مع ضمانات بعدم لا مسيرات من هون لا غارات من هون، نوصل لشبه وقف إطلاق نار لمفاوضات بأيلول وللسير بشكل براغماتي. رح تاخد وقت، لأنه بعدين الترتيبات ستكون بين وتيرة حصر السلاح ووتيرة الانسحاب إلى خطوط لبنان.
1: نعم سعادة النائب، هنالك خشية من محاولة فرض أمر واقع في حال لم يتم التوصل أو الالتزام بالاتفاقات الحاصلة. هل لديكم خشية من أنه يتم فرض أمر واقع على الأرض؟
2: يعني طبعا هذا يعني هذا الاحتمال قائم وقد بقي قائما منذ 30 عاما. يعني منقبل ثم منرفض ثم منأكل قتلة ثم من يعني ما بيصير يستمر بهالشيء. يجب الآن أنه الدولة اللبنانية تأخذ مسؤولياتها، يجب على اللبنانيين وخصوصا حزب الله أن يأخذ مسؤولياته بمعنى بالمعنى البراغماتيكي وليس يعني التنكر لما جرى وحالة النكران المستمرة مع ربطنا بإسلام أباد لما عادت موجودة. ففعلا لا، أنا بغلب الناحية الإيجابية بين مزدوجين، ولكن ما بقدر هيك إلغي الأمل بحل بيبدأ من خلاله عدم التقدم الإسرائيلي إلى أبعد مما هو اليوم. وقال كاتس أنه هيدي المنطقة الأمنية وصلت لها، ووقف أي غارات في الجنوب أسوة ببيروت والضاحية، يعني نوصل لها البلس هيدا.
1: نعم اليوم
2: تستمر المفاوضات.
1: نعم اليوم سعادة نائب البعض يسأل عن لبنان وموقع القوة لديه في ظل كل المتغيرات والوقائع الميدانية التي تتغير بين ساعة وأخرى. اليوم الأوراق التفاوضية التي بيد لبنان، ما الذي يمكن أن تحقق في المسار التفاوضي؟
2: القوة منا بالقوة الجيش وبالسلاح، ويعني شكرا لفرنسا والدول اللي نظمت أو راح تنظم مؤتمر باريس، شكرا للكونغرس الأمريكي إذا وافق على 200 مليون بدل 100، كل هذا جيد. بس القوة بالسياسي، والسياسي بوحدة اللبنانيين ووحدة اللبنانيين بأن
1: ولكن اليوم ساعة النائب، ولكن اليوم يمكن أن يؤدي تصاعد السجال إلى توسيع الشرخ الداخلي، خصوصا إذا تحولت مسألة السلاح إلى شرط خارجي مقابل وقف الاعتداءات.
2: في قصة السلاح مطروحة لبنانيا، مطروحة عربيا، مطروحة دوليا،
1: ولكن
2: تنفيذة بده يتم بالسياسة مثل ما قلت. بس السياسي هي انه تظهر الدولة اللبنانية يعني اولا رغبة اكثر، قوة اكثر بدون ما تستعمل القوة وتفوت ب يعني اصطدامات مع الناس، بس كمان تطبيق القانون تدريجيا. هذا الشيء لابد ان نصل اليه، والا منكون عم نعرض لبنان الى البقاء في حرب طويلة، ونحن تعودنا للأسف على حروب عبثية وطويلة. ما ننسى كنا نقول في حرب السنتين صارت الحرب 20 و30 سنة. فهيدي اليوم واقفة على الرئيس، على نواف وحكومته، على المجلس النيابي عنده سنة وشوي، خلي يبين بهالسنة وشوي، غير انه بعده واقع بعقدة النفوذ الفلسطيني فالسوري فالإيراني، لأنه بعده في نوع من سيندروم مثل ما بسموه عقدة السجين، اللي للأسف بعض الشعب اللبناني وبعض الطبقة السياسية بعد واقع فيها، أنه اوعى تجوا لصوب حزب الله. لا، بدكم تحكوه بصراحة أكثر، بدكم تجاوبوا على كل كلمة، وبدكم تحتضنوا بيئته أكثر وأكثر.
1: نعم، ولكن العنوان العريض لموقف الحزب التقدمي الاشتراكي من المسار التفاوضي، لو سمحتم سعادة النائب مروان حميدي، خصوصا بعد الأخذ والرد بين السفير الأمريكي وبين وليد بيك.
2: يعني أنا ما دخلت بهالسجال هيدا، أنا بفهم موقف وليد بيك من الهدنة، لأنه الهدنة هي الضمانة لخطوط لبنان الدولية. أما لم يبقى شيء أو كثير من الهدنة بعد ما راح لبنان، ولأسباب ما لنا علاقة فيها، كانت قصة يعني صراع على الرئاسة، وراح أحد الجنرالات وقع اتفاق القاهرة وسلم جزء من الجنوب الفلسطينيين. يومتها انتهى اتفاق العدني بمعنى الهدوء والتوزيع، توزيع القوى من الجهتين، فتنا على شيء من الحرب. ولكن اليوم من الاتفاق يبقى حدود، ومن أبعد من الاتفاق تبقى الحدود. هذه الحدود مسجلة لدى الأمم المتحدة، ومعه حق وليد جنبلاطي طالب على الأقل بأنه هذه الحدود يجب أن تكرس ويعترف بها بشكل رسمي. أنا سمعت من بعض المصادر الغربية والأمريكية وكذا أنه هيدا ممكن نوصل له، شرط أنه ما نرجع نطرح مزارع شبع. فكان جوابي مزارع شبع اليوم قرارها مش بس عنا، قرارها عند الرئيس أحمد الشرع.
1: نعم.
2: كمان
1: عند سوريا أيضا. نعم أنا أب مروان حمادي، شكرا لكم على يعني قريبا أن تكون هنالك حلقة معكم في صوت كل لبنان. شكرا لك سعادة مروان حمادي. شكرا. أعود إليك الخبير الدستوري سعيد مالك. يعني استمعنا هلأ إلى النائب مروان حمادي والموقف السياسي، أنتقل إلى الملف اللي المستمعين والمشاهدين بانتظار القراءة الدستورية والقانونية فيه، هو قانون العفو العام. نعم. بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية وقع، ولكن هنالك طعن. أعلن رئيس التيار الوطني الحر أنه بصدد الطعن بهذا القانون احتراما للشهداء. ما هي قانونيا فرص الطعن بالقانون؟
3: اليوم من الثابت والأكيد أنه مع صدور أي قانون في الجريدة الرسمية يفتح باب الطعن أمام المجلس الدستوري.
1: نعم.
3: هذا الطعن هو حق لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعشرة نواب أو أكثر ورؤساء الطوائف الدينية بحيث كان القانون يتعلق بمسائل تخص هذه الطوائف. ولكن نحن اليوم أمام قانون عفو صدر، قانون عفو مجلس النواب ناقشه بكل تفاصيله، مجلس النواب أقره بالأكثرية المطلوبة، أحيل إلى الحكومة بعد أن وقعه رئيس الحكومة، أحاله إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية أصدره ونشره في الجريدة الرسمية.
1: نعم.
3: اليوم بدأت مهلة الطعن المحددة ب 15 يوم من تاريخ النشر.
1: نعم.
3: يجب أن يقدم الطعن من 10 نواب أو أكثر، وأعتقد أن تكتل لبنان القوي لديه هذا العدد المطلوب من أجل تقديم هذا الطعن. أعتقد أن الطعن سيرفق بطلب وقف تنفيذ، لأنه وبحال عدم وقف نفاذ هذا القانون، اليوم المجلس الدستوري لديه ما يقارب الشهر حتى يبط بهذا الطعن.
1: نعم.
3: لماذا نقول ما يقارب الشهر؟ لأنه ليس هناك مهل ثابتة بشكل حاسم وجازم، يعني بمعنى أنه اليوم بحال جمعنا كافة المهل الموضوعة ضمن إطار 250 على 93 قانون إنشاء المجلس الدستوري، يتبين أن المجلس الدستوري عليه أن يبط بهذا الطعن خلال مهلة شهر، وإن لم يبط خلال مهلة شهر عد الطعن مردودا والقانون نافذا.
1: نعم. ولكن استاذ سعيد، يعني هل يسقط القانون بكامله أم يمكن أن يقتصر الأمر على مواد محددة؟
3: هل طعن استاذي شقير لنكون واضحين، طعن إما أن يكون طعنا شاملا أو طعنا جزئيا.
1: نعم.
3: يعني اليوم علينا أولا أن نطلع على استدعاء الطعن. إذا مراجعة الطعن تناولت القانون بمجمله برمته وطلبت إسقاطه كاملا، يمكن للمجلس الدستوري أن يذهب نحو إبطال هذا القانون لعدم دستوريته برمته، وربما الطعن يأتي فقط جزئيا على مادة أو مادتين أو ثلاث مواد من هذا القانون، كونه سيما وأن هذا القانون مؤلف من 11 مادة. بالتالي اليوم هل يتقدم التيار الوطني الحر بطعن لكامل القانون على كامل القانون أو على مواد محددة؟ هذا الأمر يعود إلى منظمي هذا الطعن. بالتالي اليوم على هذا الأساس يمكن أن نقول أنه ممكن أن يأتي القرار إبطالا كليا شاملا أم إبطالا جزئيا لهذا القانون.
1: سؤالي لك قبل ما نفوت أيضا بالإجراءات التي تلي التوقيع، عندما يقال أن الطعن يأتي احتراما لدماء الشهداء، أين يقف هذا الاعتبار سياسيا وأين يبدأ المعيار الدستوري؟
3: استاذ كريستال لنكون واضحين، اليوم هناك تشويه للمفهوم الديمقراطي وتشويه لمفهوم وكأن هناك فئة تعتبر نفسها هي ولية الدم وفئة

0: هذا الأمر، هذا المفهوم يجب أن نخرج منه، لأنه هذا مفهوم مغلوط. لأنه اليوم من يمثل أهالي الشهداء هو مجلس النواب، يعني لا يجب اليوم العمل ضمن إطار القول على أنه اليوم المؤسسة العسكرية، مع الاحترام للمؤسسة العسكرية، وزير الدفاع مع الاحترام لوزير الدفاع، نواب التيار الوطني مع احترامي لنواب التيار، ليسوا هم مبدئيا المولجين فقط بالدفاع عن دماء الشهداء ودماء الجيش اللبناني.
1: كان يريد أن يقول كلمة المؤسسة العسكرية،
0: صحيح، ولكن اليوم كلمة المؤسسة العسكرية صار التصريح بها باللجان المشتركة، وصار التصريح بها بالحكومة، وبالتالي اليوم عندما الوزير يحضر،
1: لكن أيضا خلال عقد هذه الجلسات بمجلس النواب أيضا خرج من إحدى الجلسات وزير الدفاع وكان مسجل اعتراضات، يعني اعتراضات موجودة منذ الأول، لا على عدم وجود استثناءات.
0: ولكن استاذي كريستيان، لنكن واضحين، اليوم الأصول التشريعية تفرض أنه إذا كان هناك مشروع قانون أو اقتراح قانون أحيل إلى اللجان، تتمثل الحكومة في هذه اللجان، وبالفعل تمثل في 7 جلسات، وزير الدفاع حضر 7 جلسات من جلسات اللجان المشتركة، وأدلى بما لديه، وأدلى بما طالبته المؤسسة العسكرية أن يدلي به، وحتى لا بل أكثر من ذلك، بالعودة إلى المحاضر نحن نعلم بماذا طالب، طالب بعدم شمول القانون للمحاكم العسكرية، ويعني بالتالي اليوم أدلى بما لديه وزير الدفاع في اللجان المشتركة، ولكن من يملك القرار بالختام هم النواب، لأنه هم من يشرعوا. بالتالي اليوم التحفظات الموجودة عند وزير الدفاع سبق له أن أدلى بها، اليوم مجلس النواب يأخذ بها أو لا يأخذ بها، هذا أمر يعود إلى المجلس النيابي. المجلس النيابي وبما له من سلطة استنسابية قرر السير بهذا القانون على هذه الشاكلة. لا يحق اليوم لوزير الدفاع، عمل بمبدأ التضامن الوزاري، لأنه مبدئيا عندما الحكومة تأخذ قرار بالسير باقتراح أو مشروع قانون، لا يحق لأي وزير أيا كان عملا بأحكام المادة 28 من المرسوم 2552/92-1/8/92، هذا المرسوم الذي يتعلق بتنظيم عمل مجلس الوزراء. اليوم عندما الحكومة تأخذ قرار بالسير بهذا القانون بهذه الشكلة، لا يحق لوزير أن يقول أنا أسجل اعتراض. الاعتراض يحق لها أن يسجله داخل مؤسسة الحكومة، ولكن ليس أمام مجلس النواب، لأن مجلس النواب اليوم تمثل الحكومة أمامه مجتمعة، ومسؤوليتها مسؤولية مجلس الحكومة تجاه مجلس النواب مسؤولية واحدة متضامنة متكافلة. المادة 28 تتكلم عن التضامن الوزاري، لا يحق لوزير اليوم أن يعتلي المنبر ويصرح خلافا لقرار حكومة صدر وأن سبق وأن صدر مبدئيا بشكل رسمي وبشكل قانوني. اليوم يعني يسعى التيار الوطني إلى إظهار نفسه وكأنه هو المؤتمن على دماء الجيش، وباقي النواب هم من فرطوا بهذا الدم. هذا غير صحيح، لأنه من وكل هؤلاء بأن يكونوا هم أولياء الدم؟ اليوم النواب هم ممثلي الشعب. هل يدرك التيار الوطني الحر على أنه مبدئيا اليوم هؤلاء ذوي الضحايا، هم من انتخبوا هؤلاء النواب لكي يمثلونهم في الندوة النيابية؟ اليوم علينا أن نخرج من مفهوم أن هناك حزبا أو مؤسسة، إن كانت أمنية أم عسكرية أم سياسية، هي المؤتمنة على دماء الجيش. كلنا مؤتمنون على دماء الجيش.
1: نعم. أستاذ سعيد مالك، إذا قدم الطعن هل يوقف ذلك تنفيذ قانون العفو والإفراج عن المستفيدين، أم أنه يستمر التنفيذ إلى حين صدور قرار المجلس الدستوري؟
0: اليوم يفترض أن يقدم الطعن مرفقا بطلب وقف تنفيذ، يلتئم المجلس الدستوري فورا فور تقديم هذا الطعن ويتدارس موضوع وقف النفاذ. إما أن يأخذ قرار بوقف التنفيذ، وهذا من صلاحيته الاستنسابية للمجلس الدستوري، أو يأخذ قرار برد الطلب. اليوم ممكن جدا ممكن أن هناك توجها ربما المجلس الدستوري يأخذ قرار بوقف النفاذ. لماذا نقول ممكن جدا؟ لأنه بالفعل بحال مبدئيا قدم الطعن ولم يكن هناك وقف نفاذ، هذا الأمر

0: سينسحب على خروج
1: كل الموقفين،
0: عشرات ومئات من الموقفين، إلى أن يبت مجلس الدستوري القانون.
1: نعم.
0: يعني الطعم، يعني بالتالي أعتقد أنا على أنه المجلس الدستوري سينظر ليس من ناحية جدية المراجعة بقدر ما سينظر من زاوية أنه فيما لو سمح لهذا القانون أن ينفذ ماذا سيبقى من آثاره بعد شهر
1: إذا صدر قرار المجلس الدستوري أيضا، يعني إذا استفادوا بلشوا الخروج تلقائيا إذا صدر القرار من
0: مجلس الدستوري ويكون هؤلاء قد خرجوا من السجون. يعني من هنا أنا أستبق أي قرار عن المجلس الدستوري بوقف النفاذ الذي سيستفاد منه من قبل مقدمي الطعن على أنه انتصار لدماء الجيش والمؤسسة العسكرية. كلا، الأمر لن يكون بهذا الإطار. الموضوع سيكون حرص من قبل المجلس الدستوري على إبقاء الحال على حاله إلى أن يبت بالمراجعة بغض النظر عن جدية هذه المراجعة أو عدم جدية.
1: نعم، ولكن أستاذ سعيد إذا بدنا نحكي أكثر عن الإجراءات، يستفيد كل من شمله القانون تلقائيا أم أنه على كل موقوف أو محكوم أنه يكون في طلب للاستفادة من العفو؟
0: اليوم مبدئيا عندما يصدر القانون يفترض أن يستفيد تلقائيا.
1: نعم.
0: يعني بالتالي اليوم يفترض على المؤسسة، المؤسسات المولجة القضائية سيما، تنفيذ بنود قانون العفو على كافة الموقوفين والذي مبدئيا تتطابق شروط العفو عنهم. مثلا المادة 5 تتكلم عن كل موقوف دون صدور حكم بحقه، أي حكم، وهذه كانت مشكلة الأسير، مدة 14 سنة سجنية. يعني عندما ينطبق هذا الأمر على موقوفين أنه قد مر عليه 14 سنة سجنية دون أن يكون قد صدر حكم، تلقائيا يجب أن يستفيد من هذا القانون وأن يخلى سبيله. ولكن اليوم هل المجلس الدستوري سيسمح بهذا الإخراج وسيسمح بهذا الإخلاء السبيل قبل أن يبط هو بالطعن؟ أنا أعتقد أن المجلس الدستوري سيذهب باتجاه وقف النفاذ، ولكن ليس من باب، أعود وأكرر، ليس من باب جدية المنازعة، إنما من باب درء المخاطر. لأنه لو ترك هذا القانون يسلك طريقه بعد شهر، يعني تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري بمراجعة الطعن، يكون مبدئيا ما فات قد فات، ومن ذهب قد ذهب، ومن مات قد مات، ومن أخلي سبيله قد أخلي سبيله.
1: ولكن يعني عند صدور القرار، إذا وقف التنفيذ، ولكن عند صدور القرار سيخرج كل هذه الدفعة تلقائيا.
0: صحيح. يعني إذا بحال صدر القرار، بحال صدر القرار برد الطعن، لأن نحن لا يمكننا أن نستبق قرار المجلس الدستوري، ولكن نقول إذا صدر القرار برد الطعن حكما هذا القانون صار نافذا، كالقانون رقم 84 على 91 الذي صدر بعد الأحداث. يعني بالتالي هذا القانون العفو الشامل الذي نتكلم عنه، رغم أن اليوم هناك مفهوم خاطئ لهذا القانون، هناك الكثير من الأشخاص يعتبرون، لأنه من خلال المراجعات التي تأتيني من قبل موكلين ومن قبل زبائن لي في مكتبي، هناك الكثير من الأسئلة، هل ذلك أننا استفدنا جميعا من هذا القانون؟ هل هذا يعني أنه سيخلى سبيل كل الموقوفين؟ لا، الأمر ليس بهذه السهولة، الأمر لديه ضوابط، هناك استثناءات. اليوم القانون المادة 2 منه وضع استثناءات لكثير من الجرائم التي لا تستفيد من العفو، يعني منها جرائم العمالة، جرائم النقد، جرائم التسليف، جرائم الودائع.
1: نعم.
0: يعني هناك كثير من الجرائم، 14 جريمة لم تشمرها.
1: نعم.
0: أو لم يشمرها هذا القانون.
1: نعم، ولكن أستاذ سعيد مالك الخبير الدستوري والقانوني، السؤال الذي يطرحه البعض، لماذا قانون عفو، لماذا لا تسريع محاكمات أو إعادة محاكمة؟
0: اليوم لنكن واضحين أستاذ كريستال، هناك وضعين مختلفين لا يجب مبدئيا العمل على الخلط بينهما.
1: نعم.
0: هناك الموقوف اللي هو خاضع للإجراءات يجب أن مبدئيا يستفيد من تسريع إجراءات المحاكمة، تحسين ظروف التوقيف، يعني هذه كلها يجب أن تسرع الدولة والسلطة في إنجازها، لأن ذلك ممكن أن يسرع إجراءات المحاكمة. ولكن هناك أشخاص محكومون، هناك حقبة مررنا بها من عام 2005 حتى تاريخ اليوم.
1: نعم.
0: حقبة ظلمية، كان هناك مظلومية لكثير من الناس، لكثير من الشرائح، ونحن ندرك أن هناك كان حضورا لقضاء حزب الله سيما في المحاكم العسكرية. هناك كثير من الأحكام التي صدرت بشكل ظالم على كثير من الشرائح، وأنهم مثلا الإسلاميين يعني. بالتالي هذه الأمور يجب أن نضع لها حد، وأن نقلب الصفحة نحو دولة جديدة، نحو نظام جديد، نظام يسوده الحق والعدالة. ما حصل في المرحلة السابقة كان يفرض الذهاب باتجاه اليوم رفع المظلومية عن كثير من الأشخاص الذين عانوا من سابق النظام السابق بشكل بشكل مؤسف.
1: استاذ سعيد، خلينا قبل ما تنتهي الحلقة نكون عم نتطرق أيضا لقانون الإعلام الجديد، ما له وما عليه.
0: استاذ كريستال، لنكن واضحين، اليوم قانون الإعلام أيضا نشر في الجريدة الرسمية، حمل القانون رقم 68 وبالتالي بات نافذا. هل يقدم طعن به أو لا يقدم طعن، هذا أمر يعود إلى السادة النواب، ولكن اليوم لنكن واضحين، هذا القانون شكل قفزة نوعية مهمة جدا، شغل بكل إتقان مع بعض التحفظات. يعني
1: حتى الوزير قال هنالك بعض التعديلات سيبحثها بحث طرحها مع رئيس الجمهورية.
0: ولكن أنا بالنسبة لي كقانوني أهم هذه المواد هي المادة 104.
1: نعم، ما هو الإشكالية على هذه المادة؟
0: يعني بالتالي اليوم أنا أعتقد أنه مع تأييدي إلى كامل القانون،
1: نعم،
0: كونه قد شغل بكل دراية وشغل بطريقة محترفة وأمن حقوق الكافة، ولكن اليوم المادة 104 أطاحت بكل شيء. المادة 104 أنا سندا لما أراه مخالفة للمادة 13 من الدستور اللبناني حرية الرأي والتعبير. المادة 104 مخالفة لمبدأ دستوري أساسي، والذي هو أنه عندنا القانون يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، لا يجوز المشترع أن يضعف الضمانات، يحق له أن إضافة عليها ولكن لا أن يضعفها. مبدأ الحقوق المكتسبة، مبدأ الأمان التشريعي، مبدأ التناسب، هناك عدة مبدئيا ثغرات دستورية موجودة في المادة 104. أنا أعتقد أنه يفترض الذهاب إلى طعن بهذا القانون
1: جزئي.
0: طعن جزئي بالمادة 104، ولكن اليوم أعود وأكرر أن القانون برمته قانون جيد ولا تعتريه شائبة، ولكن المادة 104 وخلافا للاتفاق الذي جرى قبل ليلة من إقرار هذا القانون، كان هناك اجتماع في مكتب نائب رئيس مجلس النواب، ضم وزير الإعلام وإضافة إلى نقيب الصحافة ونقيب الإعلاميين و و و و و ومجموعة ورزمة من النواب ومنهم النائب الصديق جورج آيس مبدئيا، وكان هناك تعهدا واتفاقا على إسقاط المادة 104. وإذ بنا نفاجأ على أنه في الجلسة العامة، وكما يصوت الرئيس بري دائما هذا من خلال ما يسمى الدولة العميقة، يعني من يشهد كيفية اليوم مبدئيا التصويت داخل مجلس النواب أمر مؤسف جدا. يعني المادة 81 مثلا تقول عنه في القوانين يجب أن يصوت على القانون مادة مادة برفع الأيدي، وبعدها يصوت عليه برمته بالمنادات. نرى على أنه مبدئيا الرئيس بري يصوت على القوانين بصدق صدق، يعني أمر مؤسف جدا، أمر مؤسف ما يجري ضمن إطار إداء مؤسف جدا. بالتالي اليوم رغم الاتفاق الذي كان جاريا قبل يوم من الجلسة، صار الانقلاب عليه وصدرت المادة 104 كما صدرت. أنا أعتقد
1: هناك اتجاه للتقدم بطعن جزئي بهذه المادة،
0: لا أعتقد، على أنه مبدئيا هناك حتى تاريخه بوادر تبين أن هناك طعن بهذه المادة، ولكن أنا أرى على أن هناك مسعى سيما من بعض النواب المستقلين لهذا الأمر، ولكن ليس قرارا ضمن إطار كتل كبيرة للتقدم بهذا.
1: ولكن ماذا لو لم تعدل هذه المادة؟
0: يجب أن تعدل، يعني بالتالي اليوم عندما يصدر القانون ويصبح نافذا يمكن أن يصار إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل تعديل المادة 104. يسلك طريقه إلى مجلس النواب ويصوت عليه في هيئة عامة وتعدل المادة.
1: يعني ولكن يجب أن تعدل
0: هذه
1: المادة شكل إشكالية. لا
0: أبداً أبداً.
1: نعم لأنه الكل متفق من الإعلاميين والصحفيين على هذا الموضوع.
0: لنكن واضحين. اليوم عندما تساوي أي صحافي بأي مواطن دون أي حصانة أو ضمانة
1: نعم.
0: يصبح مترددا في نشر أي خبر، وبالتالي اليوم هذا ما يضرب ما يسمى حرية
1: لكن البعض يرى أنه بتأمن ضوابط بمكان
0: ضوابط معين. ممكن تأمينها بطرق أخرى. اليوم هناك مبدأ التناسب بين الوسائل والأهداف، ممكن تأمين الضوابط ولكن ليس بهذه الطريقة. يعني بالتالي مثلا الضوابط تبدأ أولا يمنع على أي شخص أن يكتسب صفة إعلامي أو صحافي أو ما لم يكن مسجلا في نقابة الصحافة والإعلاميين. وكم من يمارسون ويتحصنون بصفة الإعلامي وهم ليسوا إعلاميين وغير مسجلين في أي نقابة أو في أي تجمع. بعدين إضافة إلى ذلك نقابة المحامين، أليس هناك من تجاوز؟ هناك تجاوزات من قبل بعض المحامين. كيف يجري الأمر عندما يكون هناك من ادعاء على محام؟ يحال هذا الادعاء إلى نقابة المحامين التي مبدئيا تأذن بعملية ملاحقة هذا المحامي أو لا تأذن ضمن إطار تقييم لعمله. يجب أين دور نقابة الصحافة اليوم؟ أين دور نقابة الصحافة؟ يعني اليوم لا يجدر مثلا بالحد الأدنى إذا أردنا وضع الضوابط أنه إذا كان هناك أنا مع عقود الحبس ولكن ضمن ضوابط. يعني اليوم إذا كان هناك من ادعاء على إعلامي يجب أن يحال هذا الادعاء إلى نقابة الصحافة للتحقيق به، إما ترفع الحصانة أو لا ترفع كالمحامي تماما. ولكن اليوم أن يساق الأمور أو أن تترك إلى المادة 47 من أصول محاكمات جزائية. يعني اليوم إذا اليوم ذهبت يا أستاذي كريستال ربما بإثارة خبر معين ضمن إطار وصلك بشكل أو بآخر وهذه حرية لكل صحافي، اليوم إذا أراد أي سياسي الاقتصاص منك ممكن أن يتعاطى مع أي مدعي عام ويقول له أنا سأتقدم بشكوى ضد كريستال شاير، أطلب منك إحالتها إلى المخفر وتوقيفها من أجل إلى أن يصار إلى التحقيق معك وإلى أن يصار إلى إخلاء سبيلك، وإما أن يصار تقضين أكثر من 3-4 أيام في السجن ضمن إطار الإجراءات القضائية. هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. يعني هناك ضوابط، نعم هناك ضوابط، هناك تفلت، نعم هناك تفلت، ولكن الضوابط ليس بهذا الشكل.
1: شكرا لك الخبير الدستوري سعيد مالك على هذه الحلقة المليئة بالمعلومات وأيضا بالمعطيات الدستورية والقانونية. شكرا لكم مستمعين الكرام، وشكر أيضا للمخرج توني صبيح الذي رافقني في هذه الحلقة.
0: كل الشكر
1: شكرا لك أستاذ سعيد مالك. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل.

0: أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية أسنان كولجيت بسبعين سنت، ورق ساندويش 500 جرام بدولار وعشرين سنت.
3: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبني تارتينا 400 جرام $1.90 جامبون حبش البوزو لوقي $1.90.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أثناء عرى أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتواصل الاتصالات والمساعي لتحديد موعد لجولة المفاوضات 8 في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي للبحث في استكمال تطبيق بنود اتفاق الإطار، لسيما مواصلة إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بعد إطلاق 5 منهم وتوسيع المناطق التجريبية في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن على تل أبيب لتليين مواقفها. رأى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أن لبنان بدأ مع انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة نواف سلام مسار التعافي وترسيخ السيادة رغم استمرار العقبات، وشدد على أنه لا قيام للدولة في ظل غياب أركانها وفي مقدمها حصر السلاح بيدها واستعادة قرارها السيادي. واعتبر مالك في حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان أن خيار المواجهة العسكرية مع إسرائيل سقط، ولا حل أمام الدولة سوى المسار الدبلوماسي والالتزام باتفاق الإطار، مؤكدا أن تنفيذ خطة سحب السلاح واستعادة الدولة قرارها يشكلان المدخل إلى تثبيت السيادة والوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي. وفي ملف العلاقات مع إيران، دعا مالك السلطات الإيرانية إلى سحب سفيرها، معتبرا أن التعاطي معه خالف الأصول الدبلوماسية واتفاقية فيينا، مشيرا إلى حق الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السفراء وفق القواعد الدبلوماسية والقانونية المرعية، وحذر في المقابل من محاصرة دور وزير الخارجية أو تغييب الدبلوماسية اللبنانية عن الملفات الخارجية، مؤكدا أن القوات اللبنانية تثق بالرئيس عون وتتعامل مع خطواته ضمن هدف استراتيجي أسمى هو استعادة دولة وقرارها. ورأى أن الأولوية تقتضي تجنب التصعيد الداخلي والعمل على تعزيز هيبة السلطة ومؤسسات الدولة، وشدد مالك على أن لبنان لا يحتاج إلى قرارات جديدة بقدر حاجته إلى تنفيذ القرارات القائمة، لأن العبرة تبقى في التنفيذ وترسيخ سيادة الدولة. وفيما يتعلق بتوجه التيار الوطني الحر للطعن بقانون العفو العام، أوضح مالك أن مهلة الطعن تبدأ من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أمام المجلس الدستوري، ويمكن أن يكون الطعن شاملا أو جزئيا، مرجحا أن يرفق الطعن بطلب وقف التنفيذ، فيما يملك المجلس الدستوري مهلة لدراسة الطعن والبت فيه. وانتقد مالك تصوير الخلاف حول القانون وكأنه مواجهة بين فريق حريص على دماء الجيش وآخر متخل عنها، مشددا على أن القرار النهائي في التشريع يعود إلى مجلس النواب، وأن الحكومة مسؤولة أمامه بصورة جماعية وفق مبدأ التضامن الوزاري. من جهة ثانية، اعتبر الخبير القانوني سعيد مالك أن قانون الإعلام يشكل قفزة نوعية رغم بعض التحفظات، إلا أن المادة 104 أضعفت ضمانات الحقوق داعيا إلى الطعن بها جزئيا والعمل على تعديلها، وأشار إلى إمكان طرح قانون معجل مكرر لتصحيح الإشكالية، منتقدا عدم الالتزام بما خلص إليه اجتماع نيابي سابق بشأن القانون. النائب مروان حميدي وفي حديث إلى البرنامج عينه قال إن موعد استئناف المسار التفاوضي سيحدد في خلال اليومين المقبلين، مؤكدا عدم وجود مخاوف على انعقاده رغم اللغط الذي أثير حول قضية علي الطاهر. وأشار حميدي إلى أن أيا يكن السيناريو المقبل فإن النتيجة واحدة، وقد يطلب لبنان اعتماد التلال كمنطقة تجريبية جديدة، كاشفا عن أن رئيس الجمهورية كان يعول على تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني كمدخل لوقف إطلاق النار. ودعا حميدي حزب الله إلى تحمل مسؤولياته بواقعية وبراغماتية وعدم ربط المسار اللبناني بمسار المفاوضات في إسلام أباد. وشدد حميدي على أن قوة لبنان التفاوضية تكمن في وحدة اللبنانيين والدور السياسي للدولة لا في القوة العسكرية، داعيا إلى وضع حد للحروب العبثية واعتماد الهدنة كضمانة للمستقبل، وأكد أهمية دور رئيس الجمهورية والحكومة وضرورة احتضان بيئة حزب الله ومحاورتها مع التمسك بالحدود اللبنانية المسجلة وتكريسها.
3: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
4: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي. أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح مسنودة بوحدات من قوات العمالقة، كما شن طيران القوات المسلحة اليمنية غارات على مخازن للحوثيين في الحزم بالجوف، في حين دمرت البحرية اليمنية زوراقين حوثيين حاولا استهداف الفجرة وميناء المخا. في الميدانيات الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف موقعين عسكريين لتخزين وتوزيع الوقود قرب مطار جوستوميل الأوكراني، واستهداف مستودع لتخزين المعدات العسكرية في منطقة كييف. هذا ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسية أن على واشنطن أن تأخذ في الاعتبار الحقائق الميدانية حيث يتغير الوضع ضد أوكرانيا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقى فضيحة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ميري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

أول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفادي الحلو، ضيفي سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $8.40، مقانق 500 جرام ب $2.90.

0: تبر التعب
1: تعبور التعبور التعب.
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبور التعبور التعب.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبور التعبور التعب.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تا تا.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أفادت المعلومات الواردة من الجنوب بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في المنصور وبقصف مدفعي لجهة ميفدون وبغارتين من مسيرة على بلدة نبطي الفوقة. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات ليلة الجمعة على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها مستودعات أسلحة، وذلك ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية من دون تسجيل إصابات. وأضاف إن الغارات استهدفت ما وصفه بتهديد فوري، مؤكدا مواصلة عملياته ضد التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك يسجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية على مستوى منخفض. أكد النائب حسين الحاش حسن أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط، وإذ انتقد السلطة اللبنانية دعاها إلى العودة إلى الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولياتها. وعبر الحاش حسن عن اعتزاز حزب الله بتحالفه مع إيران، معتبرا أنها مصدر دعم وقوة للمقاومة. وعن المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رأى الحاش حسن أن إيران والمقاومة تمتلكان أوراق قوة، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا أهدافهما في مواجهة إيران وحزب الله.
3: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تبرد
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تبرد
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن طهران اتبعت استراتيجية لمواجهة تحركات العدو قبل وقوعها، معتبرا أن العدو لجأ إلى الحرب الاقتصادية بعد يأسه في الميدان. هذا وأفاد الإعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق من دون وقوع خسائر بشرية. إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام حكومية يمنية بإسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين مواجهتين بالألياف الضوئية إلى جبهة الغرب. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة باك تو سكول شنطه قرطاسيه باحسن الاسعار.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: تبرد تبرد تبرد تاع
4: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أفادت المعلومات الواردة من الجنوب بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في المنصور وبقصف مدفعي لجهة ميفدون وبغارتين من مسيرة على بلدة النبطي الفوق. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات ليلة الجمعة على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بينها مستودعات أسلحة، وذلك ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية من دون تسجيل إصابات. وأضاف إن الغارات استهدفت ما وصفه بتهديد فوري، مؤكدا مواصلة عملياته ضد التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك يسجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية على مستوى منخفض. أكد النائب حسين الحاج حسن أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط، وإذ انتقد السلطة اللبنانية دعاها إلى العودة إلى الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولياتها. وعبر الحاج حسن عن اعتزاز حزب الله بتحالفه مع إيران، معتبرا أنها مصدر دعم وقوة للمقاومة. وعن المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رأى الحاج حسن أن إيران والمقاومة تمتلكان أوراق قوة، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا أهدافهما في مواجهة إيران وحزب الله.
5: نحن كنا معنيين نفوت بمعادلة أكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة إقليمية تقودها إيران، ومش مسحيين، وأنتوا كمان مش مسحيين رايحين مع أمريكا. كفوا مساركم وشوفوا لمن نوصل. نحن عن كف مسارنا ونشوفه من نوصل. لو كان حزب الله مهزوما كما يدعون وضعيفا كما يقولون، من 2024 لل 2026 ليش هالقد الاهتمام الامريكاني والاسرائيلي والاوروبي والعربي ودول رايحه ودول جايه واجهزه رايحه واجهزه جايه لحتى يشوفوا شو بدهم يعملوا بالمقاومه؟
4: دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى تعزيز الشراكة الوطنية والمواطنة وحماية السلم الأهلي، محذرا من الانقسام الطائفي والتدخلات الخارجية. وأكد أن حماية الجنوب مسؤولية الدولة، مطالبا بحضور مؤسساتها في الجنوب وشريط المحتل، ومشددا على أن السيادة تقوم على الوحدة الوطنية والقرار المستقل. ورأى قبلان أن واشنطن وتل أبيب ليستا بديلا عن التوافق الوطني، وقال إن لبنان بلا حماية وطنية يصبح مستعمرة صهيونية. ردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن قانون العفو العام، رأى النائب بلال الحشيمي أن احتكار العدالة والمتاجرة بدماء شهداء الجيش سقوط سياسي وأخلاقي لا تمنحه الشعارات أي شرعية، موضحا أن المادة الثانية تستثني جرائم القتل العمد والقصد والجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين والعسكريين فضلا عن الجرائم العسكرية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب ليوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه الثامن من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. أمنياً، نفذت مخابرات الجيش اللبناني سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين في تجارة المخدرات على أوتوستراد أنفي البترون، وتطورت إحدى العمليات في محيط جسر أنفي إلى اشتباك مع مطلوبين.
6: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد الإعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق من دون وقوع خسائر بشرية، وأفراد طاقم الناقلة يجرون عملية إخلاء للسفينة. سجلت عقود نفط برنت ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع على خلفية التصعيد الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز، وبلغ سعر البرميل اليوم 95.85 دولارا. في غزة، أعلن الدفاع المدني انتشال 55 جثمانا من تحت أنقاض منزل عائلة. وفي غزة أيضا أصيب شخصان برصاص الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته شمال مدينة غزة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكبي إن الإرهاب جريمة ولا أدعم الذين يستولون على ممتلكات الآخرين، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بضمان أمن وسلامة سكان الضفة الغربية. في سوريا، توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية الرزاني في ريف القنيطرة ونصبت حاجزا حيث تقوم بتفتيش المارة. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيا. وإلى موسكو وصلت الطائرة التي تقل المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
7: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
8: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. تسجل اليوم على منصة laboraonline.com، حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
9: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
10: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
11: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب 12 أيلول.
12: تبرد.
13: تعبولت.
14: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
13: تعبولت.
14: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
13: تعبولت.
14: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عبر صوت كل لبنان منبقى مع بودكاست دور، إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز ميوركس دور مع مي زيادي.
3: بودكاست دور مع مي زيادي بلش معكن.
4: مرحبا، من أغاني أغاني وصوت كل لبنان برحب فيكن بحلقة جديدة من بودكاست دور. بلش العد العكسي، ساعات قليلة تفصلنا عن ليلة من أكتر ليالي الفن انتظاراً. قبل ما يكتمل المشهد الساحر وقبل ما تنفرش السجادة الحمراء وتتوجه الأضواء نحو النجوم وقبل ما يعلى صوت الموسيقى ويرفع الستار وتبدأ لحظات التكريم، هناك ورشة عمل ضخمة، تحضيرات دقيقة، تفاصيل كتيرة، تجهيزات تقنية كبيرة، وفريق عمل نشيط عم يشتغل مثل خلية النحل بإشراف منتج منفذ استثنائي من الـ LBCI، وتعاون دقيق بين إدارة الميركس دور وكازينو لبنان لتكون ليلة من العمر تتصدر عناوين الإعلام اللبناني والعربي وتزين السوشيال ميديا بأجمل الصور واللحظات. بيسعدني اليوم استقبل عضو لجنة التحكيم الدرامية الممثلة القديرة الرائعة جوليا قصار والمنتج المنفذ والإعلامي رالف معطوق لنحكي عن كل شيء بده يصير بالحفلة بخمسة سبتمبر على مسرح كازينو لبنان. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا استوديو.
5: أهلا وسهلا فيك ماي، وأنا مبسوط أنه كمان موجود مع ممثلة ونجمة قديرة مثل جوليا قصار، بنفتخر فيها أكيد بلبنان وبالوطن العربي. وتانكيو على المقدمة الحلوة، بس أكيد مش هنحكي عن كل شيء رح يصير.
6: أنا رح جرب. أنا بدي أشكرك مايا على هالاستضافة وهالرفقة الحلوة.
4: أنا بدي أس...
6: وبدنا نقول له الله يبارك حفل
5: إن شاء الله
4: إن شاء الله إن شاء الله كلنا عصابة.
6: نعم، بتعبوا كل السنة على هيدا الموضوع
4: أكيد. عمل بهالضخامة يلي هيك اخذنا يعني كلنا، شادة الصحافة والنجوم ولجان التحكيم كلها على المسرح، قديش عم بيشكل ستريس على رالف وكيف العمل وعيلة الميركس كمان؟
5: لكي خليني اقولك، مش ستريس، مسؤولية. لأنه أنا عادة ماني شخص بيعمل ستريس إلا إذا في مواضيع نافرة، في مواضيع يمكن عم بتصير آخر تكة مانا مهنية، هول الأمور يلي بتخليك تعمل ستريس. يعني أنا إذا حدا بالحياة المطلقة شافني عامل ستريس يعرف إنه في شيء غير مهني عم بيصير، هيدا اللي بيخليني أوقات يمكن أستفز أو عصب نتفة صغيرة أو كون بحالة يعني هيك شوي. بس اللي بيعرفوني واللي شاغلين معي عادة بيقولولي إنه يعني قديش رايق بالشغل. فالمسؤولية أكيد كتير كبيرة، المسؤولية بتعطيك نوع من أنه أنت تضلك كل الوقت يقظة على أي غلطة معقول تصير، على أي ريسك معقول يصير على الهواء تما توصلي له. فهيدي أنا بس بحب أنه أقول لا، هيدي مسؤولية وبفتخر فيها، وبفتخر أنه حس فيها، لأنه إذا ما حسيت فيها يعني أنا شخص إذا بدك آخر همي أو ما بالي بنجاح هيدا العمل وما بالي أنه هيدا الإيفنت يكون على قدر توقعات العالم.
4: أكيد هو الواحد بحس بمسؤولية، هيدي قصدي، مش أنه خوف ولا ستريس. في مسؤولية
5: بس
4: كبيرة.
5: في ناس بتعمل ستريس وبانيك بالدومين وبتصير تعصب، ويعني لأن شاغلين مع يعني أنا
6: أمانة أعصاب.
5: أنا ما صرت إكزاكتيف بروديوسر من أول نهار، يعني اشتغلت مع إكزاكتيف بروديوسر سنين وبعرف في كتير أنواع منتج منفذين وفي مخرجين بيعملوا ستريس وبيعصبوا وبيعيطوا وبيصرخوا. ماني من هيدا الجانر، يعني أنا لأوصل لأشوف غلط مثلا كتير كبير أو مثلا تنقول يمكن شغلة بالديكار تزعجني مثلا، معقول تخليني انه يمكن عصب شوي او انه عيط نتفة صغيرة، بس انه حسس الاشخاص اللي قدامي انه هيدي فيها غلط او مسؤولية. أكيد. يحسوا انه انتو عاملين غلطة، بس انه ما بحب استعمل هيدا الاسلوب يلي فيه عيط وصريخ.
4: لا نحن ما بدنا عيط وصريخ، بدنا
6: يعني بيكون قائد السفينة ولايف منا هيني
4: أكيد
5: يعني. إيه لأنه الفريق العمل يعني حتى يمكن جوليا لأنه شاغلة مسرحيات كتير بتعرف أنه فريق العمل إذا بتوتريه كله هو بيصير موتر وبصر يعطيك نتيجة، بينما إذا اشتغلت بطريقة فريندلي وفاميلي وحسستيهم أنه مثل ما أنت حاملة مسؤولية في مسؤولية عليكم تننجح كلنا سوا، رح يحطوا إيدهم بإيدك ويقدروا يساعدوك.
4: إيه لأنه بالنهاية الكل مبسوطين أنه عم بيعملوا يعني عم بيطلعوا بسهرة كتير حلوة ورح يكون في عليها أوديانس كتير عالية، فأكيد بيكون في حماس تما نقول ستريس. جوليا السنة نورتي لجنة التحكيم الدرامية
6: حبيبتي.
4: وكلنا هيك بس نشوف أسماء كبيرة منضمة لعائلة الميراكس اللجنة التحكيمية منحس بالأمان ومنحس بالمصداقية ومنحس قديش في احترافية عالية بين لجنة التحكيم. كيف كانت هالتجربة السنة مع كل هالأعمال اللي منا أي قليلة يعني اللي مرقت قدامكم؟
6: هلا هي أنا الميراكس عندي معزة خاصة إلون، هي ثالث مرة بكون باللجنة بس بقيت السنين ترجعت انضميت للجنة. وبالنسبة لي هيدا الميوريكس دار، ديجا الاسم ميوريكس دار بيعطي كتير أمل، بيعطي كتير حافز للفنانين لللبنانيين للعالم العربي. يعني قد ما عم نمرق بكوارث وبمشاكل وبأزمات في عنا متنفس لشي حلو. طيب لبنان دايما حرب وأزمات وحرب وحرب وحرب، لا في كمان في وجه جميل بلشت الناس يمكن لو ما في وجود هيك نشاطات تنسى هالوجه الحلو للبنان.
4: صحيح.
6: بقى بالنسبة إلي أن يكون ضمن هالعائلة وساعات اللي بيتوفر لي الوقت، وفعلا أسماء منفتخر فيها كلها موجودة بكل اللجان الدرامية والإعلامية ومثل عائلة كبيرة، وبالنهاية شو عم نحتفل بالمبدع يعني لشو نحن عم نجتمع مش تنقيم بمعنى انه لا هيدا بيسوى ولا هيدا ما بي، لا ما هون في عدد كم هائل من المبدعين وعن جد اجيدهم كل اللي جين، ونحن صعب كان
4: الاختيار
6: هالقد. يعني صحيح نحن كلبنانية الانتاجات خفت كتير ويمكن معنا كتير اعمال وعلى امل بصير كل بقول طب في الميراكس بس طب ما كتروا الاعمال اللبنانية، خليها مين قال انه بالعالم العربي ما فيها تبرز هالاعمال اللبنانية، خاصة هي كانت السباقة اذا ما نرجع لورا لازم نرجع لمكانتها وحضور الدراما اللبنانية، لانه هي بفتكر الى فضل على كل هالدراما اللي هلا عم بتصير. يعني
4: مزبوط
6: اكيد. بالنسبة إلي صحيح أعمل قليلة لكن المبدعين كانوا كتار
5: لبنانياً،
6: عم بحكي لبنانياً عربياً أكيد كمان بصير صعب الاختيار لأنه العدد
4: كبير.
6: إيه؟
5: بس بتحسي حالك سيف لما تشوفي أسماء اللجنة، يعني لما تشوفي مثلاً جوليا موجودة، كاميل سلامة موجود، أشخاص أكيد. أسماء كبيرة، ما بدي فوت بالأسماء تما أنسى حدا، بس إنه
4: مرجع
5: تطلعي إنه في أشخاص مرجع دكاترة جامعات ناس علموا الأشخاص يلي عم بيفوزوا
4: تعبوا على اسمهم، يعني ما أبدا بيساوموا على ولا شغلة
5: وناس هن تقل بكل مسلسل أصلا بيشاركوا فيه بيشقلوا العمل وبيشقلوا الأبطال يلي بيكونوا موجودين فيها. وجوليا يعني سنة الماضي كسرت القاعدة إذا بدك بأنه هي أخذت الميراكس أفضل ممثلة لبنانية، عادة لأنه كان مربوط هيدا الموضوع شوي ما بدي أعمم بعد كل السنين بس أنه بأكتر أبرز السنوات تما كون عم بعطي معلومة غلط بالناس يلي صغار بالعمر أو الناس يلي يونغ أو بس يلي هني بطولة مطلقة أو يلي بيكونوا على الأفيش بالصدارة ويتشز هيدا شوي الموضوع منه دقيق. يعني أوقات أفضل ممثلة فيها تكون يمكن قاطعة بمشهد وتاخد أفضل ممثلة. هلأ يمكن مساحة الدور بيلعب بمطرح لأنه حسب ما بيحطوا بخانات الأسماء وهيك، بس أنا بالنسبة لإلي أنه هيدا الشيء منه ضروري يعني.
6: وعفوق هيدا الشيء فاجأني انه كسرتوا هالقاعدة، هي مش موجودة بمصر مش موجودة بفرنسا، الممثل ما له عمر، الممثل في عمل في انه هاي القاعدة كانت موجودة بس بلبنان وهيدا الشيء خطأ بقى أنا انبسطت أنه انكسرت، أنه لأنه أكيد في ممثلات بنفتخر فيهم من عمري أو أكبر لما بيبدعوا بدور، ليش لا؟ ليش ما لازم هني كمان
4: نعطيهم حقهم؟
5: إيه مش طبعاً. بس قصة العمر، قصة أنه مش ضروري بس الدور البطل اللي بقى تربح هي اللي أخذت دور الغرام أو الدور يلي بيتمحو أو بس الاسم يلي طالع أول اسم بالمسلسل، هيدا الشيء ما بيصنف أفضل بطلة، لأن في كتير ممثلات دفعوا حق مسلسلاتهم بالسنوات السابقة، مش عم بحكي حاليا، كرمال يحطوا أساميهم بالأول وكرمال ينجوا أعمال لنفسهم وكرمال يطلعوا، واليوم وين إن منهم موجودين نهائيا على الساحة وتبخروا مع الأيام.
4: موهبة
5: يعني.
6: أي طبعاً في التراكم والاستمرارية هني أساس
4: أكيد. رح نتوقف مع اتصال مع المخرج شارل شليلة يلي مرافق الميركس من سنوات طويلة واللي فايت بكل التفاصيل تبع الأعمال الفنية الموجودة بقلب الليستة الكبيرة اللي نحنا غربلناها واللي كل سنة بيفاجئنا بمدلي بيكون تكريم لراحلين أو مبدعين بطلوا معنا. شارل أنت معنا على الهواء؟
7: وي بونجور ماي.
4: بونجور شارل.
7: كل جوفي كل جوليا ولارال.
5: بونجور بونجور شارل كيفك؟ كنت شعر عادة وقد له بيقول لي افتح لي قلبك قد ما بيكون عندي طلبة قد ما بيكون عندي طلبة
7: افتح لي قلبك يا عمون معرفة
4: هلأ افتح له قلبك وخبرنا شو نطرنا هلأ بالسهرة لأنه دايما عودتنا أنك بتخص الميركس بمدلي بأصوات رائعة.
7: دايما تسأليني سؤال يعني كيف بدي جاوب بس بدي أسأل.
5: لا افتح افتح قلبك شعر ما في مشكل يعني احكي عن المدلي.
7: في عنا أوماج السنة للراحل الكبير يلي نحنا بالنسبة لنا عشنا على أغانيه فترة كتير كبيرة وفي عامل كتير ألحان ما كتير منعرف أنه كانت لإله اللي موهبة الفنان الكبير يلي عامل ميات الألحان وخاصة لست فيروز. فعندي مدلي تقريبا شوي طويل شي 5 دقايق موزع من أجمل أغاني الفنان فيلمون وهبي بعدة أصوات أكيد عم يغنوه وعندنا كمان عدة مفاجآت غيرها ضروري نحكي كل شيء هلأني لو فتحنا قلبنا على الهواء.
4: أصوات نجوم أو أصوات جميلة واعدة
7: من اثنين أكيد دايما نحن من طاعم بس الأصوات حتى الواعدة أصوات جميلة جدا.
5: يعني في نجوم مثل باسكال صقر مثل نادر خوري ساعدني شار لأنه أنا ما يعني مش حافظ الكل.
7: كان شار حدا صاعد صبي صوته كتير حلو.
5: في داني شمعون من الأصوات الواعدة يلي أصلا قطع بستار أكاديمي واليوم عم بينزل أغاني كتير حلوة.
4: يعني مدلي رائع رح يكون لا فنان كبير رحل عنا
7: بقوة هالراحل هالفنان الكبير قدي بغنية وحدة بغير مقامات وقدي بغير ألحان يعني قامت بفرد قطعة يلي نحيا اليوم صرنا نفتقد لها شيء بتبلش غنية وبتخلص مثل ما بتبلش أكيد العمل التجاري بياخد شوي غير طابع بس اليوم الفن الأصيل الفن الحقيقي مو كلمة فن الأصيل صعبة يعني وكبيرة هالكلمة هي قد الواحد بيقدر يغوص وينزل ببحر اللحن والفن الأصيل يعني تغيري بقلب فرد غنية عدة أمور بيخدك لمطارح لمطارح لمطارح لمطارح وبردك للأول. هذا شيء صراحة بنفتقد له اليوم. هذا الشيء ما بعرف
5: حتى شعر مش بس شاغل على مدلة فيلمو خليني تعطيه حقه لشعر لأنه هو جندي مجهول بكتير من الأغاني يلي يعاد تسجيلها لفنانين يعني بيكون عم يرجع يشتغل أو مثلا فنانين بيكونوا عاملين مدلي لكذا غنية نحنا ما فينا ناخد الغنية الأصلية ونمنتجها فبيرجعوا بيروحوا لعنده بيسجلوا بيزبطوا أصواتهم هو بيشتغل عليهم بيحضر كل تراك دقاء أزاد يعني أنا بعتبره صديق الإيفنت وبيتعب معنا كتير وهذا الشغل منه سهل بس بالنهاية يعني حاطين إيدينا بمي باردة لأنه شارل شليلة عم يشتغل على هيدا الموضوع.
4: شارل شليلة اسم كبير بعالم الموسيقى بس كمان شارل شليلة اسم كبير بالدراما اللبنانية. قديش تقتلها للدراما اللبنانية ومعنا هون قامة من ال...
7: كنت عم اسمعكم قبل بشوي وعم يعني عم تحكوا عن الدراما اللبنانية وعن العمل
4: بوجود سجوليا. خبرنا شو قديش تقتلها للدراما اللبنانية.
7: ما فينا نقول مشتقنا، بس الله يساعد هالبلد والله يساعد هالإنتاج. اليوم إذا بتعمل حلقة انتاجية حقيقية دراما ما بتقدر تشيل الدعايات حقا، يعني نحن واقعين بمشكل بلبنان، هيدا مشكل كتير كبير، والدولة عم تجرب ترقع بالتي هي. يعني نحن اليوم عنا اشتياح تركي
5: بس الدولة شو عم بترقع؟ ما عم تعمل شي الدولة يا شهر.
7: يعني شو بدي
5: نحن اللي عم نرقع، الدولة عم تتفرج.
7: بيني وبينك
6: يا ريت ترجع التلفزيونات تنتج للبسي اول ما بلشت مثلا.
7: هو كله ليك لبنان كان كله عمره الاول وهو الرائد
4: حتى ايام تلفزيون لبنان موعودين هلا انه
7: ايام لبنان الكبير، يعني ايام لبنان بصحته. نحن اليوم يرجع لبنان الفن ابن لبنان، اللبناني مغاطس بالفن، مجبول بالفن، بيقلق في فن. ما فينا نقول اللبناني عيونه صوب الغرب وعيونه صوب الشرق. الوحيد اللي بيقدر يخلط هالخليط كله ويعطيه بصورة كتير حلوة كل عمره لبنان. هنا اليوم ناطرين بعضنا منقول بكرة يلا بكرة يلا بكرة نوقف شوي على إجرائنا انتاجيا. هيدا شيء منه هين أبدا. جايين نبكي هلأ نيب المقابلة
6: لا أكيد، ولهيك لازم نحيي اللي صامدين على الأرض. يعني
7: جايينه الحقيقة، يعني مثلا كتر خير وغلب اللي بيعمله شو بقوله بالمكاري اللي معه بالعدية اللي معه بيقدر يوصل انه يفرجينا هيك شيء. والتحدي انه يفرجينا كل سنة بعد اكبر شيء مغير، مش مهم تعمل شيء حلو.
5: هيدا اللي بيميز شغل اللبناني خليني اقول، والايفنتات اللي بتطلع من لبنان للعالم العربي، هي انه ما بتتكل بس على الابهار بامكانيات مادية، هي بتتكل على الفكرة يلي بتخلق. هاي انا دايما بقولها تي في مومنت يعيش سنين، لانه بالنسبة لي هيدا اللي بيبقى من الايفنت. العالم بعد سنتين وثلاثة ما بتتذكر شو كان الديكار، ولا بتتذكر كيف كانوا الطاولات والكراسي، بتتذكر اف مثلا فلان وقتها تكرم شو عمل وشو صار. هول اللحظات يلي بتبقى عايشة. انه اليوم في لحظات تلفزيونية يمكن من سنة التسعين والثمانين وما قبل كان ما في ابهار بالصورة، كان يمكن الديكار ورقة بس بعد هاللحظة بذاكرة المشاهد. وهيدي يلي بتعيش يلي غير مهرجانات بيفتقدوها كومبليتلي بالدول العربية، لأنه بيركزوا بس على الإبهار المادي.
7: صحيح. وفيني أقول لك في زيت شغلة صغيرة ماي
4: فضل.
7: النص نحن بحاجة لناس تروح تتخصص بكتابة النصوص. نفتقد. أنا اشتغلت مع أكبر الشركات إن كان على الصعيد العربي إن بلبنان وبغير لبنان، حتى اشتغلت بأوروبا. النص يعني سأله هيتشكوك مرة شو أهم شيء بعملك، هو المخرج الكبير يعني العراب إذا بدي، قال لهم ثلاث أشياء: النص والنص والنص. نحن منفتقد لنصوص، ومنفتقد لنصوص تحكي لغة كل الشرق الأوسط. ما في كتاب من النص بس للبنان، لأنه لبنان نرجع نقول ما بيقدر يقوم بحلقة لحاله. وتتحكي هالشرق الأوسط كله سوا هلأ هالميدليست يعني هالدول العربية كلها بيختلفوا بالفكر كتير أوقات. قصة الحب والحب وحبيتك حبني تحبيني شبعنا. اليوم صعب أنك تحط شيء يشوفه الكل. يعني بلبنان لما عملنا أشرقت الشمس واو كل العالم بلبنان انغرمت، الكبير والصغير فضجوا الطرقات كانت عم تحضر. اذا بتحط هذا المسلسل يمكن بالعراق ما بيعني لهم، يعني يمكن ما كان في بوقتها عثمانيين عندهم يعني او عرفت شو قصدي. كثير صعب، نحن بحاجه لنصوص. هذا الشيء كثير كثير كثير مهم.
4: هيدا نداء من شارل شليلة لكل المستمعين لكل العالم عم تسمعنا. وان شاء الله بالايام الجايه يرجع كل شيء لمحله وما بيصح إلا صحيح. شارل بدي أتشكرك على مدخلتك القيمة ويعطيك ألف عافية.
7: وأنا بقول يعطيهم ألف عافية كل واحد وراء هالكواليس اللي بيشتغل لأشهر مش لأيام ويحضر لهذا العمل. الناس بالنهاية تحضره بساعتين وثلاثة وتشوف هذا بياخد وقت

0: منحن لصوتها الجميل ومنحن لحضورها كمان. ونحن السنة بالميركس دور كنا محظوظين أنه تنضم لعائلة الميركس دور وللجنة التحكيم الموسيقية. باسكال صقر أهلا وسهلا فيك ببودكاست دور.
1: يا هلا فيكم. ماشي
0: باسكال، أول شيء بحب أسألك عنه هو الشعار يلي السنة هو مزين حفل الميركس دور يلي هو Back to the Roots Eye on the Future. قديه بيعني لك وقديش انت عايشتي بالحقيقة؟
1: هي اكيد يعني هيدا الشعار انا عندي اياه من اول ما ابتديت مشواري الفني، كتير مأثرة بتاريخنا الفني العظيم. رحابني واستاذ وديع واستاذ زكي واستاذ فيليمون بقى، هيدا الشعار كتير مهم تنضل ننطلق منه ونعطي اشياء حلوة ومرتبة للناس. واكيد بهالفيرسيون السنه هيدي للميركس فيها قولي دائما بالميركس في هيك لفتي للكبار الحلوين اللي بنفتخر فيهم، وان شاء الله هالمره في عنا لفتي للكبير استاذ فيليمون وحده.
0: نعم باسكال، انت بين جيلين يعني عشت زمن العمالقه وهلأ عم بتعيش زمن السوشيال ميديا والترندز وكل شيء مستجد على الساحة وكل شيء عم تفرضه هالأشياء الرقمية علينا. انت هالشي عم تتماشي معه ولا بتفضلي الزمن اللي بلشت فيه انت يلي كان النجم عن جد يشتغل على حاله وبس يعرفه باسمه ياخد سنين وأشهر لحتى يطلع
1: العمل
0: ويستحقه؟ بقى شو رأيك هلأ بالترندز وبكل شيء عم بيصير من حوالينا؟
1: بصراحة شغلة عم بلاقيها صعبة، يعني أوقات ما بقعد أعرف حالي وين أنا فعلا، مثل ما عم بتقولي إنه بلشت بالقديم وهلأ بهيدا ما بقى عم بعرف شو بدي أعتبر حالي، أنا جيل قديم ولا فما بعرف. يعني أكيد بتمنى يا ريت هلأ، لأنه تعودنا على القديم وعلى مثلا اعطيكي مثل صغير، وقت كنت كون مع استاذ بيس رحباني او استاذ منصور او استاذ ملحم او استاذ وديع مثلا، يتلفن حدا من قبل فنان انه بده ملحن او شيء، لما يخلص التليفون هو ياه يقول لي شفتي عجبك، بدل ما الفنان يحكيني ديراكت عم يبعث لي حدا يحكيني مثلا. يعني ما كان في هالترند مثلا انه في مدير اعمال وانا بعدني ماشي بهالطريق. هلا اكيد عم لاقي صعوبه، بس انه تعودنا هيك وما بعرف يعني ما
0: عم تحاولي تتأقلمي.
1: مثلا شركات لبنانية كتير مرتبين ونشتغل معهم، هلا اجت الشركات العربية اللي اخذت السوق وغلت الانتاج واهتمت بنوع واحد من الفن يلي كمان اكيد حلو، يعني الناس بتحب تنوع، بس نحن صرنا عم نجاهد ونكافح لنستمر بهالطريقة القديمة اللي نحن تربينا عليها. يعني
0: شي مش هين بس شي عم نعيشه بدنا نتأقلم معه.
1: ايه مجبورين. ما هاي
0: باسكال بدي ارجع اسأليك عن تجربتك السنة بالميركس دور كعضو بلجنة التحكيم، شو اضافت هالتجربة هيك على سجلك الذهبي كمان يلي كله نجاحات؟
1: هلأ هو انا يعني عادة ما كتير كنت بطلع على اشياء الجديدة، بس انجبرت هالسنة لانه كنت مع كل اللي موجودين بالجوري اني يكون معهم، وهي مسؤولية يعني مش هينة، فنعرف النقي صح.
0: سيرتو انه انت بتصيري مجبورة تسمع انواع موسيقية انت ما يعني منك اصلا تسمعها.
1: ايه ما هاي
0: نعم.
1: طب شو بدك تعملي انه بس ليكي فيه كتير شباب وصبايا عم بيعطوا حلو.
0: نعم.
1: فعلا بعطي اشي حلوة وان شاء الله نكون نقينا صح، لانه مسؤولية كمان تعطي اللي بيستحق تعطي صوتك. يعني
0: وشو رأيك بالترندز اللي عم بينزلوا هلأ على الساحة الفنية؟
1: ما هي صارنا زمان، صارنا 20 سنة بهالوضع نحن،
0: بس هلأ زيدة كتير يعني
2: بعصر السوشيال ميديا زيدة
0: هلأ أكتر. شو رأيك
1: بهال؟ بعرفني شو
0: يعني برأيك يعني هالأنواع بتضل بخانة الترند ولا
1: هلأ بدك يعني بما انه الانسان صار هو قادر يفتح ويب سايت وهو صار قادر يفتح صفحة واكاونت وكذا، يعني ما فيك تلجمي ملايين العالم انها تعطي رأيها او تفوت بغير مجالات مش مضبوطة او شيء، يعني ما بقى فيك تضبطي شيء. هلا اللي بدهم يتسلوا بالترند يتسلوا ماشي الحال، يعني ما فينا نفرض شيء بقى مثل قبل ونراقب. يعني
3: هلا صار في شيء اخطر، الاي اي هلا

0: AI مصيبة، هيدا مصيبة.
1: يعني هو ما انه خطر اذا نعرف كيف يستعمل،
2: اغاني وحتى اشخاص منهم حقيقيين.
0: يعني حتى جوز اختي هذه شراره قديش موزع عظيم وكذا، بيقول لي اكلين هم صرتي عم تعطيه جمله صغيره للاي اي هو بيعمل لك الغنيه كلها. يعني رح نقعد بالبيت. ومره اختي بعثت لي غنيه بالفرنساوي عم بتغني اماتور يمكن اسمها، انه لاختي انا فكرت حرام مش فنانه واختي مش فاقت لي، قالت لي لا عم سمع فيها تشوفي انه هاي AI عم بغني.
2: اي كمان الاي اي صار بالصوت بالموسيقى
0: بالتوزيع
2: بالاخراج. اي صحيح دخل
0: معقول بس هيك
2: دخل على كل المجالات وفرد حاله
1: هو صحيا لازم. يعني بدي لك شغله، وقت تبلش الانترنت وجوجل وكل هالقصص بكل مره كان الانسان ينقذ من هيدا الشيء الجديد، بس انا برايي مع الوقت كله بيتنظم لصالح خدمه الانسان. مهم يعرف كيف يتنظم وما يحل محل. يعني مثلا في سيريز عم بتنعمل بممثلين فيك بالاي اي، طب ما هذا الاحساس ناقص. في قصص بتنعمل غلط، بس اليوم اذا الاي اي مثلا عم بيطور لك الجرافيكس عم بيساعدك لتنظمي كم شغله، اذا عم بيصغلك ايميل مثلا تا انت ما تقعد تضيع وقت تكتبيه انت حرف حرف بس انت عم تعدلي عليه، هول القصص مفيده بتسرع لك نمط معين. بس انه هو يحل محل المؤلف، ما هو مجموعه افكار من ناس. انا بالنسبه لي انه كل شيء ببلش هالقد قوي بعدين مع الوقت بيرجع بيتنظم بطريقه رايقه
0: ان شاء الله.
1: ايه وبالنسبه لموضوع الترند، يعني هيدا يلي بعتقد انه الميراكس واللجنه بيحملوا مسؤوليه كتير كبيره فيه وكلنا سوا، انه في كتير قصص بتطلع ترند.
0: إيه بس هلا بدي اقول لك شغله، جوجل مثلا عم تحكي عن جوجل وهوديك كانوا عم بيساعدوا الانسان، يعني الانسان عم بيحركهم، بس صار عندك الاي اي.
1: بس اول ما طلع في ناس كتير عم بقى العالم تقرا كتب، ما بقى تروح تجيب الجريده لتنبه.
0: إيه
1: ما بقى صار بعدين صار مع الوقت انه لا انه هيدا اوكي ما
2: مساعد
1: منه. يعني اول شيء
0: فعلا بقى في ناس عم تقرا.
1: شو عم يعمل جوجل؟ خرب الناس، انه ما بقى في صحافة، ما بقى في مثلا مجلات، ما بقى في. بس مع الوقت صارت المجلة رقمية بيحطوا الدعايات على الهيدا، بعد العالم هي بتكتب الارتيكل. يعني مش كل شيء ننقذ منه بعالم التكنولوجيا،
2: نعرف
1: كيف نعمل ادابتاسيون لهيدا الموضوع.
2: مجبورين يعني. انا ما نعرف مجبورين خلص فرض علينا. بس انا مع انه مع الايقاع اللي قبل صراحه. انا مع الايقاع،
1: هي كل شغله لها سيئاتها ولها حسناتها.
2: انت بعدك كلاسيكيه باسكال.
0: ايه انه مين بعد بيروح على الديكشنير؟ كله بيروح على التليفون. مين بعد يفتح
2: حساب؟ حتى
1: انا تتذكر لروسيا باسكال.
0: الله لك هذا كتاب الكونجيجيزون
2: الفوتي روبي.
0: الله او اسمع يا رضا يا عبد الله.
2: على كل حال مثل ما قال الشعار باك تو ذا روتس اي اون ذا فيوتشر، إذا عرفنا كيف نجمع بين الأصالة وبين التحديث بكل شيء بعتقد تكون نتيجة حلوة.
1: نحن عاملين كليبات كتير حلوين بالاي اي لأشخاص غادرونا ورحلوا، تحية بس شخصية واحدة عايشة رح تكون. هول الكليبات كتير حلوين وابدا يعني لا بيأثروا على ايماجتهم ولا بيأذوا أكتر مع العالم، حتنبسط وحتحس بنوستالجيا وتقول اف انه شو حلو نرجع نشوفه نشتاق لهم.
0: ايه حلوين هودي مظبوط.
2: في كتير اشياء حلوه رح نشوفها باسكال نحن وياكي وكل المدعوين والنجوم على بحفل الميركس دور
0: بهمه الشباب ورالف يعطي الف عافيه.
1: الله يعافيك
2: انت كمان لانه ساهمتي بكل
0: وما بيذكروه كمان لرالف، ما كثير بيذكروها. انا بتضايق حرام لانه مثل الجيل المجهول.
1: انا دوري ورا الكاميرا مهم الايفنت يطلع ناجح وكل شيء تمام.
2: هو شغله لرالف اللي عرفوا اكثر على الناس اللي ما كانت تعرف شو يعني منتج منفذ، لانه بهالسنوات اللي اشتغل فيها للميراكس عن جد اجا بافكار كتير جديده وبرهلنا انه الجيل الجديد ما خبره الناس اللي مرقوا بيقدروا يعطوا كتير نتيجه حلوه.
1: ناطرينك. حسيت انا الاي اي.
2: عم تحكي معه من وقت للتاني.
1: كلنا
2: كلنا مشهورين صرت علينا.
1: كل العالم عندها تشات جي بي تي على تليفونها او عندها اي شيء ريليتد للاي اي
3: او الميتا. الميتا
1: 100%
3: الواتساب
2: طبعا مهم النتيجه ومهم مثل ما قلت نعرف نحن نستخدم هالشيء بطريقه حلوه. بدنا نودعك باسكال سائر ونقلك انه نعطينك لتكوني مع عائله الميراكس عم بتضوي مثل الشمس.
0: ميرسي
2: وبأناقتك وبصوتك الحلو.
0: ميرسي يا حبيبي. ميرسي بوكو.
2: ميرسي لك.
1: انا بدي ضوي على شغله قصه الترند لانه حكينا فيها سريعا. بدي اقلك شغله هيدا اللي بيميز الميراكس انه وقت تحضري الحفله ما بتشوفي اغاني ترند هابطه يمكن بعد سنه العالم تنسيها او اشخاص هابطه عم بتقدم اغنيه ناجحه.
2: في ليفل معين ما بين ابدا.
1: مشان هيك يمكن في ناس هلا ناطره بالحفله تشوف كتير فنانين معينين هن هلا مبسوطين فيهم رايحين فايرل عم بيحققوا ارقام طالعين بارقام قياسيه عم يعملوا حفلات عم
2: بيشوفوا
1: جمهور بس نحن بنعرف انه هول مومنتس يعني زمنيين لهيدي الفترة ما فيك انت تجي تعطيهم ميراكس وجايزة وتحملي ضمير الايفنت بالسنوات اللاحقة انه انت كيف اعطيتيهم هيدي الجايزة بهيدي السنة لو كانوا عاملين نجاح مؤقت. فهو هون اللي كتير اذا بدك بنمشي بين النقط وبين الفواصل انه الاغنية يلي بقى تكون ترند ما نكون نحن منقشع انه هيدي الاغنية رح تضل لمدى العمر عايشة. مش هيك انا اذا بدك دايما بقول باوقات
3: تدرج شغلة الليجين بالنهاية يعني
1: ايه يعني كل شيء له مودة كل شيء له مودة. مثلا اليوم يمكن شو عرفني المحلات كلها تنزل اوتفت مودة يصير اوكي بس بنفس الوقت الانسان بده يفكر اذا رجع شايف هيدي الصورة بعد 10 سنين ما ضروري يقول انه انا كنت لابس على الموضه بسنه 2026 بده يقول هلا انا طول عمري كنت مرتب. فهيدا اللي لازم ينطبق على الميراكس انه يضل دايما عم بيقدم الاشخاص المرتبين ويلي عملوا اغنيه لو لايت تكون حلوة وبتتذكري.
2: بدي أقول أنه ترند مش لانا شي نيجاتيف ممكن يروح يكون ترند دارج وعلم ويكون خفيف ومهضوم العالم حبته.
1: مثلا في كتير أغاني مثلا لما بمشي على الرصيف أوكي بعد لليوم العالم بتغنيها بس أنه هي غنية very light مع فنانة يمكن عملت غنية وحدة حبيبي بحب التش هاي غنية very light بس بعدها على اليوم العالم بتغنيها
3: ما أثر عليهم الوقت والزمن.
1: فهون انت بدك تعرفي اي غنية هي light واي غنية هي cheap وفيها كلمات cheap وفيها إيحاءات وفيها قصص بلا طعمة. هول اللي بدك تعرفي تميزيهم.
2: حكيت عن المفاجآت وما بقى عنا وقت
3: ايه.
2: بدي اخد منه
3: اعطينا شيء هيك
1: في مفاجآت.
3: لا شو
1: المفاجآت يلي بلشنا فيهم سنة الماضي انه اشخاص تتكرم فجأة رح تكفي هيدي السنة.
3: اوكي
1: ليرات الذهب قصدك. انا ليرات الذهب يعني منا كانت كتير من الشيء يلي انه بالنسبة لي كتير
2: بتقعدوا
1: بس بدي لك شغلة نحنا مشكلتنا اللبنانية بنقعد ما بنتفاعل مع الموضوع. مثلا شوفي راغدة درغام يلي هي فكرة اجنبي ومعاشة بامريكا دغري تفاعلت مع وسام وقالت له انا بدي اربح انه راغدة درغام بحاجة لنكلس او حاجة غير ذهب. بس نحن عنا بعدنا اللبناني انه ما نبين سنوب وبدنا نبين انه قاعدين ولا نحن كيف بدنا نقول. هي كانت مسحة طريفة وحلوة بس الجمهور اللبناني الشعبي بيتقبل هيدا الشيء بيتفاعل معه. نجومنا لانه في كتير منهم متخبيين وراء وجوه من الفيكنس ما عرفوا كيف يتلقوا الموضوع
2: بالنسبة
1: ما بقى يمكن تعرضيني
3: أنا
1: بس أنا بالنسبة يعني لي أنه الواحد فيه يخدها بمزح بغض النظر فيهم يعتبروه لا غلط شو اللي نعمل. أنه مثلا في كتير ناس قالوا يي وسام كيف خلى سارة أبي كنعان وماجي بوغصن ويوسف الخاري ونيكول سابا يبوسوا بعض يا أخي هم جوازين ليش لا. أنه إذا صارت هيدا المسحة روحوا حضروا ألن وقت قدمت الأوسكار
3: لحظات رومانسية
1: فوت الدليفري بيتزا اخترعت أول صور سيلفي عملوا شكران مرتجى. انا بالنسبه لي هو اجمل تكريم قطع من ال 2000 لل 2005 ب 25 بالميركس.
2: رجعنا شفناها بالروت وميركس دور رجعت استرجعت
1: كمان كان كان تكريم حقيقي. وهيدا يلي بيدل انه في كذب بغير مهرجانات يلي بيقولوا لك انه عم يجوا والنجوم ما عم يعرفوا وعم يتكرموا فجأة.
2: كله عارف
1: يلي هو ولا بتشوفي هالردة الفعل. طالما هيدا ردة الفعل يلي على القليل يكون فيها نتفة، يعني ليان نمر نقزت يمكن ما عملت ردة فعل شكران مرتجى. كل إنسان عنده مشاعر معينة، يلي ما بيعمل هيدا ردة الفعل أنا بقول للجمهور تأكدوا أنه كل شيء ملعوب ومدروس.
3: هلا أنتوا الرابحين نوعا ما بيعرفوا
1: في قسم كتير كبير
3: بيعرف. يعني هيدا معروفة
1: نحن سنة
2: الماضي
1: بس شكران وليليان نمري ما كانوا
3: عاملوا
1: 100%. السنة بعتقد حيكون في ثلاث أسماء مش اسمين.
2: أوكي.
3: بس هلا بالطريقة إذا ندعوا حيبلشوا يشكوا.
1: لا هني دعوا هو ما دعوا كتير ناس منا ربحانة.
3: أوكي.
1: فضايع
2: الحمد لله. أوكي. في مشاركة اليوم صح. السنة من الناس.
1: وبعتقد سنة الماضي اللي صار هو سوربريزات شجعوا هيدا الموضوع يرجعوا يصير ويجوا هالناس.
2: قبل ما اختم سريعا كلنا رينا وانبسطنا انه في عودة للنجم
1: ميجا ستار باسم فغالي.
2: ميجا ستار فعلا. باسم فغالي.
3: في تكريم نو.
2: عودته.
1: صح وفي بيرفورمنس. انا بالنسبه لي من 2000 لل 2009 وقتها كان يطل باسم بالميركس دور كانت ال بي سي تاخر طلعت باسم كرمال تضل ضامنه نسبه المشاهده لان كانت هلا قد العالم تنطرو بالميركس تحديدا كمان بينطرو بكل المطارح بس بالميركس كان عنده نوع من السبيسيال لانه النجوم كلهم قاعدين صحيح. عم يحضروا بنفس الوقت فهيدا كان يخلق تفاعل حلو على المسرح. عودته السنة بالميراكس هو موجود أكيد بكل البرامج التلفزيونية وبحفلاته. عودته على الميراكس كان لازم تكون موجودة. أنا إلي 3 سنين يعني عم فكر بهذا الموضوع والسنة أبصر النور.
2: يعني نحن تشوقنا
3: بعد زمان يعني حلوة طلتوا كل هالسنين يعني.
2: كل هالمفاجآت نشوفها لايف على شاشة LBCI اللي رح تضوي بوجود النجوم المثلك جوليا مثل ما ضويت اليوم استوديو أغاني أغاني. أنا إلي الشرف أنه شاركت بهذه الحلقة وكمان بدي أتشكر رالف
3: سحبنا شوي من رالف
2: سحبنا شوي سبا خليهم يحكوا خلى باسكال
1: حطين
2: خلى باسكال وشال كمان يخبرونا عن المفاجآت. بعرف قديش وقته ضيق يعني كمان بدي أتشكره لأنه خصصنا بالوقت.
1: شكرا لك معي بالنهاية كل شيء بيساعد لترويج ونجاح هذا الحفل. أنا بحب كون موجود فيه وخاصة إذا يعني كمان جوليا ضيفة. أنا جوليا بحبها كتير إنسانة قديرة
3: متبادل
1: أنا أسأليها كيف كمان بصر عليها تطلع معي ببرنامجي لأن كل ما أشوفها عامل شيء ناجح بحب كون عم بقطف
2: هالنجاح. جوليا من النجوم اللي بتشوفها بالتمثيل وبالحقيقة ما في تمثيل
1: صح.
2: يعني على طبيعتها
1: 100% ما غيرتها النجومية
2: ابدا بعدها مثل ما هي
3: ما في شيء محرز
2: بعدها بنحبها قدام الشاشة وبرات الشاشة. انا كنت اسمحوا لي اتشكر دكتور زاهي ودكتور فادي
3: تغزلتي فينا انا لازم كمان اتغزل فيك
2: يعني
3: شكرا على الاستضافه الحلوه وهالاصفر
1: غير شكر
2: ميرسي كثير. بدي اتشكرهم على كل جهودهم بدي اتشكرهم على ثقتهم كل هالسنين نحن سوا عم نشتغل. انا بعرفهم من 2010 ومعهم باللجان وكمان بهيدا البرنامج اللي عم بيضوي على كواليس الميركس دور. وبدي اتشكر ألسي بدور ومايا شليطة كمان على دعمهم وكمان مساعدتهم بانتاج هالبرنامج.
1: اسمحي لي بس وجه تحيه للشيخ بيير الظاهر شيخ هراندا الظاهر والشيخ جوي الظاهر يلي كمان هن اذا بدك
2: سبقتني انا كنت
1: فهمانين فهمانين وضع البلد فهمانين وضع الميراكس
3: وقادرين يستمروا
1: بيدعموا اي ايفنت لبناني هدفه فعلا. يوصل للعالم العربي ويكون اكيد ايفنت يعني عنده وزنه. نوع من الوزن اكيد. فعم بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره لان نحن يعني انا موجود
3: هالبرامج.
1: انا موجود بهالهمه كمان لانه هن بيدفشونا اذا بدك تنضل نقدم الافضل.
2: انا بدوري بدي اتشكر كل وسائل الاعلام اللي وقفت معنا وواكبتنا بهالرحله الذهبيه وخصوصا اذاعه وتلفزيون اغاني اغاني. صوت كل لبنان. موعدنا بصالة السفرة بكازينو لبنان مع أجمل سهرة رح تسحرنا وتاخدنا لعالم مليء بالفرح والأمل وأجمل صورة عن لبنان الحلو. شكرا وإلى اللقاء.
4: بودكاست دور مع مي زياده

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، توست بليدو ريب 95 سنت، تفاح أحمر الكيلو ب 98 ألف ليرة.

تبري تبري تبري تا تابوري تابوري تا الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تابوري تابوري تا انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تابوري تابوري تا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبري

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. من صوت كل لبنان، موجز للأخبار. أهلا بكم. في الميدان الجنوبي استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منازل في بلدة ميس الجبل. هذا وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يتدرب عبر إطلاق النار على بالونات الهيليوم بهدف التعامل مع محلقات حزب الله المفخخة في الميدان. في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، شدد رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف الذي تلا كلمة البطريرك الماروني على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأداء مهامهما، كما وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إياه للقيام بواجباته البرلمانية، موضحا أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع محيطنا، بل هو حكمة وفطنة لحماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين. أوضح وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال مشاركته في مهرجان الأرض لنا والفضاء الذي أحياه اتحاد بلديات ساحل الزهراني، أنه لولا شهداء حزب الله لما كنا على هذه الأرض الطاهرة، مشددا على أهمية دعم الصحة النفسية لأولاد الجنوب. لفت وزير العدل عادل نصار في خلال تفقده الطلاب أثناء مباراة الدخول للمعهد القضائي إلى أن المحقق العدلي ختم ملف انفجار المرفأ وحوله إلى النيابة العامة على أن يتم إنجازه في خلال شهر تشرين الأول، مؤكدا أن إجراء هذه الامتحانات بعد توقفها 8 سنوات أساسي لتجديد القضاء ولتفعيله. أعلنت وزارة الأشغال البدء بتنفيذ أعمال تدعيم على الأوتوستراد الدولي ظهر البيدر الحازمي اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وعليه سيتم إقفال عدد من المسارب على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة المرور في المحلة، داعية للمواطنين إلى التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبالإشارات والإرشادات الموضوعة في موقع الأشغال.
4: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت مصادر حكومية يمنية عن سقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء قصف صاروخي حوثي استهدف حافلة نقل في هيجة العبد على الطريق الرابط بين عدن وتعز. ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالاستهداف الروسي لمطارات كييف قبيل زيارة الموفدين الأمريكيين. وفي جديد الميدان الأوكراني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات على منشآت البنية التحتية للنقل في أوكرانيا وتوجيه ضربة بمسيرات إلى مركز لوجستي في الضاحية الغربية لكييف. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين عصوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
4: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة PetSmart. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petsmart.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم. حرر الجيش الروسي بلدتين جديدتين في جمهورية دونيتسك ليرتفع عدد المدن والبلدات المحررة خلال أسبوع إلى 15. كما واصل الجيش التقدم على محاور القتال مشددا الضربات على الأهداف العسكرية الأوكرانية. ومن جانبه رجح الكرملين أن واشنطن قد تطلب من نظام كييف وقف أنشطته الإرهابية والهجمات على الأراضي الروسية خلال الزيارة المرتقبة لويتكوف وكوشنر إلى موسكو. ونقلت وسائل إعلام روسية وأمريكية عن مسؤولين قولهم أن ويتكوف وكوشنر سيصلان إلى موسكو يوم السبت. بينما جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تمسك موسكو بشروط التسوية الأوكرانية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين، مشددا على أن أي منشآت عسكرية أوروبية في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الروسية. فما هي آفاق الحلول السلمية في أوكرانيا بناء على الجهود الأمريكية في ظل الدعم الأوروبي لاستمرار الحرب؟ وللمزيد من التوضيح والنقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي، معي من لوغانسك الخبير العسكري أندري ماروتشكو، ومعي أيضا من باريس الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، ومعي أيضا من واشنطن الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي والدولي الدكتور إدموند غريب. مرحبا بكم ضيوفي الكرام في بالتفاصيل. لو أبدأ معك سيد أندري ماروتشكو في موسكو، بداية كيف يمكن تقييم التطورات الميدانية على خطوط الجبهة؟ ونحن نتحدث الآن عن تحرير 15 بلدة خلال أسبوع واحد، وما الأهمية العسكرية لهذه المناطق التي استعادت موسكو السيطرة عليها؟
1: قبل كل شيء أريد أن أشير وأؤكد على أن القائد الأعلى الروسي لم يتحدث سوداً عن أننا لسنا مجرد نتقدم على خط التماس القتالي، بل ونقوم بزيادة وتائر الهجوم التقدم. فيما يتعلق بالتحليلات في الصيف، أريد أن أشير لقد حررنا بالفعل نحو 90 منطقة سكنية ونحو 1000 كيلومتر مربع مسلح، قام بذلك مسلح الجيش الروسي بالحديث بالأشهر هذا منذ 20 يونيو و 30 من يوليو ونهاية أغسطس، وقمنا بتقديم الإحصائيات النهائية لهذا الشهر. نحو أكثر من 10 بلدات أو مناطق سكنية قمنا بتحريرها. أي بالعين المجردة نرى أن عسكريون يزيدون وتائر التقدم على خط التماس. بالنظر على أي مناطق كنا نتقدم فيها، أريد أيضا أن أشير أنه على كامل خط التماس القتالي مقاتلون نجحوا في الفترة الصيفية. النجاحات كانت أكثرها عند مجموعة الشمال وهذه مقاطعة سومي وخاركف ضمن مسؤوليتهم القتالية، والآن هناك نجاحات في محور دونيتسك. أيضا هناك نتائج ملموسة توصلنا إليها في مقاطعة زاباروجيا. أيضا أريد أن أشير إلى أنه في الآونة الأخيرة بدأ مقاتلون يزيدون سرعة التقدم، وهذا كانت مفاجأة غير سارة بالنسبة للقيادة الأوكرانية. أيضا بالحديث عما جرى الآن قبل تحرير بعض المناطق السكنية في مقاطعة خاركف، جرى هناك محاصرة أو إحاطة للقوات الأوكرانية في فولتشانسك. الآن هناك أكثر من 300 كيلومتر مربع جرى تطويقها من قبل مقاتلينا، وعلى هذه المساحة التي مساحتها 20×20 كيلومتر، أي 400 كيلومتر مربع، هناك قوات أوكرانية.
0: طيب هذا جميل جدا، أنت تحدثنا من لوغانسك يعني من الدنباس قلب الحدث، لكن دعني أسأل أيضا دكتور رامي الخليفة العلي في باريس، بالنهاية يبدو أن هناك تحركات أوروبية، كيف يمكن الربط بين النتائج التي تحققها القوات الروسية على أرض الميدان وبين القرارات الأوروبية، لا سيما الاستفزازات والاتهامات الأخيرة ضد روسيا، بل والحديث عن مصانع لإنتاج الصواريخ وتسليم تكنولوجيا لأوكرانيا؟
2: أهلا بك أستاذ كمال، تحية لك ولضيفك ومشاهديك الكرام. في حقيقة الأمر بالنسبة للجانب الأوروبي طبعا لا يمكن السماح بانتصار روسي، وهذا كان قرارا أوروبيا تم اتخاذه منذ بدء هذه الحرب وحتى الآن، وهذا لم يتزحزح بالمناسبة، وحتى عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بجهود كان ينظر إليها الأوروبيين بعين الريبة وبسلبية مطلقة من قبل القادة الأوروبيين، هذا الأمر أيضا لم يتغير. الآن هنالك عمل على ثلاث مستويات بالنسبة للدول الأوروبية. المستوى الأول وهو دعم القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية. صحيح أن هنالك تقدم لروسيا، وهذا التقدم بالمناسبة ليس جديد، على امتداد ربما السنة الماضية كان هنالك تقدم متواتر للقوات الروسية، ولكن هذا التقدم من وجهة نظر الأوروبية لا يحسم المعركة لصالح الجانب الروسي، يتم التقدم ببطء شديد ويتم دعم القوات الأوكرانية وبالتالي كر وفر على امتداد الفترة الماضية. المستوى الثاني وهو الضرب العمق الروسي من قبل المسيرات الأوكرانية، وهذا قرار ليس قرار أوكراني وإنما هو قرار غربي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن ضرب العمق الروسي يحتاج إلى دعم لوجستي كبير وتقنية عسكرية كبيرة للغاية ودعم كبير من قبل الجانب الأوروبي وكذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. أما المستوى الثالث فهو دعم الصناعة العسكرية، وتم الحديث بأنه على الأقل خلال الفترة الماضية تم تطوير صناعة المسيرات وأصبحت المسيرات الأوكرانية على مستوى جيد وقادر على الوصول مئات الكيلومترات داخل الأراضي الروسية. هذا الأمر سوف يستمر وسوف يتم تطويره بحسب الأوروبيين لكي يتم صناعة صواريخ متوسطة المدى بعيدة المدى، وهذا أيضا دعما للجهد العسكري. الأوروبيين لا يتحركون ولا يتعاملون مع الجانب الأوكراني باعتبار أن هذه الحرب سوف تنتهي خلال فترة وجيزة، يرون بأن هذه الحرب سوف تستمر لفترة طويلة، وبذلك تم تكوين الاستراتيجية الأوروبية لدعم الجانب الأوكراني.
0: وهذا ربما عين الخلاف مع الجانب الأمريكي، هم يرون كما تفضلت أن هذه الحرب سوف تستمر لفترة طويلة، بينما ترامب يسعى وقد بنى ربما حملته الانتخابية على ذلك على حل سريع لهذه المعركة. دكتور إدموند غريب في واشنطن، دعنا نسأل دكتور إدموند حول الرؤية الأمريكية، وهل بالإمكان لدونالد ترامب وفريقه أن يجدوا طريقة ما لتقريب وجهات النظر بل والضغط على الأطراف التي ما زالت ترغب في إطالة أمد هذه المعركة؟
3: تحياتي لك ولضيفيك الكريمين. هناك رسائل مختلطة نسمعها في الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول بأنه هذا في إجابة على أسئلة من صحفيين يوم أمس بأنه يريد فعلا إنهاء هذه الحرب، وأن هناك اتصالات جديدة ومبعوثين سيقوموا بزيارة أوكرانيا وروسيا للاتصال بالقيادات من الجانبين والعمل على التهدئة على تفادي التصعيد، خاصة أن هذه المرحلة يبدو أنها ترى المزيد من التصعيد، فأوكرانيا تهدد بإغلاق الأجواء الروسية من ناحية وتحذر الطائرات من النزول في بعض هذه المطارات وتقول بأن هذا من أجل أمن ركاب هذه الطائرات، وفي نفس الوقت أيضا يقول بأنهم ينشروا مسيرات قرب الحدود القريبة من المطارات القريبة من الحدود، وبالتالي فإن هذه هي من ناحية. من ناحية أخرى في الولايات المتحدة بعض وسائل الإعلام بعض أعضاء الكونغرس ركزوا على الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية، وكانت بطريقة يعني بميزة جديدة إلى حد ما ومثيرة للقلق لدى بعض أعضاء الكونغرس، لأن هذه المسيرات التي يبدو أنها تفوق بكثير في سرعتها وصعوبة اعتراضها، تلك المسيرات يعني التي استخدمت في السابق. ولكن طيب
0: دكتور إدموند عذر على مقاطعة حضرتك، لكن كلامك مهم جدا، لكن هناك من يرى بأن هناك تراجع في الجهود الأمريكية من أجل الدفع نحو حل في أوكرانيا، ما أسباب هذا التراجع وما جدية الحديث الآن عن مبادرة جديدة وصول ويتكوف وكوشنر إلى موسكو يوم السبت كما تقول وسائل الإعلام؟ يعني ما جدية هذه المبادرة الأمريكية، وهل نتوقع زخم جديد للدور الأمريكي؟
3: أعتقد أن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب الآن يريد الوصول إلى على الأقل القيام بمحاولة جدية وأكثر واقعية للتعامل مع هذه القضية ككل. ولذلك أعتقد بأن الإدارة أيضا، ولهذا يعني إرسال ويتكوف وكوشنر هو مؤشر مهم، ولكنه قبل ذلك كان طبعا هناك إشارة أخرى مهمة جدا، وهي إرسال رئيس أو مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA إلى موسكو. طبعا لا نعلم ما هي الأمور التي نوقشت، ولكن بدون شك طبعا من بينها كانت القضية الأوكرانية والعملية التصعيد والموقف من بالنسبة للمواقف الأوروبية. ولذلك أعتقد بأن هناك محاولة الآن جديدة، وما قد يساعد على ذلك هو أنه في الوقت الذي قبل حوالي عدة أسابيع وافق الكونغرس الأمريكي، وهنا أتحدث لا أتحدث عن المجلسين، أتحدث عن مجلس الشيوخ، على فرض عقوبات على روسيا، وأقر بأغلبية ساحقة، وكان في ذلك الوقت من الذين قادوا الموضوع السناتور لينزي غراهام الذي معروف بمواقفه المعادية لروسيا والذي توفى مؤخرا. ولكن الآن نرى بأن هناك معارضة متزايدة لا تمثل حتى الآن الأغلبية، ولكن معارضة متزايدة في مجلس النواب لتمرير هذا القانون أو المشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وهذه إشارة مهمة جدا على أن هناك رغبة في حدوث تغيير.
0: طيب دعني أعود إلى ضيفي في لوغانسك أندري ماروتشكو، في تقديرك ما هي العوامل التي تساعد في نجاح هذه المهمة الأمريكية؟
1: قبل كل شيء أريد أن يجب أن نبتعد عن الوقائع التي تجري على خط التماس القتالي كما ينأى عنها قيادتنا السياسية والعسكرية. من الجيد أن المحاورون سيأتون وسيحاولون التفاهم على أمور ما، ولكنهم مسبقا يحاولون الاتفاق على ظروف غير أو شروط غير موائمة بالنسبة لنا. أنا شخصيا هكذا أستطيع أن أصف الأمر، لأنهم غير مرة جاءوا ويحضرون الآن من أجل إجراء حوار، عملية حوارية ما، ولكن خلال فترة طويلة لا ينجح من ذلك، لا يفدي ذلك لأي شيء. والآن محاور كأوكرانيا هذا محاور غير موثوق به، لأن في أوكرانيا هناك حكومة دمية ولا تتخذ قرارات مستقلة وسيادية. نستطيع أن نحاور المعنيين الذين أساسا هم الذين شنوا هذه الحرب وإلى هذا الحين يقومون بتمويلها. هذا سيكون أكثر جدوى من إجراء محادثات مع أوكرانيا، ولكن إضافة إلى ذلك وكما قال قائدنا الأعلى، نحن قبل كل شيء يجب أن نجد لغة مشتركة مع جهات الخلاف، أي بين روسيا وأوكرانيا، وأي طرف حضر ووصل إلينا يجب أن يكون هناك رغبة لدى هذا الطرف الذي يحاول إنشاء عملية السلام، وأنا لا أرى هذه الرغبة عند أوكرانيا حاليا. وفقا لكل الإشارات سيواصلون إجراء الأعمال القتالية، يقومون بتجميع وتكثيف القوات ويقومون بتصعيد الأوضاع، وما دام في كل هذه الفوضى الإعلامية طيب ليس هناك أي أمل.
0: عشية سيد ماروتشكو، قبل ما انتقل للدكتور رامي الخليفة العلي، لو سمحت لي، يعني هناك تطور لافت حدث هذا المساء، وأريد منك إجابة أو تعليق مختصر على الحادث. يعني كيف تقرأ موسكو ما أعلنته كييف اليوم عن استهداف مسيرة روسية نفاثة مكتب رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشكل مباشر؟ وهل نحن أمام تحول في الأهداف العسكرية؟
1: أنا أنظر إلى هذه المعلومات بعين الشك، وأريد أن أشير على الفور أن هذا استدعى لدي هناك أمور استدعى لدي عدم ثقة، بعض العوامل استدعى لي عدم ثقة. هذه ضربة دقيقة لمسيرة فردية على هذا المكتب، ونعرف تماما أننا لا نقوم بإجراء ضربات فردية، يجب أن يكون هناك مسيرات أخرى. إضافة لذلك الكثير من الصور، من الغريب جدا كان هناك كثير من المنشورات، الفيديوهات في شبكة الإنترنت عن هذا الحادث، وهذا يستدعي أسئلة لأنه في أوكرانيا ممنوع التصوير، وهذا محفوف بمخاطر قانونية وجنائية. ولكن العصا السحرية، لربما عصا السحرية ما أدت إلى انتشار هذه الفيديوهات الكثيرة ولم يتم حذفها، وبالتالي هذه الضربة كنت أنظر إليها كحدث استفزازي، ولربما حتى قامت بها الحكومة الأوكرانية، لأننا نتذكر أنه عشية

0: على محمل الجد في الجانب الأوروبي؟
1: بكل تأكيد أعتقد بأن الدول الأوروبية تدرك بأن الوضع في العلاقة مع روسيا وصل إلى حد من التوتر كبير للغاية. كما تعلم هنالك اتهامات من قبل ألمانيا على وجه التحديد بأن هنالك مسيرة روسية دخلت إلى الأجواء الألمانية. هذا كان مثار قلق كبير لدى الدول الأوروبية، وبالتالي يبدو أن الفترة القادمة سوف تكون حبلة بالكثير من التطورات وبالكثير من التوتر ما بين الدول الأوروبية من جهة وروسيا من جهة أخرى، خصوصا أن الدول الأوروبية ماضية في إطار دعمها للجانب الأوكراني وهي تذهب بعيدا في هذا الاتجاه وتتبنى عمليا التطورات الميدانية التي تحدث أخيرا، لأن هنالك شعور أنه على الأقل خلال الأسابيع الماضية نحن شهدنا صفحة جديدة من هذه الحرب، خصوصا الدخول إلى العمق وضرب أهداف استراتيجية. وهنا لا نتحدث عن أوكرانيا أو عن روسيا فقط، بل على كلا الدولتين هنالك بالفعل قدرة على أو استنزاف الطرف الآخر وضرب المرتكزات الأساسية التي تسمح له بالاستمرار في هذه الحرب. وبالتالي أوروبا تدرك بأنها وصلت إلى مرحلة أو هذه الحرب تطورت إلى مرحلة تبدو خطيرة للغاية. طبعا أعين الأوروبيين عين على روسيا وردة فعلها وعين أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن بالرغم من كل ما يحدث ما بين بروكسل وواشنطن إلا أن الرهان دائما على الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار دعمها لهذه الحرب، الدعم اللوجستي، الدعم الاستخباراتي والدعم العسكري حتى وإن كان بأموال أوروبية. أضف إلى ذلك أنهم لا يرون حقيقة وربما تعليقا على أن هنالك جولة جديدة لكوشنر وويتكوف إلى وزيارة إلى موسكو، لا يرون بأن هنالك إمكانية واسعة، أولا لأنه حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية هنالك طرف يرى في روسيا خصما إن لم يكن عدوا، ثانيا التصريح الذي جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين الذي تحدث بأن مواقف روسيا لم تتزحزح على الإطلاق منذ عامين وحتى الآن، وبالتالي هذا يعطي ارتياح بالنسبة للأوروبيين أن ليس هنالك مرونة معينة تكفل الوصول إلى اتفاق. وبالتالي دعنا نقول أن الجانب الأوروبي مستمر على نفس السياسات ويتوقع مزيدا من التدهور في علاقاته مع الجانب الروسي.
0: طيب دكتور إدموند غريب في واشنطن، هل تعتقد أن الأمر على هذا النحو بأن حظوظ الجانب الأمريكي في التوصل إلى أي نتيجة تبدو ضعيفة حسب ما يرى الأوروبيون، وأن هناك قناعة أوروبية بالضرورة استمرار الدعم الأمريكي لهذه الحرب بغض النظر عن أي جهود أمريكية من أجل السلام؟
2: فعلا هذه نقطة مهمة جدا، وذلك لأنه الرئيس ترامب منذ البداية كان يتحدث أنه يريد إنهاء هذه الحرب، وكان يقول أنه سيستطيع إنهاءها بسرعة، ولكن هذا لم يحدث. ربما جزء من له علاقة بأن المؤسسة الأمريكية كانت تعارض الوصول إلى اتفاق، هي إجمالا كما ذكر الدكتور علي فأنها هي فعلا هناك معادية أو لها نظرة معادية لروسيا، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك متغيرات، هناك أيضا تصريحات جاءت تأتي من الجانبين. مثلا عندما سئل الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي هل ما إذا كان سيدعو الرئيس ترامب إلى قمة 20 والتي ستعقد في واشنطن، قال أنه لم يفكر بعد، ولكن كان هناك حديث من بعض المسؤولين بأن وزير المالية الروسي سيدعى أو قد يدعى إلى هذا الاجتماع. وبالتالي فإن هذه أيضا مؤشر مهم وخاصة في هذا الوقت. في نفس الوقت أيضا سمعنا من الرئيس الروسي الرئيس بوتين عندما سئل عن موضوع يعني التسوية، احتمالات التسوية وفرص يعني إنهاء الصراع، قال طبعا أن روسيا وأوكرانيا هما الطرفان اللذان يجب أن يصلوا إلى اتفاق.
0: لكن دكتور إدموند، يبدو عذرا على المقاطعة مرة أخرى، يبدو أن الموقف الأمريكي يعني متراخٍ نوعا ما مع الحلفاء في أوروبا ومع النظام في أوكرانيا، يبدو أنه لا يريد استخدام أوراق ضاغطة من أجل الدفع قدما بأي مسار تسوية سلمي.
2: بدون شك الولايات المتحدة قادرة على الضغط على الأوروبيين، ولكن الضغط محدود، لأنه يبدو أيضا أن هناك معارضة قوية من الدول الرئيسية، دول مثل بريطانيا مثل ألمانيا، خاصة بعد الحديث الاتهامات الألمانية بأنه كان هناك هجوم فاشل بطائرة مسيرة.

0: طيارة استهدفت مطار في لايبزيغ، وبالتالي وهناك أيضا بعض دول أوروبا الشرقية التي هي ربما حتى أكثر يعني عداء أو لروسيا، ولذلك فإن هناك موقف أوروبي أو على الأقل على مستوى القيادات الأوروبية المعادية لروسيا. ولكن أيضا هناك متغيرات على الساحة الشعبية، أي أن هناك معارضة متزايدة لأن الأوروبيين بدأوا يتأثروا بسبب استمرار هذه الحرب. ولذلك أعتقد أيضا بأن وفي نفس الوقت أيضا الرئيس الروسي قال بأن هناك اتصالات بين الاستخبارات الروسية والأوكرانية، وهذا أيضا مؤشر مهم في نفس الوقت الذي أعيد فتح الباب الأمني بين الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الروسية. وأعتقد أن هذه ربما قد تدفع الأمور أو ترفعها إلى مستوى أعلى، ولكن أعتقد أنه لا يزال من المبكر القول بأننا وصلنا إلى مرحلة يمكن أن تقوم الولايات المتحدة فيها بالضغط على الأوروبيين. هي لا تبعث مساعدات ولكنها أيضا تريد من الأوروبيين، وهذا ما يجري. الأوروبيين يشتروا أسلحة من الولايات المتحدة ويرسلونها.
1: لكن إذا لم تضغط الولايات المتحدة فهل تضغط روسيا ميدانيا سيد أندري ماروتشكو؟ هل تعتقد أن هذه المواجهة العسكرية، العملية العسكرية الخاصة وصلت أو اقتربت على الأقل من نهايتها؟
2: إلى الآن لا أرى أي مؤشرات لنهاية الأزمة، وقبل شيء انطلق من ذلك إلى أن هذا مفيد لكل الأطراف بالطبع، كل من شن هذه الحرب. الولايات المتحدة حاليا أشاروا بشكل واضح أنهم يحصلون على مكتسبات كثيرة من هذه الأزمة، يبيعون السلاح للأوروبيين، الأوروبيين يشترون السلاح، وأيضا يحصلون على مكتسبات بأنفسهم، وأيضا في المجال السياسي والعسكري لديهم مصالح.
1: نعم.
2: وبالتالي في المستقبل القريب لا أرى أي مؤشرات على أن تضع هذه الأزمة أوزارها، لكي تضع الأزمة أوزارها يجب ألا تكون مفيدة للأطراف التي تقوم بتمويلها.
1: شكرا لك من لوغانسك الخبير العسكري أندري ماروتشكو. أشكر أيضا ضيفي من باريس الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، وأشكر ضيفي من واشنطن الأكاديمي والخبير بالشأن الأمريكي والدولي الدكتور إدموند غريب. شكرا جزيلا لكم جميعا على المشاركة معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فرشاية سنان كولجيت ب70 سنت، ورق ساندويش 500 جرام ب$1.20.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تعبولد تعبولد تاع
3: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 5 أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري، فادي أبي تامر وتوني صبيح.

وسأتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. علي الطاهر يغير أوراق التفاوض وضغوط أمريكية لتليين الموقف الإسرائيلي قبيل مفاوضات روما. تصعيد إسرائيلي جنوبا يوسع دائرة الاستهداف ويهدد التهدئة. وأربع شهداء واثنين وثلاثين جريحا حصيلة غارات يوم أمس. وزير الصحة يسأل المعنيين كيف نتفاوض بلا أوراق قوة. في ذكرى لبنان الكبير الراعي يدعو إلى تحصينه بالوحدة والحياد. حمادي يؤكد لإذاعتنا أن موعد المفاوضات سيحدد في اليومين المقبلين. غلاء تكلفة النقل يدفع موظفي الإدارة العامة للإضراب أسبوعيا. وفي النشرة ضربات موجعة للحوثيين في اليمن وفرار مسلحين جنوب الحديدة.

0: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: طيبه
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. هل تتجه الساحة اللبنانية إلى تفاوض يوقف النار أم إلى جولة جديدة من التصعيد؟ السؤال يطرح بقوة فيما تتقاطع ثلاثة مسارات ترسم ملامح المرحلة المقبلة: روما، الجنوب، والداخل اللبناني. فالمفاوضات المرتقبة تقترب، لكن الطريق إليها يمر فوق واقع ميداني تغير بعد سقوط تلة علي الطاهر، الموقع الذي قد يتحول من نقطة عسكرية إلى ورقة تفاوضية ثقيلة. وفي الجنوب لا تزال الغارات والعمليات الإسرائيلية تضغط على أي محاولة لتثبيت الهدوء. أما في الداخل فالتباين يتعمق حول السؤال الأصعب: كيف تستعيد الدولة زمام المبادرة من دون أن يتحول الخلاف على السلاح والمقاومة إلى انقسام وطني؟ الحزب يتمسك بالصمود وبقوة المقاومة في مقابل دعوات لحصر القرار بالدولة ووضع الميدان تحت سلطتها. وبين هذين المسارين تقف الحكومة أمام الامتحان الأصعب: كيف تفاوض وتحمي وحدتها وتمنع الجنوب من التحول إلى عنوان لانقسام لبناني؟
4: إذن تواصلت الاتصالات الدبلوماسية والمساعي الدولية لتثبيت موعد انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات غير المباشرة في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وتهدف الجولة إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق الإطار، وعلى رأسها ملف الأسرى، حيث يبحث في إطلاق دفعات جديدة من اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، إلى جانب توسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق.
3: تأتي هذه التطورات وسط ضغط أمريكي متزايد على إسرائيل لتليين موقفها التفاوضي، وألقت السيطرة الإسرائيلية على موقع علي الطاهر بظلالها على مفاوضات روما المرتقبة، إذ يرى متابعون أنها تمنح تل أبيب ورقة ضغط إضافية للمطالبة بتنازلات لبنانية، خصوصا في ملفي الحدود والمناطق العازلة، كما قد تزيد الخطوة تعقيد بحث المناطق التجريبية وسط مساع أمريكية لمنع انهيار المسار التفاوضي.
4: في الميدان الجنوبي استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي منازل في بلدة ميس الجبل، كما أفادت المعلومات الواردة من الجنوب بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليتي تفجير في المنصور، وبقصف مدفعي لجهة ميفدون، وبغارتين من مسيرة على بلدة النبطي الفوق.
3: وزارة الصحة العامة أشارت إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 32 في حصيلة نهائية للغارات الإسرائيلية على الجنوب يوم أمس. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات ليل الجمعة على مواقع قال أنها تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، بينها مستودعات أسلحة، وذلك ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته في المنطقة الأمنية من دون تسجيل إصابات. وأضاف أن الغارات استهدفت ما وصفه بتهديد فوري، مؤكدا مواصلة عملياته ضد التهديدات مع الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت صحيفة معاريف بأن الجيش الإسرائيلي يتدرب عبر إطلاق النار على بالونات الهيليوم بهدف التعامل مع محلقات حزب الله المفخخة في الميدان. إلى ذلك يسجل تحليق للطيران الإسرائيلي مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض.
4: أوضح وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال مشاركته في مهرجان الأرض لنا والفضاء الذي أحياه اتحاد بلديات ساحل الزهراني أنه لولا شهداء حزب الله لما كنا على هذه الأرض الطاهرة، مشددا على أهمية دعم الصحة النفسية لأولاد الجنوب.
5: مبادرة يمكن رمزيتها أيضا بتأكد على الدعم النفسي للأطفال. نحن عندنا أرقامنا بالصحة النفسية بوزارة الصحة مقلقة، خصوصا بعد الأزمات المتكررة خلال السبع سنين الماضيين، وزيد عليهم الاستهداف الممنهج خلال فترة الحرب والنزوح وما عانوه الأطفال. هذه بتكون ضمن رؤيتنا وضمن استراتيجيتنا وضمن أولوياتنا في دعم أي بتحرك لدعم وتعزيز الصحة النفسية للأطفال.
3: أكد النائب حسين حش حسن أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط. وإذا انتقد السلطة اللبنانية دعاها إلى العودة إلى الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولياتها.
6: نحن كنا معنيين نفوت بمعادلة أكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة إقليمية تقودها إيران، ومش مستحيين، وانتو كمان مش مستحيين رايحين مع أمريكا. كفوا مساركم وشوفوا لما نوصل، ونحن عن كف مسارنا وحنشوفوا لما نوصل. لو كان حزب الله مهزوما كما يدعون وضعيفا كما يقولون من 2024 لل 2026، ليش هالقد الاهتمام الامريكاني والاسرائيلي والاوروبي والعربي ودول رايحه ودول جايه واجهزه رايحه واجهزه جايه لحتى يشوفوا شو بدهم يعملوا بالمقاومه؟
4: في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، شدد رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف الذي تلا كلمة البطريرك الماروني على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأداء مهامهما، كما وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إياه للقيام بواجباته البرلمانية، موضحا أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع محيطنا، بل هو حكمة وفطنة لحماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين.
3: في المقابل دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى تعزيز الشراكة الوطنية والمواطنة وحماية السلم الأهلي، محذرا من الانقسام الطائفي والتدخلات الخارجية. وأكد أن حماية الجنوب مسؤولية الدولة، مطالبا بحضور مؤسساتها في الجنوب والشريط المحتل، وشدد أيضا على أن السيادة تقوم على الوحدة الوطنية والقرار المستقل.
4: أكد النائب مروان حميدي في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن موعد استئناف المسار التفاوضي سيحدد في خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن أيا يكن السيناريو المقبل فإن النتيجة واحدة، وقد يطلب لبنان اعتماد التلال كمنطقة تجريبية جديدة، كاشفا عن أن رئيس الجمهورية كان يعول على تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني كمدخل لوقف إطلاق النار.
7: لا خوف على الموعد، هناك موعد سيتم وسينعقد في روما أيا كان السيناريو التي انتهت إليه علي الطاهر. النتيجة واحدة، اليوم لبنان قد يطلب في أن تكون المنطقة التجريبية المقبلة. سيحاول لبنان انتزاع الاعتراف بالخطوط اللي كانت موضوعة بالهدنة، اللي هي خطوط 1923 بولت نيوتن، يعني الخطوط اللي حددوها فرنسا وبريطانيا بين فلسطين وبين لبنان تحت الانتداب. فخامة الرئيس في حديث معه قال لي يمكن نقدر نوصل لوقف اطلاق نار، بس ياريت بيعطوا علي الطاهر للجيش حزب الله أن يأخذ مسؤولياته بالمعنى البراغماتيكي وليس بالتنكر لما جرى وحالة النكران المستمرة مع ربطنا بإسلام أباد لما عادت موجودة.
3: اعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن خيار المواجهة العسكرية مع إسرائيل سقط ولا حل أمام الدولة سوى المسار الدبلوماسي والالتزام باتفاق الإطار، كما انتقد تصوير الخلاف حول قانون العفو العام وكأنه مواجهة بين فريق حريص على دماء الجيش وآخر متخل عنه.
8: بدأ لبنان طريق التعافي وصولا إلى الخلاص الكامل، هذا المسار الذي بدأ مع انتخاب فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع تشكيل حكومة الرئيس سلام. اليوم هذا المسار يأخذ مساره ضمن إطار العقبات التي تعترضه من كل حدب وصوب، ولكن اليوم هناك إصرار من قبل الدولة ومن قبل السلطة على وجوب تخطي كامل هذه العقبات. من المرتقب بالنسبة إلى كلمة رئيس حزب القوات اللبنانية أن تتضمن قيام الدولة، لا قيام لدولة مع وجود فريق مسلح داخل الدولة ودويلة داخل الدولة. هناك توجه حول موضوع الفساد، حول موضوع الدولة العميقة. اليوم كان يفترض على السلطات الإيرانية سحب هذا السفير وإعادته إلى بلاده وانتداب سواه، ولكن ما حصل من موقف تحدي للسلطة اللبنانية رغم هذا القرار ورغم تحديد موعد الترحيل خلافا لإرادة السلطات. إيران من ناحية أولى لا تحترم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأطاحت بعرض الحائط قرارات الوزارة الخارجية وعمليا الحكومة ورئيس الجمهورية. اليوم هناك تشويه للمفهوم الديمقراطي، وكأن هناك فئة تعتبر نفسها هي ولية الدم وفئة أخرى تعمل على استهدافها بشكل أو بآخر. أنا أعتقد أن المجلس الدستوري سيذهب باتجاه وقف النفاذ، ليس من باب جدية المنازعة، إنما من باب درء المخاطر، لأنه لو ترك هذا القانون يسلك طريقه بعد شهر يكون مبدئيا ما فات قد فات ومن ذهب قد ذهب. هناك قانون الإعلام أيضا نشر في الجريدة الرسمية، شكل قفزة نوعية مهمة جدا، شغل بكل إتقان مع بعض التحفظات. المادة 104 أطاحت بكل شيء، يمكن أن يصار إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من أجل تعديل المادة 104.
4: ردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن قانون العفو العام، رأى النائب بلال الحشيمي أن احتكار العدالة والمتاجرة بدماء شهداء الجيش سقوط سياسي وأخلاقي لا تمنحه شعارات أي شرعية، موضحا أن المادة الثانية تستثني جرائم القتل العمد والقصد والجرائم الإرهابية المرتكبة بحق المدنيين والعسكريين فضلا عن الجرائم العسكرية.
3: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القصري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعيا، على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه الثامن من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في 17 يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه.
4: أمنيا، نفذت مخابرات الجيش اللبناني سلسلة عمليات أمنية أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين في تجارة المخدرات على أوتوستراد أنفي البترون، وتطورت إحدى العمليات في محيط جسر أنفي إلى اشتباك مع مطلوبين.
3: إلى أنبائنا العامة، حيث تتسارع التطورات الميدانية في اليمن مع تصاعد المعارك في عدد من الجبهات ولا سيما تعز والجوف والحديدة. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل عشرات المسلحين الحوثيين خلال معارك في جبهات تعز، مشيرة أيضا إلى مشاركة خبراء إيرانيين في إدارة عمليات الحوثيين هناك. وفي الجوف، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدمير آليات وتحصينات حوثية داخل معسكر البنات، فيما قالت المصادر العسكرية أن 4 خبراء إيرانيين ولبنانيين قتلوا إثر استهداف مركز قيادة حوثي في المحافظة. وبالتوازي، تحدثت المصادر عن فرار مسلحين حوثيين مع اقتراب القوات الحكومية من مدينة الجراح جنوب الحديدة، بالتزامن مع دفع الحوثيين بتعزيزات إلى جبهتي تعز والحديدة في إطار هجوم وصفته المصادر بالمتعثر. كما كشفت مصادر حكومية يمنية عن سقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء قصف صاروخي حوثي استهدف حافلة نقل في هيجة العبد على الطريق الرابط بين عدن وتعز. وكانت أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدأ هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح مسنودة بوحدات من قوات العمالقة.
4: أفاد الإعلام الإيراني بأن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارك من دون وقوع خسائر بشرية، وأن أفراد طاقم الناقلة يجرون عملية إخلاء للسفينة.
3: أوضح النائب الأول للرئيس الإيراني محمد ريد عارف أن طهران اتبعت استراتيجية لمواجهة تحركات العدو قبل وقوعها، معتبرا أن العدو لجأ إلى الحرب الاقتصادية بعد يأسه في الميدان.
4: في غزة، أعلن الدفاع المدني انتشال 55 جثمانا من تحت أنقاض منزل عائلة. وفي غزة أيضا، أصيب شخصان برصاص الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته شمال مدينة غزة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
3: في سوريا، توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في قرية الرزانية في ريف القنيطرة الجنوبي ونصبت حاجزا هناك. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا حيز التنفيذ لإصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوروجيا.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة في الداخل، وعلى الجبال إنما تبقى مستقرة على الساحل. يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة شمالا.
3: وكان في هذه النشرة، علي الطاهر يغير أوراق التفاوض وضغوط أمريكية لتليين الموقف الإسرائيلي قبيل مفاوضات روما. تصعيد إسرائيلي جنوبا يوسع دائرة الاستهداف ويهدد التهدئة، و4 شهداء و32 جريحا حصيلة غارات يوم أمس. وزير الصحة يسأل المدنيين أو المعنيين كيف نتفاوض بلا أوراق قوة في ذكرى لبنان الكبير. الراعي يدعو إلى تحصينه بالوحدة والحياد. حمادي يؤكد لإذاعتنا أن موعد المفاوضات سيحدد في اليومين المقبلين. غلاء تكلفة النقل يدفع موظفي الإدارة العامة للإضراب أسبوعيا. وفي النشرة كان هناك ضربات موجعة للحوثيين في اليمن وفرار مسلحين جنوب الحديدة.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
2: ألو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هيدا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
3: تبرد
4: الهرم السكر او ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
2: الحازمية، بوابة الساحل وحكاية الحداثة والقصور الراقية. هي صلة الوصل بين الساحل والجبل وبوابة المدينة الراقية اللي بتجمع بين تنظيم المدن ونسايم الجبل القريبة. نحن اليوم بالحازمية. لما بتوصل على الحازمية بتتمشى بشوارع نظيفة والواسعة، بتشوف الفلل والقصور الحديثة والأبنية المرتبة بهندستها الفخمة، بتحس بالنظام والترتيب والأناقة بكل زاوية. اليوم رح نمشي بشوارعها وأحياءها اللامعة ونسمع حكاية بلدة تطورت بسرعة لتحافظ على قيمتها وعزها. الحازمية هي تحفة مدنية وعمرانية بتفرج التطور الحضاري المنظم بلبنان. من قناطر الزبيدة هون نبع الحياة لمدينة بيروت. المنطقة بتتميز بطبيعتها الخلابة، مناظرها المميزة اللي بيقصدها الهواة للمشي بالطبيعة وللسير إلى جوانب النهر يلي بيربط الحازمية بالمنصورية. بيبلغ طول قناطر الزبيدة حوالي 240 متر، ارتفاعها فوق مستوى مجرى النهر نهر بيروت حوالي 44 متر، وهي مؤلفة من ثلاث مستويات من القناطر تمتد من الأعلى إلى الأسفل بشكل متناسق، وبتمتد فيها قناة جر المياه على قناطر العليا. حي مرتقلة الشهير مشهور بفيلاته وقصوره الحديثة والفاخرة والحدائق المنسقة بعناية اللي بتبهر العيون. ورح نحكي عن التطور في قطاع المقاهي والمطاعم العالمية اللي جعلت من الحازمية قبلة التسوق واللقاءات الراقية بقلب المنطقة. لما بتمشي بشوارع الحازمية الواسعة بتشوف النظافة والترتيب. تاريخ التطور السكني اللي بدأ مع بلدية واعدة وحكيمة عرفت كيف تحول هالمطرح الجغرافي لأرقى وأفخم المجمعات السكنية والتجارية بلبنان. الأناقة والترتيب بالحازمية حاضرين دايماً، والناس بيحبوا النظام فيها، بيستقبلوك بابتسامة راقية وبترحاب نابع من أصالة حقيقية ورقي بالتعامل. التقينا بأنتوان رجل أعمال قضى عقود من عمره ساكن بالحازمية، مثقف وواكب مراحل التطور والعمراني فيها. خبرنا كيف تحولت الحازمية من بساتين خضراء هادية لصرح سكني وتجاري ضخم وفاخر، وكيف الأهالي والبلدية بيسهروا سوا ليحافظوا على أمن ونظافة وترتيب المنطقة لتبقى دايما واجهة بتبيض الوجه. الأكل بالحازمية بيبدأ من أفخم المطاعم العالمية والمحلية اللي بتقدم لقمة بفن وترتيب ما له مثيل. يارا بتخبرنا عن السفرة اللبنانية الحديثة اللي بتتقدم بلمسة فنية وأناقة عالمية. من المقبلات المبتكرة بالحزمية للتبول المفروم بحرفية مع حبات الرمان والمشاوي الفاخرة، وصولا لأشهر الحلويات والمخبوزات الفرنسية العالمية يلي بتتحضر بمقاهي المنطقة. ريحتها بتشق القلب مع كل فنجان قهوة الصبح أو المساء. اليوم مشينا ببلدة بتنضح بالرقي والحداثة، شمينا ريحة الترتيب والنظافة بشوارعها وأحيائها، لمسنا الثقافة والشهامة بعيون أهلها ورواد الأوادم يلي بيحرسوا نظام المنطقة بقلوب وعيون. الأنوار بالحزمية بلشت تضوي بالبيوت والفلل كأنها حبال من ألماس ممدود حتى غسق المساء. منترك الحزمية منورة بجمالها وأناقتها يلي بتشرف على كل العاصمة، ومن بين شوارع مرتقلة الأنيقة من قدام قصور وفلل الحزمية الفخمة اللي بتفرجينا انه النظام والترتيب هن اساس كل نجاح ببلدنا الغالي لبنان. منودعكن لليوم وشكرا للحزمية واهلها.

محتوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. هو لبناني كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15، ويمكن إعادة الاستماع لهالحلقة عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي اكيد بول عتمي زهرة بس

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
2: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
4: تبرد تبرد تبرد تاع
5: تعبولد تعبولد تاع
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 4/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,600,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,620,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,474,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,167,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: مؤسس ورئيس لابورا الأب توني خضرة في وجوه البلد. أؤمن أن هذا البلد لا يستمر إلا بالشراكة، وعلى كل لبناني مسلم أن لا يذهب إلى وظيفة في الدولة إلا وأخوه اللبناني المسيحي معه، كما فعل المسيحي مع المسلم سابقا. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبني تارتينا 400 جرام بدولار و90 سنت، جامبون حبش البوزو لوقي بدولار و90 سنت.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب12 أيلول.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: للشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: وصلتم أوقات موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. صعد حزب الله لهجته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية، محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات والقصف والتدمير في عدد من المناطق اللبنانية. وفي بيان له وجه الحزب انتقاداته إلى السلطة اللبنانية متهما إياها بالاستمرار في مسار تفاوضي، قال إنه لم يؤدي إلى وقف العمليات الإسرائيلية بل إلى تكريس الاحتلال ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافها. ورأى أن التصعيد الإسرائيلي يتم بحسب بيان الحزب بغطاء وتخطيط أمريكيين بهدف الضغط على لبنان ودفع سلطته إلى تنفيذ أجندات محددة، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى فتنة داخلية. كما اعتبر الحزب أن الحديث عن تحقيق إنجازات عبر المفاوضات واتفاق الإطار يتناقض مع استمرار الاحتلال وسقوط الضحايا وتدمير المنازل والقرى. وفي ملف الأسرى أقر الحزب بأهمية الإفراج عن بعض اللبنانيين، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تبرر بحسب موقفه استمرار الاحتلال أو التصعيد الإسرائيلي، ودعا السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في خياراتها والعودة إلى ما وصفها بالثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا اللبنانيين إلى توحيد الموقف في مواجهة التصعيد الإسرائيلي. أما في الميدان الجنوبي فألقت القوات الإسرائيلية 3 جالونات متفجرة فوق مدرسة المنصوري، كما نفذت تفجيرا كبيرا آخر في البلدة، فيما تواصل الطائرات المسيرة الإسرائيلية التحليق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. استقبل قائد جيش العماد رودولف هيكل في اليرزي السفير الفرنسي في لبنان باتريك دورال في زيارة لتعارف بمناسبة تسلمه لمهامه في لبنان. وخلال اللقاء شدد السفير الفرنسي على أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، كما أعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار. وجرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا. فتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ملفات سياسية وقضائية واقتصادية، مؤكدا استمرار التيار في اتخاذ مواقف وصفها بالصعبة، ودافع عن الطعن بقانون العفو أمام مجلس الدستوري، رافضا المساواة بين المتهمين بقتل عسكريين وسواهم. سياسيا أيد باسيل التفاوض لإنهاء الحرب والاحتلال، مشترطا انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة والجيش، معتبرا أن استمرار الوضع الحالي يمنح إسرائيل ذرائع للاعتداء. وفي ملف الكهرباء انتقد أداء وزارة الطاقة متهما إياها بتحميل الدولة واللبنانيين كلفة إضافية، ومؤكدا عدم خشية التيار من نتائج التدقيق في ملف البواخر. بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة على مولدات الكهرباء، وقد صدر أحد المولدات في منطقة زاء البلاط بإشارة من النائب العام التمييزي. بعد شكاوى عدة تلقتها وزارة التربية بشأن أسعار الكتب المدرسية، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان والتي تعتمدها مدارس خاصة كثيرة يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير. فاصل ونعود.
4: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبوري
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم من جديد. في عناوين أو في أنبائنا العامة، أعلنت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوجستان والقضاء على 2 من عناصرها. أعلن قصر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. وأفادت وكالة تاس الروسية بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ختام الموجز، شكرا لكم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism, for the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara, officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل في كلام يوصل. حزب الله متمسك بما ورد في خطاب القسم حول الاستراتيجية الدفاعية، وإذا نفذت الدولة قراراتها تلزم المجتمع الدولي باحترامها. أين الأحزاب المسيحية من هجرة المواطن المسيحي وتهجيره من الوظائف العامة؟ وكيف يقرأ الترتيبات الجديدة هذه السنة لقداس شهداء المقاومة اللبنانية؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الدكتور علي خليفة تحت الضوء، من الرياضيات إلى المواطنة، ومن الأكاديمية إلى قلب المواجهة السياسية أمام التحولات الكبرى. أي لبنان يتشكل؟ هل نقترب من لحظة سلام أم من مواجهة جديدة؟ وأين سيكون شيعة لبنان في المعادلة المقبلة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع مهير العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي اي دي هذا الرقم عندي 8 1 0 2 2 8 0 8. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرني البيضو ب 12 ايلول.
1: شو رايك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهيه. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و40 سنت، مقانق 500 جرام ب 2.90 دولار.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: موجز أخبار 4:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. صعد حزب الله لهجته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية، محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات والقصف والتدمير في مناطق لبنانية. وانتقد الحزب المسار التفاوضي للسلطة، معتبرا أنه لم يوقف العمليات الإسرائيلية، بل كرس الاحتلال ومنع إسرائيل، بل منحها وقتا إضافيا لتنفيذ أهدافها. كما اتهم الحزب الولايات المتحدة بتوفير الغطاء والتخطيط للتصعيد، محذرا من تداعياته على الاستقرار الداخلي، واعتبر أن الحديث عن إنجازات تفاوضية يتناقض مع استمرار الاحتلال وسقوط الضحايا. وفي ملف الأسرى رحب بالإفراج عن بعض اللبنانيين، لكنه رفض اعتباره مبررا لاستمرار الاحتلال. في الجديد الميداني، نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة في بلدة بني حيان. وفي تطور ميداني جديد، تعمل مسيرة إسرائيلية على نقل مواد متفجرة وإلقائها على المنازل في بلدة المنصوري. سبق ذلك تنفيذ العدو سلسلة تفجيرات في البلدة. إلى الشأن السوري، فقد أفاد المرصد السوري بأن قوة إسرائيلية توغلت من جديد داخل الأراضي السورية في منطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. في تطور ميداني جديد في اليمن، أفيد بأن القوات المسلحة اليمنية شنت هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في منطقتي شمير ومقبنة. كما استهدفت القوات أيضا منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في المنطقة الواقعة في جنوب مأرب. في المقابل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط عدد من المسيرات الحوثية خلال عملياتها في جبهات عدة، وسط استمرار التصعيد الميداني وتبادل الهجمات بين الطرفين. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق ورسائل قالت إنها تشير إلى إنشاء الجيش السوداني مخزونا سريا من قنابل الكلور واستخدام بعضها ضد قوات الدعم السريع. كما أشارت الوثائق إلى تخزين مئات القنابل في قاعدة مروي الجوية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولد تعبولد تاع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تاع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تاع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
4: تحت الضوء مع ماري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
5: بين الأكاديمي والناشط السياسي وبين أستاذ المواطنة اختار أنه يخوض مواجهة فكرية وسياسية مع منظومة يعتبر أنها أبقت اللبناني أسير الطائفة واللا دولة. من الجنوب اللي حمله هوية وقضية لرؤيته للدولة والسلاح والسلام بيطرح مواقف لا تخلو من الجرأة والجدل. فكيف تكونت خياراته وكيف يقرأ لبنان في لحظة التحولات الكبرى وأي دولة يراها تولد من قلب هذا الواقع؟ الأكاديمي والناشط السياسي دكتور علي خليفة ضيفنا لليوم ببرنامج تحت الضوء عبر صوت كل لبنان أخبار البلد وفي تي في. كيفك دكتور؟
6: تحياتي لك ماري وتحية لكل المتابعين لفي دي ال وكل المنصات وشكرا على دعوتك. أول شيء بشرفني وبسرني وجودي معك وشكرا على المقدمة.
5: بشرفنا وجودك دكتور علي. خلينا ننطلق أنا وياك بالقسم الأول من برنامجنا تحت ضوء الإنسان. ابن بيروت بجزور جنوبية، بس تقول أنا جنوبي شو بتعني لك هالهوية؟
6: هوية ثقافية أكيد بعتز فيها من الجنوب، جنوب التنوع والانفتاح وجنوب المعاناة يلي أيضا دفع أتمان الخيارات الراهنة للزعماء السياسيين والدينيين على الطائفة الشيعية. فقد الجنوب مع الوقت نتيجة هيدي السطوة جزء من بريقه، جزء من غنى التنوع يلي كان موجود بمجتمعه. تعرفي ضياع الجنوب هي بجزء كبير منها ضياع مختلطة،
5: نعم،
6: وضياع متجاورة مع خلفيات مختلفة، وهيدا غنى التنوع يلي بحب شوفه. فبتسأليني عن هويتي الثقافية، هي هوية حكما متنوعة لا تستقي قيمها فقط من الدين ولا من القيم الدينية. بالنسبة لي اللي بيجمعنا سوا هي القيم الأخلاقية، القيم الإنسانية، وهيدي القيم يعني بمرجعيتها مدنية. لهيك بلاقي حالي أنا اللبناني أقرب لإلي السني اللبناني، المسيحي اللبناني، من الشيعي الإيراني أو من الشيعي العراقي. وبالتالي هويتي الثقافية كابن الطائفة الشيعية، كابن لبنان، كابن الجنوب، مقيم ببيروت وامتدادي بعائلتي بيمتد لبلاد جبال، بلاقي هيدي الهوية المتنوعة المتعددة هي مفتاح لفهم غنى هيدا البلد وتنوعه وسلوكي وخياراتي وقراراتي يلي بنيتها على فهمي لتشكل هذه الثقافة وأي دور بدها تلعبه بالسياسة وبالمجتمع.
7: بس هيك عم بسمع حكيك هالنهج وهالمسار يلي أكيد بيمثل الانفتاح والتنوع مثل ما حضرتك تفضلت وذكرت، أكيد كان موجود على ضوء هيك تنشئة اجتماعية معينة. خبرني شوي كيف هيك يعني هالفيزيوناج وهالمسار يلي حضرتك يعني وصلك تكون اليوم بهذا الفكر.
6: شوفي هيدا الفكر وهيدي القيم هيدي لبنان. هيدي القيم يلي نشأ على أساس المجتمع اللبناني القائم على الحريات، اللاعنف، الانفتاح، التعدد والتنوع. يعني كنا بس حتى بدنا نحدد مشاريع سياسية كان لازم تكون متنوعة ومختلفة. بتذكر الأحزاب الوطنية اللبنانية كان مشترك فيها شيعة ومسيحيين،
7: نعم،
6: بالكتائب بالأحرار كنت تلاقيها، باليسار، وبالتالي كان في هذا التنوع حتى بالحياة السياسية قبل اختزالها من قبل المشاريع الطارئة على البلد والطارئة على البيئة الشيعية بالتحديد. وبالتالي كل شيء يختلف عن المسار المتنوع المتعدد هو إسقاط على هذه البيئة ولا يشبهها.
7: نعم،
6: والموضوع بطول بس فينا ناخد منه كتير أمثلة. يعني حتى لما نشوف عاداتنا الثقافية والدينية داخل الطائفة الشيعية اللي عم يعملوا حزب الله شيء، والتاريخ الثقافي والاجتماعي للطائفة الشيعية يختلف تماما عن اللي بيعملوا حزب الله.
7: نعم.
6: العيال الإيرانية المقيمة بالجنوب كانت تحتفل بمراسم عاشوراء وكانت تاخد إذن خاص من الباب العالي لحتى تعمل هذه العادات والتقاليد. إجا حزب الله أسقط على البيئة الشيعية وأراد أن يطبع هذه البيئة بطابعه وأن يفرض عليها نمط موجه بالثقافة. مش كل العيال الجنوبية، مش كل العيال الشيعية تشبه ما يحاول حزب الله إخراجه وإسقاطه على هذه البيئة. بعدني بتذكر بطفولتي عائلتنا مثل كل عيال الجنوب وكل العيال الشيعية ما كان فيها محجبات، ما كانوا يرتدوا النساء الجنوبيات الحجاب. كان شيء كتير طارئ وبهامش ضيق بالمجتمع. على فكرة الكبار بالعمر بالعيال الشيعية كانوا يلبسوا هيدا المنديل الأبيض،
7: نعم،
6: يلي بيشبه المنديل اللي بيلبسوه النساء بالجبل. هيك كانوا العيال الشيعية أنجأ يربطوه من فوق. بتذكر ستي، بتذكر كتير من العيلة عنا وبالمنطقة وبكل الطائفة. هيدا الرداء اللي كان يعني يعكس تاريخهم الثقافي والاجتماعي. لا كانوا مشودرين ولا تشودرت الطائفة ولا تشودرت القضايا السياسية العامة يلي لازم تكون قضايا وطنية مش قضايا إسلامية. يعني إذا بتاخد المقاومة هيدي قضية وطنية، ليه بدها تكون إسلامية؟ ليه بدها تكون إيرانية؟ وبالتالي ليش المقاومات بدهم يكونوا نمط ثقافي موجه بيشبهوا الزينبيات وألوية القتال يلي فرضتها الثورة الإسلامية وعممتها تحت شعار تصدير الثورة. وبالتالي كان هيدا الانفتاح موجود بالعيال الجنوبية. رجعت درست بالمدرسة العلمانية ببيروت وهيدا كان خيار كتير من أبناء الطائفة الشيعية. أبناء الطائفة الشيعية كانوا يتعلموا بمدارس الإرساليات وبمدارس الطوائف المسيحية ويتلقوا علوم بانفتاح وبتنوع وبنوع من القيم المتعددة والمشتركة للعيش في مجتمع متعدد ومتنوع. ما كان في هذا النمط الموجه ولا هذه الإسقاطات على الثقافة وعلى المجتمع الشيعي.
7: نعم، ذكرت شو تعلمت. خليني هيك شوي ارجع كمان لتحصيلك العلمي. بلشت بالرياضيات البحثة وانتقلت منها لعلوم التربية والمواطنة،
6: نعم،
7: وصولا للعمل السياسي. وين كان نقطة التحول بمسارك وقررت تخوض الغمار السياسي لاحقا؟
6: شوفي أنا السياسي المواطنة بالجامعة والمواطنة هي المشروع السياسي للمجتمع. يعني أي مواطن نريد، يعني أي نظام حكم.
7: نعم.
6: وأطروحتي بالدكتوراه كانت التربية على المواطنية في مجتمعات متعددة الطوائف، وكانت على إيد فرانسوا أوديجيه المشرف يلي اشتغل على ربط مفهوم المواطنة بالنظام الديمقراطي، وهو من نظر لمفهوم المواطنة الديمقراطية في مجلس أوروبا.
7: نعم.
6: وبالتالي أنا استقيت وتشبعت من هذه القيم والتوجهات وأردت أنها تكون عنوان لنضالي بالمجتمع. وبعتبر أنه الجامعة منا منعزلة، الجامعة جزء من المجتمع، وكمان أنا خريج الجامعة اليسوعية بالماستر قبل ما انتقل لناقش الدكتوراه بجنيف. وبالجامعة اليسوعية تحت عهدة الأب سليم عبو كان يعتقد أن الجامعة مساهمة أساسية في دينامية المجتمع وفي توجيهه وتحريكه. يعني مثلا كان يعتبر أساتذة الجامعة قادة رأي، وكان يعتبر الطلاب مطلوب منهم أنهم يقوموا بعمل سياسي ودور مدني في المجتمع، وكانت له مواقف جريئة جدا بوجه الاحتلال السوري. ورئيس الجامعة اليسوعية بوقتها هذه القامة الكبيرة بيشبه اليوم الأب جورج حبيقة، الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس بالكاثوليك، يلي ما بيتجنبوا يحكوا عن السياسي بوصف السياسي خدمة لقضايا الشأن العام، مش حسابات ضيقة، مش فن الممكن. هيك نمط من الناس بس يشتغلوا سياسي بيعطوا للسياسي رقية، وبيعطوا للسياسي ما يجب أن تكون عليه من توجيه للمجتمع في خياراته لئلا يقع في الأسوأ، ولئلا يكون ضحية الشقاء. أفلاطون بذاته كان يعطي الحكماء والفلاسفة الالتزام بالعمل السياسي وتوجيه المجتمع سياسيا، وبالتالي السياسي بس ننظرها من هيدا المنظور هي خدمة لقضايا الشأن العام، السياسة الراقية التي توجه المجتمع نحو صلاحه ونحو اختيار ما يلائم أبنائه. لهيك اشتغلت بالسياسة، لأن المواطنة كلامك هي المشروع السياسي للمجتمع.
7: كثير حلو دكتور علي كلامك، بس قد بينطبق على الواقع؟ قد هالمفكرين، خليني أقول أنا نخبويين، هالرجال اللي هن بهذه المواقع قادرين بالفعل يكونوا عم يتركوا أثر، مقارنة إذا بنرجع كمان للحقبات السابقة في ظل واقع مثل لبنان.
6: خليني أروح على الميل المقابل من سؤالك، في ظل أنه السياسي اليوم بإيد اللي عم يشتغلوا فيها واللي ما عندهم هالمواصفات، عم نشوف شو النتيجة كارثية على المجتمع. اليوم في وزراء، في أزلام ما في وزراء، في نواب، يعني بدنا نستثني قليلين من الوزراء، وبدنا نستثني كمان قليلين من النواب لأن الباقي أشباه نواب. رئيس مجلس النواب بيسكر مجلس النواب سنين وما بينتخب رئيس للبلاد، ما التقى 10 نواب وفقا للدستور انه يقدموا عريضة يعترضوا فيها على هذا الأداء. وبالتالي نحن بمواقع القرار لما يكون في عنا أزلام، لما يكون في عنا ناس وصلوا نتيجة حسابات ضيقة وعم بيفكروا انه السياسي هي فن الممكن، وكيف بده يمشي الواحد لحتى يعمل صفقات وما يمكن ان يبقيه في موقعه، مندفع ثمن كبير كل هالخراب وهالنكبات يلي عم نشوفها بمجتمعنا. ومش بس بالوزارة وبالنواب، شوف المواقع الأساسية بالمجتمع بتلاقيها مبهبطة كتير على اللي قاعدين وعم يشغلوا هيدي المواقع. بتخاف المنظومة الحاكمة من أصحاب الفكر يلي بيقدروا يقدموا مجتمعهم لقدام، بيرتاحوا أكتر مع الأزلام اللي ما بيناقشوا وبيعملوا مصالح ضيقة، بس التمن ندفعه على مستوى تقدم المجتمع ككل، لأن هودي الأشخاص بهالبروفيل بس يكونوا موجودين بمواقع القرار يسيئوا إلى موقع القرار وإلى تقدم المجتمع.
7: وكيف يمكن التغلب على هيك واقع؟
6: أدعو من على منبريك إلى الرؤية السياسية من منظور خدمة قضايا الشأن العام، بدعي الأحزاب لتحط أحسن ما عندها بمواقع القرار. انتبه أنا ما بروح باتجاهات شعبوية أني حمل الأحزاب نتيجة هيك خيار، لا، الأحزاب شيء مهم بالعمل السياسي، بس تركيبة الأحزاب وآلية عملها لازم تخضع للشفافية، للحوكمة، لازم تخضع للنظر إلى المستقبل وآلياته، تعطي أدوار فيها للناس اللي قادرين يقدموا لأحزابهم ولمجتمعهم. بالطوائف أيضا تجيبي أفضل ما يمكن إلى الحكم، مش تختاري الأتباع. لازم تنشري ثقافة وعي أيضا، مثل برنامجي عم نتطرق فيه من خلاله لنقاش السياسة ببعضها الراقي، بعد ما انتقلنا للحكي بالسياسة مثل ما تعودناها بأكثر البرامج بين الزواريب. وبالتالي يعني مش السياسة اليومية يلي كمان مهمة، بس بالنهاية كيف بنشوف الخط العام للممارسة السياسية وعلى أساس أي قيم، هيدا كمان هم لازم يكون موجود بصناعة الرأي عبر البرامج الإعلامية وبالمؤسسات، عبر أنه يكون فيها ناس قادرين يقدموا شيء لمجتمعهم.
7: في رجل سياسي حاليا يمثل قناعاتك؟
6: في مواقع أنا بلاقي أنه بمكان ما لازم ندعمها.
7: من الأقرب؟
6: موقع رئيس الجمهورية، موقع الحكومة. بحب أنه رئيس مجلس النواب شي مرة تكون مش مادة جراية من الشباك، المواد اللي بده يطبقها من الدستور. يعني يعيد الانتظام إلى الحياة العامة. بس في ملاحظات على أداء عدد من الموجودين بالسلطة.
7: نعم.
6: يعني أنا مع بروفيل رجل سياسي أكاديمي مفكر. بس مش يساير على حساب قضايا الشأن العام. ويعمل تمريئات. لا، بالوضع الراهن ما
7: مين
6: في
7: من الوزراء؟ في شي وزير بيلفتك حاليا بالحكومة الحالية هيك راضي على أدائه؟
6: في وزراء كتير، بس يعني مين كان جريء بأدائه بوزارة الخارجية مثلا؟ يوسف رجي بحييه من برنامجك، لأنه عمل شغل رجل دولي وما وقف على مسيرات ولا على حسابات بتتعارض مع الحكم ومع استعادة سيادة الدولة وأدوارها. بالمقابل بتلاقي جهاز مثل الأمن العام ما بتعرفي من يأمره ومن يعطيه الأوامر. علمك بتلاقي السلطة السياسية رايحة باتجاه ما للتعامل مع ملف سفير إيران بلبنان، علمك بتلاقي جهاز أمني راح على عكس السلطة السياسية، في حين أنه الانتظام الدستوري يضع جهاز الأمن العام تحت الإمرة السياسية بالبلد. رئيس حكومة بياخد قرار، الجيش ما بينفذ أو قوى الأمن الداخلي ما بتنفذ. وبالتالي هيدي الضعضعة على مستوى أخذ القرار بالبلد بياخدنا لأنه نشوف الدولة أشبه بالهيكل المنخور.
7: نعم.
6: من قبل دويلة أو مصالح عميقة تتمدد داخل الدولة، فكل جهاز في الدولة يحسب أنه دولة قائمة في ذاتها، وبيكون عنده تبعية لزعيم مش تبعية لرجل دولة. وبالتالي هيدا اللي بيلفتني أكتر شيء، أنه منا مسيرين البلد على أساس القاعدة الحقوقية والنظام العام. مسيرين البلد على أساس التبعية والولاء للزعيم بشخصه، وتبعية المؤسسات كالمؤسسة الأمنية لقرارات سياسية مش حسب القانون ولا حسب الدستور. وكوني جاية من خلفية تربوية أيضا، سألتيني مين الأحسن، خليني أقولك مين الأسوأ على قاعدة الحسن يظهر حسنه الضد. يعني مثلا وزارة التربية اليوم تتخبط،
7: كان لك منشور مؤخرا واضح
6: لأنه كارثة اللي عم بصير بوزارة التربية، بالمناهج
7: الكلية
6: بالجامعة اللبنانية.
7: نعم.
6: اليوم في قرار بمدد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية عكس قانون الجامعة اللبنانية. تقدم طعن بالدستور وعلى مرأة وزيرة التربية. اليوم في مناهج عملت بالمركز التربوي.
7: عفوا دكتور، انه هو ما قدر يستكمل يعني برنامجه، هذا كان العذر. طيب. تم التمديد.
6: طيب. نعم. بس في قانون ما سمح بهيدا الامر لاعتبارات كتير مهمة بالجامعة الى علاقة بقانون الجامعة.
7: نعم.
6: يلي بيرعى أطر الحوكمة. وبالنهاية في ظروف قاهرة تسمح أو ما بتسمح لحدا انه ينجح او ما ينجح. يعني اللي ما قدر يعمله باربع سنين بتمنى نشوفه بالست اشهر المقبله. بس كمان في اعاده سماح لرئيس الجامعه بترشيح نفسه، وبالتالي هيدا يتعارض مع آليات أخذ القرار داخل مجلس الجامعة، لأنه رح نروح على محل رئيس الجامعة بصير يرشح نفسه وهو يكون عنده رأي بترشيح نفسه، لأنه هو ووزيرة التربية بغياب مجلس الجامعة بحلوا محل مجلس الجامعة، بصير في تضارب مصالح. بصير هو يرشح نفسه وهو يقترع لنفسه ويعطي صوته لأنه يكون مرشح لرئاسة الجامعة. لهيك قانون الجامعة منع الرئيس أنه يجدد ولايته. ملفات تانية بوزارة التربية مثل المناهج الجديدة، كيف قرض من البنك الدولي بتغطي رئيسة المركز التربوي تقاضي مؤسسات من حزب الله مبالغ مالية تحت غطاء المركز التربوي من البنك الدولي. وبالتالي في كتير هيدا رح يشكل حقيقة كمان الالتفاف على قرارات الهيئة العلمية بالمركز التربوي وتهريب مرسوم المناهج، رح يؤدي لدعوة تقام بوجه الدولة أمام هيئة القضايا بوزارة العدل. وشفنا كل التخبط اللي رافق ملف الامتحانات الرسمية، وبالتالي مجموعة من العثرات والتخبط داخل وزارة التربية بشكل غير مسبوق.
7: كنت حاطة سؤال بس أخذنا هيك الحوار وسألتك هيك بالمنحة السياسي ومين هيك كمان إذا في حدا بيمثل قناعاتك، كان سؤالي هيك يتسم هيك بالشمولية أكثر، هو يعني مين ترك الأثر بركة الأكبر عليك إن كان إنسان أو مفكر؟ وكان بدي هيك عندي سؤال بدي أختم فيه هذا القسم الأول تننتقل هيك للقسم الثاني، شو أخذت تحديدا من تجربتك وقربك من المطران غريغوار حداد؟
6: إيه، المطران غريغوار حداد رؤيوي وحدا ترك أثر كبير حقيقة بحياتي. وكل الجانب الإنساني حتى الروحاني أستقيه من شخصية هذا المطران وعمله الاجتماعي. مناديته بمشروع العلمانية الشاملة ذات الحياد الإيجابي تجاه الأديان، صالح الأديان مع العلمانية. فهيدا من اللي ترك أثر كبير بحياتي، وأكيد بعتبره قدوة ونموذج.
7: بدي أنتقل أنا وأنت دكتور علي للقسم الثاني تحت ضوء المرحلة. أبدأ معك دكتور علي من كلام الرئيس بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، كيف قرأت كلامه؟
6: أنا وضعت كلام الرئيس نبيه بري بذكرى تغييب السيد موسى الصدر بالسياق الذي لم يكن يعول أصلاً على أي دور يمكن أن يلعبه الرئيس نبيه بري في إطار تخليص الشيعة من حزب الله وتخليص لبنان من حزب الله، وفي مين كان عم بعول على تمايز ما يمكن أن يذهب إليه الرئيس نبيه بري. عشو معتمدين؟ رئيس نبيه بري من وين جاي؟
7: ما بتعتبره انت صمام أمان؟
6: جاي الرئيس نبيه بري من جمهورية ست شباط يلي تختلف تماما عن خيارات المرحلة التي نذهب إليها اليوم في لبنان. جاي الرئيس نبيه بري من 30 سنة عمل فيها رئيس لمجلس النواب بعدما جعل حركة أمل تتبع أجندة حزب الله وبالتالي الأجندة الإيرانية في المنطقة. قدي بعد عنده الرئيس نبيه بري وقت لحتى يغير هذه القناعات، لحتى يروح على الاتجاهات المقابلة؟ لبل أرى العكس، حزب الله يحتاج الرئيس نبيه بري اليوم لحتى يقدر أول شيء يعطينا الانطباع أنه من الممكن يكون في من هيك عم يلعب دور في تمايز عن حزب الله، لينقل رسائل مع اللي ما بيحكوا مع حزب الله بس بيضلوا عم بيحكوا مع الرئيس نبيه بري، وهيدا دور عم يلعبه الرئيس نبيه بري. بس تنطر الدبس من الرئيس نبيه بري، أنا بلاقيها هيدي بالفعل انتظار في غير محله.
7: عم بتقلي اللي ما بيحكوا مع حزب الله بس، يعني خلينا نرجع
6: بيحكوا مع الرئيس نبيه بري.
7: خلينا بس لا نرجع دكتور علي، هلا خلينا أربط كلام أول شيء السفير الأمريكي وقبله بكلام توم باراك وقبله قبل كمان بكلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يبدو أنه في حوار لا مباشر مع حزب الله، مع أنه لاحقاً رجع كان في كمان بيان توضيحي، يعني يبدو حزب الله كمان هو عم يقدر يكون مفاوض وهيك في حوار مباشر، ألا ترى ذلك؟
6: هلا نكون قاعدين على طرفي طاولة مثل ما قاعدين اليوم وعم نحكي شيء، ونكون عم بمرق رسائل لحزب الله وينتظرون رده عليها، والرسائل قد تكون رسائل بالنار، قد تكون رسائل بالكلمات، قد تكون رسائل بالعقوبات، أيضا شيء آخر. أعتقد ما حدا بده يقعد مع حزب الله اليوم، ولا حدا بده يعمل صفقة مع حزب الله اليوم، لسبب بسيط، لأن ما حدا بده يعمل صفقة مع النظام الإيراني. يعني اللي بتشوفيه على مستوى الماكرو مع النظام الإيراني ممكن بعدين تجريه على مستوى ميكرو مع انتظاراتنا من حزب الله. وبالتالي استبعد انه اليوم المرحلة تكون مرحلة تلزيم النظام الإيراني اي ملف بالمنطقة، ولا تلزيم حزب الله اي قضايا على مستوى لبنان. بس الشيء الأصعب والشيء اللي عن جد عم بيطول فترة معاناتنا، انه بالمقابل المسؤولين اللي عندهم دور يلعبوا ويكون في عندهم يعني قدرة على الذهاب للآخر بوجه حزب الله، عم نشوف في حقيقة مراوحة عندهم، وعم نشوف في يعني عدم حزم من رئيس الجمهورية وجار. يعني بتشوفي رئيس الجمهورية
7: كان بس لفت كلامه هلأ مؤخرا كمان باليونان، يعني قال بشكل مباشر على ضرورة كمان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل. كان كلامه لافت جدا فخامة الرئيس،
6: كلامه متقدم وبياخد على محل ما شفني سابقا بلبنان. بس مستشاري رئيس الجمهورية، ما يفعل رئيس الجمهورية أيضا، ما يحيط برئيس الجمهورية، الخطابات اللي أحيانا بتكون شوي مختلفة بحسب المكان وبحسب من يسمع. يعني شفنا مثلا رئيس الجمهورية بالبيت الأبيض حكي شيء، وبالسفارة اللبنانية بواشنطن حكي شيء آخر. طيب يعني
7: أنت تعني عندما سئل عن الدولة العميقة؟
6: إيه، ولما عطى كمان باس للرئيس نبيه بري، سألتيني بذكرى السيد الصدر، ردلوا إياها الرئيس نبيه بري لرئيس الجمهورية، لما قال عنه رئيس الجمهورية رجل دولة بواشنطن للرئيس نبيه بري. رئيس نبيه بري اليوم قال له أنا رافض المفاوضات المباشرة اللي عملتها، ورافض الانسحاب من الجنوب وفق المناطق التجريبية. ليش؟ لأنه بكل بساطة كانت تقتضي المصلحة الإيرانية وحزب الله في مكان ما أنه يقولوا في عنا مرونة سابقة، وعبر الرئيس نبيه بري عن هذه المرونة، وراحت انطباعاتنا لنشوف أنه والله الرئيس نبيه بري صمام أمان، أو أنه يلعب دورا ما في هذه المرحلة للتمايز عن حزب الله، أو دورا ما من أجل تقليص الشيعة من حزب الله، من نكبتهم لحزب الله. شفنا لا انه بعد التبعيه.
7: بدي اروح معك شوي لتلت علي طاهر، لانه يعني عم تشكل اهميه قصوى وسط تعنت حزب الله واصرار اسرائيل. ما هو السيناريو المتوقع؟
6: مربوط بالتطورات بالمنطقه وبالحرب الايرانيه الامريكيه، لانه تلت علي طاهر ورقه تستخدمها ايران، ويبدو هذا المجمع على أهمية عسكرية ميدانية وأيضا استراتيجية. يبدو الحرس الثوري الإيراني عنده قواعد متقدمة جدا بعلي الطاهر، وشأنه شأن كل الأوراق التي تستخدمها إيران في المنطقة. بدك تنتظري على الساعة الإيرانية، أي متى هيدي المعركة ممكن أن تستخدمها إيران.

0: وناطرة مصلحتها. إسرائيل أيضا انتخاباتها عم بتوقتها على التطورات الأمنية في الجنوب. نسأل المسؤولين عنا شو تقدمتوا بعد؟ يعني أنا وياك بس نكون عم نحكي كناشطين كإعلاميين، بس نكون عم نحكي كقادة رأي شيء، والمسؤولين بمواقع القرار بس يكونوا عم يقرروا شيء آخر.
1: نعم.
0: تعرفي ماري، كل قرار بناخده له نتيجة.
1: نعم.
0: بس كل قرار ما بناخده أيضا بالوقت الصح كمان بينتج عنه مسؤولية كبيرة. نعم. يعني بس الجيش ما يكون قادر أنه يفوت على علي الطاهر ويسحب جنود حزب الله أو جنود الحرس الثوري الإيراني منا. ليه؟ تفادياً لأنه توقع المنطقة تحت تهديد أكبر.
1: مش بخاف كمان من الاشتباك الداخلي برأيك؟
0: طب خلينا نفاضل أنا وياك بين الاشتباك الداخلي مع العناصر المسلحة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وبين التدمير يلي يمكن أن يلحق بعلي الطاهر وبمحيطه، الناس المدنيين اللي ممكن يدفعوا أثمان، التجريف الكبير بكرة الجنوب إذا ما أخذنا هيدا القرار. يعني إذا الدولة اللبنانية ما عملت شغلت بإيدها، في مين عم بيعمل هيدا الشغل؟ الإسرائيلي أو الإيراني، بس بتمن كتير كبير على لبنان واللبنانيين.
1: هل ترجح الاستعانة بقوى دولية؟ وبدي أسألك على مرحلة ما بعد اليونيفيل، يعني قربت المهام تنتهي أيضا، في غموض يلف يعني هيك السيناريو المحتمل.
0: يعني أعتقد أن المهام التي كانت تقوم بها اليونيفيل ما بقى حدا من اللي عندهم بإيدهم القرار للتجديد لإلها مقتنعين بالاستمرار فيها، وبالتالي سنذهب إلى واقع جديد ما بعد انتهاء فترة عمل اليونيفيل في لبنان لا تشبه ما سبقه، بس بدنا ننتظر تطور الأحداث الميدانية لتعرفي أي مهام جديدة ستوكل إلى قوات أجنبية في المنطقة. يعني إذا الجيش اللبناني منه قادر أنه يفوت على كل المواقع، منه قادر أنه يقلنا أنه أصبح في خلو لكل هذه المناطق من العتاد العسكري والمستودعات، وإسرائيل خلصت استهدافاتها، بدي قوى أجنبية تجي تكمل يلي ما بيقدر الجيش اللبناني ينجزه. إني أرى بعد مرحلة اليونيفيل مرحلة جديدة تكتسب فيها أهمية نتيجة التطورات الميدانية يلي رح تصير بالمرحلة المقبلة، وقوات أجنبية تساعد الجيش اللبناني على أنه يمسك بزمام الأمور بالمنطقة.
1: برأيك جولة المفاوضات الجديدة سقطت، يبدو أنه كمان يعني ما في تحريض، ما هو السبب الفعلي؟
0: شوفي، مراوحة المفاوضات شيء، والخيار المبدئي بالذهاب إلى المفاوضات شيء آخر. أنا لا أعتقد أن خيار المفاوضات من زاوية مبدئية سقط، ولا أعتقد
1: ليه ما تم أنه فشل التاريخ، ليه ما في بعد عنا هلأ صرنا بأيلول بلشنا ما في تاريخ واضح
0: تماما، ويمكن ما رح يكون فيه بالمرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات النصفية بأمريكا والانتخابات بإسرائيل.
1: نعم.
0: لأنه هيدي أجندة المفاوضات وتحديد مواعيدها وجلستها بدك تجتمعي ليكون في عندك يعني تطورات صارت وقادرة أنك تفرضي من خلالها إجراءات على الأرض. اليوم مشكلة المفاوضات الأساسية مش أنه منا خيار أوحد وما رح يكون فيه إله بديل، على كل حال مشكلتها هي أنه اللي عم بفاوض اليوم ما عنده قدرة أو ما أخذ القرار من الجانب اللبناني أنه ينزع سلاح من يعرقل هذه المفاوضات. من يعرقل هذه المفاوضات حزب الله ويضع العصي في دواليب الدبلوماسية اللبنانية، لذلك عم تتأخر مواعيد المفاوضات.
1: نرجع لكلام توم براك البراغماتية، أنت بدك تروح تتجه وتحاور الشخص المعني. يعني بنرجع
0: لا، لأنه ما عنده صفة شرعية الشخص المعني، وقررت السياسة الأمريكية مش تمنينا قررت السياسة الأمريكية ما بقى تعطي لبنان لا لسوريا ولا لإيران، قررت تنهي وظيفة النظام الإيراني وتمدد أذرعته في المنطقة. ما بقى بدها تحاوره، عم تضغط على الجانب السياسي اللبناني يشرف يلعب دوره تجاه هذه المنظمة. تصريحات توم براك

0: تصف واقعيا حال الدولة في لبنان. ونحن وصفناها على كل حال بحديثنا وبكل النشاط اللي منعنه. دولة مهترئة، دولة دويلة حزب الله أقوى منا. عم نحكي الأمن العام بلبنان لا يأتمر بالسلطة السياسية مثلا، أو قيادة الجيش فيها تقول ما بدي نفذ يلي قرروا مجلس الوزراء. شفنا بصخرة الروشة وشفنا بنزع السلاح جنوب الليطاني، تبين أنه في مواقع قال الجيش أنه صارت خالية من السلاح ورجعت دمرتها إسرائيل.
1: وشفنا كمان قرار يعني بيروت منزوعة السلاح
0: تماما. يعني اللي حكيته مبارك ماري بيتناسب تماما مع وصف واقع الحال القائم. نعم. وما هو عليه من ضعف.
1: نعم.
0: بس شو بنعمل بهيدا الإطار؟ في نقطة قوة. تعرف شو نقطة القوة؟
1: ما هي نقطة القوة؟
0: نقطة القوة إنه الدولة بس تفاوض على الرغم من عرقلة حزب الله، على الرغم من كل الضغط اللي بيعملوا، الدولة تمتلك صفة الشرعية، حزب الله ما عنده إياها.
1: وأخذت قرارات جريئة هالدولة والحكومة.
0: وأخذت قرارات باعتبار الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون وخارجة عن الشرعية. لهيك قلت لك بيظلت المفاوضات كخيار استراتيجي قائم وما عنا بديل عنه.
1: نحن نسمع أنه حزب الله بده يعني مكتسبات معينة مقابل تسليم سلاح.
0: أنا لا أعتقد ذلك. المكتسبات يمكن بفاوضوا عليها بالغرف المغلقة. بس حزب الله لن ينتهي الحال معه لا بمكتسبات ولا بأي إغراءات أخرى.
1: وبأي حال؟
0: حزب الله بيشتغل عند الإيراني. هو امتداد للحرس الثوري الإيراني. ما فيك
1: المفاوضات. نحن هلأ رهن، لكن بفهم من كلامك.
0: نعم.
1: المفاوضات الإيرانية الأمريكية على
0: هلا ما
1: عم
0: بصير في مفاوضات.
1: طبعاً.
0: عم بصير في مواجهات.
1: في مواجهات وخناق. طبعاً عم نشوف.
0: يعني مثلاً واحد من السيناريوهات إذا سقط النظام الإيراني خلص ارتحنا من كل هيدي القصة وانقطع حبل الوريد عن حزب الله، وما رح تسمعي حدا من حزب الله عم بيطالب بأي امتيازات بالدولة لقاء التخلي عن سلاحه، لأن بيكون خلص.
1: بس مش هيدا الأمر بعيد دكتور علي، يبدو يعني تغيرت الاستراتيجية الأمريكية هلأ، ما عاد الهدف كأنه إسقاط النظام بل بركة تغيير سلوكه مثل ما عم نشوف. ألا تعتقد ذلك؟
0: الضربات العسكرية الأمريكية عملت شغل، العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة اليوم تستكمل بالسياسة وبالعسكر جولات الحرب. أنا أعتقد أن الاقتصاد هو السياسة بلغة الأرقام.
1: نعم.
0: وأعتقد أن العقوبات هي جولة من جولات الحرب. لذلك أقول لك أن الحرب مستمرة بجولات مختلفة، سياسية، عسكرية، اقتصادية، ولا أرى مستقبل على كل حال للنظام الإيراني في المنطقة، ولا مستقبل سياسي لحزب الله في لبنان.
1: رح نحكي عن المستقبل هلأ حاليا بالفقرة الثالثة يلي هي تحت ضوء المستقبل، مستمرين مع دكتور علي خليفة. وسط كل هالتغييرات يلي عم نشهدها، سؤالي إلك، أين سيكون موقع لبنان في المرحلة المقبلة؟
0: رغم كل المشهد المعقد يلي نمر فيه وهذا المخاض العسير في مكان ما، لا أنا أرى مستقبلا أفضل للبنان بعد هذا المخاض وولادة جديدة.
1: أنت لكن متفائل.
0: طبعا. وأرى المنطقة من دون النظام الإسلامي في إيران الذي صادر حرية شعبه وتاريخ الإيرانيين وثقافتهم ومواردهم أيضا، وحرية الشعب الإيراني ستنعكس أيضا تحرر على شعوب المنطقة ومجتمعاتها. أرى مستقبلا أفضل في المنطقة مع مشروع للسلام في المنطقة والتبادلات الاقتصادية والاجتماعية وازدهار لا يشبه حقبة الصراعات التي لا تنتهي، حروب الآلهة والنفوذ وصراع المحاور اللي كان قائم. كل الدول الإقليمية وكل القوى العظمى ستسعى إلى تحقيق مصالحها في المنطقة. اليوم مصلحة لبنان تلتقي مع مشروع السلام.
1: نعم.
0: ومصلحة لبنان عند تقاطع الأجندات الدولية على مشروع السلام في المنطقة وعلى الطرق التجارية التي ستنعش بلدان هذه المنطقة ومجتمعاتها.
1: هل ممكن للبنان أن يوقع السلام قبل الدول يعني المجاورة مثل المملكة العربية السعودية وسوريا برأيك؟
0: أنا أدعو المسؤولين اللبنانيين إلى أن يستعيدوا الدور الرائد للبنان والتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل دون انتظار المشروع العربي للسلام لسببين اثنين. السبب الأول، سلام لبنان عنصر إيجابي في المشروع العربي للسلام.
1: نعم.
0: ولا يحرج العرب. واثنين، يستعيد لبنان من هذا الخيار موقعه الريادي في المنطقة كمجتمع متعدد ومتنوع ولا يقوم على صراعات لا تنتهي. ما بحياته لبنان لازم يكون واجهة صراع ديني أو سياسي أو نفوذ أو صراع محاور في المنطقة. تركيبة لبنان تفرض عليه دور حضاري.
1: نعم.
0: تفرض عليه يكون ريادي بالمنطقة. وهيدا الدور الريادي، هيدا الدور الحضاري أيضا يريح لبنان من ثمن ثقيل بالدماء وبالأكلاف المادية والخسائر الهائلة التي تكبدها نتيجة صراع عبثي وحروب غير محسوبة على أراضيه.
1: بدي أختم معك بالسؤال الأخير دكتور علي، إذا نظرت للسنوات الخمس المقبلة أين ترى شيعة لبنان؟
0: يعني الشيعة للأسف اليوم نتيجة الخيارات الخاطئة للقيادات السياسية والدينية للطائفة الشيعية اليوم دفعوا الثمن الأكبر. لا تزال السياسات الإيرانية في المنطقة حتى اليوم، سياسات حزب الله وتغطية الرئيس بري لسياسات حزب الله تجعلنا ندفع الثمن الأكبر. حتى ما تبقى من الشيعة في الجنوب ومن بيوتهم وأرزاقهم ومدنهم وقراهم، أعتقد المرحلة المقبلة ستشهد ضمور للمشروع الديني الذي تقوده إيران في المنطقة، وحسناً أن يحصل ذلك تحديداً للشيعة، حسناً ألا يكونوا مرتبطين بالمشروع الإيراني.
1: نعم.
0: مش ضروري يكبر رأس الطائفة هالقد ولا تتحول لمجموعة عسكرية هدفها بالحياة بس إنها تخدم المصالح الإيرانية. الخمس سنوات المقبلة رح يكونوا صعبين للطائفة الشيعية نتيجة الأكلاف الهائلة والأثمان الباهظة يلي تكبدتها، ولكنهم مرحلة ضرورية لتحضير للدور المدني لاحقا وعودة اندماجهم في قضايا مجتمعهم ووطنهم، ولادة جديدة للبنان وولادة جديدة للطائفة الشيعية، بس بعد مرحلة مخاض سنحملها معا في السنوات المقبلة نتيجة الخيارات الخاطئة في الماضي.
1: نعم. الأكاديمي والناشط السياسي الدكتور علي خليفة، بدي أشكرك لمشاركتك معنا ولكل هذه الإضاءات الشاملة.
0: شكرا لاستضافتك ماري، بشرفني كون ضيفك.
1: الشكر موصول للمتابعين والمستمعين. يتجدد لقاءنا الأسبوع المقبل دائما عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد وفي تي في.
2: تحت الضوء مع ميري علم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: احتضر بسلامة عائلتك. اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، باك تو سكول، شنط قرطاسية بأحسن الأسعار.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: على الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: ورقة علي الطاهر تضغط على طاولة روما والحزب يطلق سهامه على السلطة.
5: راديو راما من صوت كل لبنان مع علاء الخوري، فادي أبي تامر ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: احنا قدام سلطة خاضعة، شو بينطلب منا بتعمل وبتنفذ، شو بتقلها اسرائيل بتعمل، شو بتقلها سوريا بتعمل، شو بيقولولها حيالة دولة بالعالم بيعملوا بدبلوماسيته النايمة او يلي عم تتشمس على الاتسائل.
2: احنا كنا معنيين نفوت بمعادلة اكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة اقليمية تقودها ايران، ومش مسحيين، وانتو كمان مش مسحيين رحيم مع امريكا. كفوا مساركم وشوفوا لمن نوصل، ونحن عن كفة مسارنا وحنشوفوا لمن نوصل.
3: يحاول لبنان انتزاع الاعتراف مش بالهدنة، انما بالخطوط اللي كانت موضوعة بالهدنة. فخامة الرئيس في حديث معه وقال لي يمكن نقدر نوصل لوقف اطلاق نار، بس ياريت بيعطوا علي الطاهر للجيش.
4: وفي راديو رما أيضا، تصعيد إسرائيلي جنوبا يوسع دائرة الاستهداف ويهدد التهدئة. حزب الله يهاجم التفاوض ويحذر من فتنة داخلية. في ذكرى لبنان الكبير، الراعي يدعو إلى تحصينه بالوحدة والحياد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف ناقلات نفط إيرانية وتتوعد طهران بالتصعيد.
0: وفي راديو رما أيضا، الأحوال الجوية وحياتي قيمة مع الأبشر بالشلالة.
5: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكن ستريس، الحل عنا Gently Switch من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع.
9: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع.
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان أمام اختبار تتقاطع فيه المفاوضات مع الميدان فيما يتسع الخلاف حول الطريق إلى تثبيت الهدوء ودور الدولة في حماية القرار، فبعد سقوط تلة علي الطاهر دخلت السيطرة عليها في حسابات التفاوض، بينما تواصل إسرائيل الغارات والقصف بما يهدد وقف النار ويعيد رسم الوقائع جنوبا. وفي روما تتحرك الدولة اللبنانية بحثا عن تثبيت الحدود وصيغ لخفض التصعيد وسط ضغط أمريكي على إسرائيل لدفع المسار نحو تفاهم، لكن حزب الله يرفع سقف اعتراضه محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الحرب ومعتبرا أن المسار التفاوضي لم يوقف العمليات بل منح الاحتلال وقتا إضافيا لتنفيذ أهدافه. وبينما رحب بالإفراج عن عدد من الأسرى، رفض الحزب اعتبار ذلك مبررا لاستمرار الاحتلال، كما اتهم واشنطن بتوفير الغطاء للتصعيد. وفي الداخل تباين الرؤى حول حصريات القرار فيما تواجه الحكومة معادلة صعبة، كيف تفاوض باسم الدولة وسط اعتراض حزب الله واستمرار الضغط العسكري على الأرض؟
1: تواصلت الاتصالات الدبلوماسية والمساعي الدولية لتثبيت موعد انعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات غير المباشرة في روما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وتهدف الجولة إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق الإطار، وعلى رأسها ملف الأسرى، حيث يبحث في إطلاق دفعات جديدة من اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل إلى جانب توسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق.
0: تأتي هذه التطورات وسط ضغط أمريكي متزايد على إسرائيل لتلين موقفها التفاوضي، وألقت السيطرة الإسرائيلية على موقع علي الطاهر بظلالها على مفاوضات روما المرتقبة، إذ يرى متابعون أنها تمنح تل أبيب ورقد ضغط إضافية للمطالبة بتنازلات لبنانية، لاسيما في ملفي الحدود والمناطق العازلة.
1: واليوم صعد حزب الله لهجته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية، محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات والقصف والتدمير في عدد من المناطق اللبنانية. وفي بيان له وجه الحزب انتقاداته إلى السلطة اللبنانية متهما إياها بالاستمرار في مسار تفاوضي، قال إنه لم يؤدي إلى وقف العمليات الإسرائيلية بل إلى تكريس الاحتلال ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافها، ورأى أن التصعيد الإسرائيلي يتم بحسب البيان بغطاء وتخطيط أمريكيين بهدف الضغط على لبنان ودفع سلطته إلى تنفيذ أجندات محددة، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى فتنة داخلية. كما اعتبر الحزب أن الحديث عن تحقيق إنجازات عبر المفاوضات واتفاق الإطار يتناقض مع استمرار الاحتلال وسقوط الضحايا وتدمير المنازل والقرى. وفي ملف الأسرى أقر الحزب بأهمية الإفراج عن بعض اللبنانيين، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لا تبرر بحسب موقفه استمرار الاحتلال أو التصعيد الإسرائيلي، ودعا السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في خياراتها والعودة إلى ما وصفها بالثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا اللبنانيين إلى توحيد موقفهم في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.
0: يأتي موقف حزب الله في وقت يستمر العدوان الإسرائيلي جنوبا، حيث ألقت القوات الإسرائيلية 3 جالونات متفجرة فوق مدرسة المنصوري، كما نفذت تفجيرا كبيرا في البلدة، فيما تتواصل الطائرات المسيرة أو تواصل التحليق على علو منخفض فوق بيروت وضاحية. وبعد أن توغلت أيضا القوات الإسرائيلية إلى أطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، استخدمت شاحنة محملة بالمواد المتفجرة وعمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل تمهيدا لتدميرها، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات ضخمة جدا في بلدة بني حيان.
1: وفي اليرزي استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير الفرنسي في لبنان باتريك دورال في زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه، وخلال اللقاء شدد سفير دورال على أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.
0: وفي المواقف المرتبطة من الوضع الجنوبي إلى المفاوضات، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تأييد التيار لأي مسار تفاوضي من شأنه وقف الحرب وأنهاء الاحتلال، رافضا في المقابل أن يتحول التفاوض إلى وسيلة لتكريس الاحتلال أو تشريعه. وشدد باسيل على أن حصر السلاح بيد الدولة والجيش لا يستهدف أي طائفة بل يندرج في إطار تعزيز سلطة الدولة.
2: كلهم بيعرفوا أنه هيدي القضية بلشت من الخارج، انعملت لما سوريا فرضت على لبنان تسليمها الإسلاميين السوريين يلي قتلوا العسكر اللبناني، وساعتها انجبروا أنه يتطلعوا بالإسلاميين اللبنانيين وينقال كيف عفيتوا عن هوديك، وبدل ما لبنان إذا نحط تحت ضغط بطلب من دولة أخرى ولو جارة وعزيزة، على القليلة هيدا الإفراج كان بيعملوا بمقابل شيء لصالح اللبنانيين. بس نحنا قدام سلطة خاضعة، شو بينطلب منا بتعمل وبتنفذ، شو بتقلها إسرائيل بتعمل، شو بتقلها سوريا بتعمل، شو بيقولولها حيالة دولة بالعالم بيعملوا بدبلوماسيته النايمة أو يلي عم تتشمس على الاتسائل.
1: أكد النائب مروان حميدي في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن موعد استئناف المسار التفاوضي سيحدد في خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن أيا يكن السيناريو المقبل فإن النتيجة واحدة، وقد يطلب لبنان اعتماد التلال كمنطقة تجريبية جديدة، كاشفا عن أن رئيس الجمهورية كان يعول على تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني كمدخل لوقف إطلاق النار.
3: هناك موعد سيتم وسينعقد في روما، سيحاول لبنان انتزاع الاعتراف مش بالهدنة إنما بالخطوط اللي كانت موضوعة بالهدنة، اللي هي خطوط 1923 بولت نيوتن. فخامة الرئيس في حديث معه وقال لي يمكن نقدر نوصل لوقف اطلاق نار، بس ياريت بيعطوا علي الطاهر للجيش.
0: النائب حسين الحاج حسن أكد في المقابل أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة، وإذ انتقد السلطة اللبنانية دعاها إلى العودة إلى الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية.
4: نحن كنا معنيين نفوت بمعادلة أكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة إقليمية تقودها إيران، ومش مسحيين، وأنتم كمان مش مسحيين رحيم مع أمريكا. كفوا مساركم وشوفوا لما نوصل، نحن عن كف مسارنا وحنشوفه من نوصل. لو كان حزب الله مهزوما كما يدعون وضعيفا كما يقولون من 2024 إلى 2026، ليش هالقد الاهتمام الأمريكاني والإسرائيلي والأوروبي والعربي ودول رايحة ودول جاية وأجهزة رايحة وأجهزة جاية لحتى يشوفوا شو بدهم يعملوا بالمقاومة؟
1: في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، شدد رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف الذي تلا كلمة البطريرك الماروني على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأداء مهامهما، كما وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إياه إلى القيام بواجباته البرلمانية، موضحا أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع محيطنا، بل هو حكمة وفطنة لحماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين.
0: اعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أن خيار المواجهة العسكرية مع إسرائيل سقط، ولا حل أمام الدولة سوى المسار الدبلوماسي والالتزام باتفاق الإطار، كما انتقد تصوير الخلاف حول قانون العفو العام وكأنه مواجهة بين فريق حريص على دماء الجيش وآخر متخل عنه.
5: أنا أعتقد أن المجلس الدستوري سيذهب باتجاه وقف النفاذ، ليس من باب جدية المنازعة إنما من باب درء المخاطر، لأنه لو ترك هذا القانون يسلق طريقه بعد شهر يكون مبدئيا ما فات قد فات ومن ذهب قد ذهب.
1: أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القسرية يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب ليوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء في الثامن من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس 17 من أيلول يوم الإضراب في الأسبوع الذي يليه.
0: بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة على مولدات الكهرباء، وقد صدر أحد المولدات في منطقة طزاء البلاد بإشارة من النائب العام التمييزي بعد شكاوى عديدة تلقتها وزارة التربية بشأن أسعار الكتب المدرسية. أوضح المكتب الإعلامي للوزارة إن هذه الكتب التي تنتجها دور نشر خاصة في لبنان والتي تعتمدها مدارس خاصة كثيرة يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير.
1: أكدت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مضيفة إن هذه الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية أن الرسالة للحرس الثوري الإيراني واضحة، وهي إذا أطلقتم النار على سفينتين لنا فسنفرض كلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف سفنكم. وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية على أن لا تردد في الدفاع عن قواته، وأنه إذا لزم الأمر سيتم تدمير أسطول النفط.
0: وكان الإعلام الإيراني أشار إلى أن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق من دون وقوع خسائر بشرية. إلى ذلك أعلنت قوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تفكيك خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوشستان والقضاء على 2 من عناصرها. في تطور ميداني جديد في اليمن، أفيد عن أن القوات المسلحة اليمنية شنت هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في منطقتي شمير ومقبنة، كما استهدفت القوات أيضا منصة لإطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في منطقة الواقعة جنوب مأرب. في المقابل أعلنت أيضا القوات المسلحة اليمنية إسقاط عدد من المسيرات الحوثية خلال عملياتها في جبهات عدة وسط استمرار التصعيد الميداني وتبادل الهجمات بين الطرفين.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثائق ورسائل قالت إنها تشير إلى إنشاء الجيش السوداني مخزونا سريا من قنابل الكلور واستخدام بعضها ضد قوات الدعم السريع، كما أشارت الوثائق إلى تخزين مئات القنابل في قاعدة مروي الجوية.
0: أعلن قصر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. وكانت أفادت وكالة تاس الروسية بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أجريا مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، مع بقائها مستقرة على الساحل، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار متفرقة شمالا.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم: هل تكفي النتيجة الجيدة لكي يكون الفعل أخلاقيا؟ كثيرا ما نحكم على أفعالنا انطلاقا من نياتنا. كنت أقصد الخير، لم أرد أن أؤذيه، كانت نيتي مساعدته. غير أن الأخلاق لا تستطيع أن تتوقف دائما عند النيات، لأن الإنسان لا يعيش بنياته فقط بل بنتائج أفعاله أيضا. قد تكون النية حسنة لكن القرار يؤدي إلى أذى كبير. من هنا تأتي أهمية النفعية في الفكر الأخلاقي، فهي تدفعنا إلى طرح سؤال مختلف: ماذا سينتج عن هذا الفعل؟ ومن سينتفع منه؟ ومن سيتضرر؟ وهل يزيد مجموع الخير والسعادة أم يزيد الألم والمعاناة؟ تكمن قوة هذه الفكرة في أنها تجبر الإنسان على الخروج من ذاته. فالقرار الأخلاقي لا يعود قائما فقط على السؤال ماذا أريد أنا، بل يصبح ماذا سيحدث للآخرين بسبب ما أفعله. الأخلاق ليست فقط نقاء الضمير، بل مسؤولية تجاه النتائج الواقعية للقرارات. لكن المشكلة تبدأ عندما ننتقل من القول يجب أن نهتم بالنتائج إلى القول النتائج هي المعيار الوحيد للأخلاق. هنا تظهر صعوبة حقيقية. لنفترض أن ظلم شخص واحد سيؤدي إلى راحة 100 شخص، هل يصبح الظلم مقبولا لأن مجموع السعادة الناتج عنه أكبر؟ هنا تواجه النفعية سؤالا حاسما: هل يجوز التضحية بحق الفرد من أجل مصلحة الجماعة؟ إذا أجبنا بلا حدود بأن المصلحة العامة هي المعيار، فقد نصل إلى مواقف خطيرة. تستطيع السلطة عندئذ أن تبرر الرقابة والقمع والتمييز وحتى التضحية ببعض الفئات بحجة الحفاظ على استقرار المجتمع أو رفاهية الأكثرية. وهنا يظهر الفرق بين المنفعة والعدالة. ليس كل ما هو مفيد عادلا. قد يكون استغلال مجموعة ضعيفة اقتصاديا مفيدا للأكثرية، لكنه يظل استغلالا. وقد يكون حرمان أقلية من بعض حقوقها مريحا للأغلبية، لكنه لا يصبح أخلاقيا بسبب ذلك. لو كانت كل أنواع السعادة متساوية لاستطعنا اختزال الحياة الجيدة في أكبر كمية ممكنة من المتعة، لكن خبرتنا الإنسانية تقول شيئا آخر. قد يختار الإنسان الدراسة الصعبة بدل الراحة، أو الوفاء بدل المصلحة، أو قول الحقيقة رغم كلفتها، لأنه يرى في ذلك خيرا أسمى من اللذة المباشرة. إذن السؤال ليس فقط كم من السعادة سينتج، بل أيضا أي نوع من السعادة وأي نوع من الإنسان نصنع من خلال قراراتنا. ومع ذلك تبقى مشكلة أخرى تواجه النفعية: كيف نحسب النتائج؟ في الحياة الواقعية لا نعرف دائما ما سيحدث. قد أتخذ قرارا يبدو اليوم مفيدا، ثم تظهر بعد سنوات نتائج لم أتوقعها. قد يقرر الأهل عدم وضع أي حدود لأولادهم حتى لا يسببوا لهم الإحباط. النتيجة الآنية قد تكون سعادة الطفل، لكنه قد يكبر عاجزا عن قبول الإحباط والمسؤولية. وعلى العكس، قد يكون وضع الحدود مزعجا في اللحظة الراهنة، لكنه أكثر فائدة على المدى الطويل. إذن عندما نجعل نتائج معيارا، يبقى السؤال: أي نتائج وعلى أي مدى زمني ومن يستطيع توقعه؟ ثم توجد مشكلة أخرى أكثر دقة: هل يمكن قياس السعادة أصلا؟ كيف أقارن بين ألم شخص وخير شخص آخر؟ النفعية تصبح خطيرة عندما تتحول من أداة لتقييم العواقب إلى نظرية تسمح للنتيجة بتبرير كل شيء. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديوراما تذكير بعناوينها: ورقة علي الطاهر تضغط على طاولة روما، والحزب يطلق سهامه على السلطة. تصعيد إسرائيلي جنوبا يوسع دائرة الاستهداف ويهدد التهدئة. حزب الله يهاجم التفاوض ويحذر من فتنة داخلية. الحاج حسن للمشككين: حزب الله يفخر بتحالفه مع إيران وباستناده إلى قوتها. في هجوم هو الأعنف على السلطة، باسيل تنفذ ما تمليه إسرائيل وسوريا عليها. في ذكرى لبنان الكبير، الراعي يدعو إلى تحصينه بالوحدة والحياد. حميدي يؤكد لإذاعتنا أن موعد المفاوضات سيحدد قريبا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف ناقلات نفط إيرانية وتتوعد طهران بالتصعيد. وكان في راديو راما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأبشر بالشليلة. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: اول الكلام بعد سهرة توزيع جوائز الميركس دور، كواليس وتعليقات مع رئيسي الجائزة الطبيبين زاهي وفادي الحلو، ضيفي سبوت اون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
9: ترامب يقول إن كوشنر وويتكوف سيحملان خلال زيارتهما إلى روسيا مقترحا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
8: صحف غربية تؤكد أن واشنطن تسعى لاتفاق جديد مع طهران بديل لمذكرة التفاهم يشمل البرنامج النووي ومضيق هرمز.
9: أكثر من 130 قتيلا في اشتباكات هي الأعنف بين القوات للحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله.
8: اقتصاديا، انقطاع إمدادات الغاز الروسي لأوروبا ومشاكل مضيق هرمز شكل صدمة هائلة للاقتصاد العالمي.
9: نقيب الأطباء في مصر يطالب بوقف القبول في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعي.
8: إليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، موضحا أن المبعوث الخاص ستيف ووتكوف وصهره جاريد كوشنر سيقدمان مقترحات إلى روسيا بهذا الخصوص، وأضاف أن الولايات المتحدة لديها رؤية لما يمكن أن يكون عليه اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية إحراز المفاوضات تقدما خلال زيارتهما لموسكو، مشيرا إلى أنه أرسل المبعوث الخاص ويتكوف وكوشنر إلى موسكو ووصفهما بأنهما مفاوضان ممتازان.
9: إلى ذلك، قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين أن دول الاتحاد الأوروبي تشارك بشكل شبه كامل في العمليات القتالية إلى جانب أوكرانيا، وأضاف عقب اجتماع مؤتمر رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في دول رابطة الدول المستقلة إن دول الاتحاد الأوروبي تقدم الأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية لنظام كييف، مشيرا إلى رصد وجود أفراد عسكريين من دول الاتحاد الأوروبي في ساحة المعركة.
8: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الدكتور محمود الأفندي. أهلا بك. بداية، ما الجديد الذي يحمله ويتكوف وكوشنر خلال زيارتهما لموسكو بشأن حل الأزمة الأوكرانية؟
10: يعني أول شيء بوقات السيدة الكريمة والأخوة المستمعين، يعني من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في اقتراحاتها وذات التي كانت الأساس في إنهاء الحرب الأوكرانية، والتي على أساسها تمت قمة ألاسكا وخريطة الطريق لإنهاء الحرب الأوكرانية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في إقناع الأوروبيين أكثر من الأوكرانيين في إنهاء هذه الحرب. نتذكر جميعا عندما ذهب الرئيس زيلينسكي إلى بيت الأبيض بعد قمة ألاسكا، أتى معه كل الرؤساء الأوروبيين لإقناع الرئيس زيلينسكي بعدم قبول خريطة ألاسكا. لذلك الآن الولايات المتحدة الأمريكية تفتش عن خريطة طريق أخرى. لذلك نرى أن يمكن هناك محاولات أنا برأيي يائسة من قبل ويتكوف وكوشنر لإقناع روسيا بتقديم تنازلات أكثر. يعني الواضح أن في جيب ويتكوف ليس بالكثير. وباعتقادي أن الكرملين لن يقبل باقتراحات ويتكوف لأنه سيطلب من روسيا تنازلات أكثر من السابق. وهذا بالنسبة لروسيا أمر مستحيل، وخصوصا روسيا ترفض أي خريطة طريق لا تعكس الواقع الميداني. الواقع الميداني الآن روسيا على مشارف كراماتورسك في آخر خط للجبهة الأوكرانية. روسيا الآن تقريبا بصراعات عسكرية تستطيع أن تنهال على أوكرانيا بوابل من الصواريخ الباليستية لتدمير كل منشآت ما يسمى العسكرية في أوكرانيا. ونعلم أن هناك شح كبير في الدفاع الجوي، لذلك لا أعتقد أن ويتكوف في جيبه الكثير، ولا أعتقد أنه سينجح في هذه الهجمة كما في السابق، إلا إذا كان هناك يعني استثناء يمكن أن يكون أن أوكرانيا استنجدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من وراء يعني أوروبيين، استنجدت أنه يمكن أن تعود إلى خريطة ألاسكا. يعني إذا ويتكوف أتى إلى موسكو وبدقي بأنه يمكن تطبيق خريطة ألاسكا، يمكن لروسيا أن تقبل، يمكن. ولكن إذا هناك خريطة جديدة يعني تقديم تنازلات جديدة، لا أعتقد أن المهمة ستكون سهلة بالنسبة لويتكوف.
8: في ضوء هذه المعطيات دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تحدث هذه الزيارة اختراقا يدفع الحل السياسي قدما؟
10: لا أعتقد أن سيكون هناك اختراق يعني بهذه الزيارة، لأنه إذا كما قلت في بداية اللقاء، إذا خريطة جديدة فهي بحاجة إلى دبلوماسية مكوكية، ليس بزيارة واحدة، بحاجة لإقناع كل الأطراف. أنا برأيي أن الكرملين سيجاوبه كما يلي، سيقول له لويتكوف نحن قبلنا باقتراحكم في ألاسكا وعلى أساس تم القمة، والآن هناك اقتراحات جديدة. قبل أن تبدأ بالاقتراحات من الأفضل أن تأتينا بضمانات أن أوكرانيا ستقبل هذه الاقتراحات حتى لا يحصل كما حصل في السابق. هل سيستطيع ويتكوف أن يأخذ ضمانات من أوكرانيا من أوروبا بقبول الخريطة؟ هذه هي المشكلة. المشكلة تكمن هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بقدرتها السياسية على إنهاء هذا الحرب بإقناع الأوروبيين والأوكرانيين؟ هذا هو السؤال. يعني السؤال يكمن أن ما دام أن الولايات المتحدة لم تستطع بالسابق بالضغط على أوكرانيا، فكيف تضغط عليها الآن؟ هذا هو يعني هذا هو السؤال الذي يحير الكثير من المحللين السياسيين. يعني ما دام الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في إنهاء هذه الحرب، وقالت فعليا أن الشروط الاقتراحات التي قدمناها والأفكار التي قدمناها لم يقبلها الأوكرانيين، السؤال سيأتي من الكرملين، ما لن سيقبل الأوكرانيين؟ هل لديك ضمانات؟ وخصوصا أن هذه الزيارة سيذهب إلى موسكو بعد سيذهب إلى كييف. يعني موسكو أولا، يعني هنا المشكلة تكمن، من سيضغط على من؟ هذا هو السؤال، وكيف سيتم الضغط؟ إلا أنا باعتقاد

0: جانب أوكرانيا، ومن جانب آخر هناك خطاب دبلوماسي يمهد لاستعادة العلاقات مع روسيا، ورأينا ذلك في تصريحات أحد القادة.
1: يعني أحد القادة، من هو أحد القادة؟ ستوب، رئيس فنلندا. وأنا أعطيك حوالي 50 تصريح للرئيس ستوب مختلفة ومتناقضة. يعني الواضح، يعني نعلمنا أن عندما على سبيل المثال أنطونيو كوشتا صرح أنه فتح طريق دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي و موسكو، ماذا فعل فيه الرؤساء الأوروبيين؟ بعد ذلك اعتذر وقال نحن طرف في الحرب، نحن طرف في الصراع. لذلك الأوروبيين طرف في الصراع، فلا يصلح أن يكونوا وسيطين. وباعتقادي أن هذه النخبة الأوروبية الموجودة الآن لا تستطيع أن تقدم شيئا بأي شكل للتقدم لهذه الحرب السلبية، أو بالطريقة السياسية أو بالطريقة الدبلوماسية. لذلك أنا أشك في الدور الأوروبي، لأن النخبة الأوروبية ما زالت مصرة على استمرار الحرب. ولكن يعني هناك الأصوات التي تأتي هنا وهناك، هناك يأس من الطرف الأوروبي أنهم كانوا معتقدين أن التصعيد الأوكراني الأخير في ضرب البنية التحتية لموسكو يمكن أن يؤدي إلى تقدم بالنسبة لهم، يعني اتخاذ طرق إرهابية على الشعب الروسي لخفض ما يسمى شعبية الرئيس بوتين. عندها الرئيس بوتين سياسة بالمفاوضات، هذه كانت خطة، ولكن لم تنجح هذه الخطة. يمكن أن تخرج أصوات هنا وهناك، يعني اسمعي لستوب عندما قال أن أوكرانيا في عيد أوكرانيا أو استقلال أوكرانيا، ترى بشكل واضح قال أن هذه العمليات على المدنيين ستؤدي فعليا إلى خفض شعبية بوتين، وهذا هو المطلوب. الآن يقول لابد من فتح طرق دبلوماسية. طيب السؤال، هل الأوروبيين مسؤولين عن تصريحاتهم؟ لا أعتقد ذلك، لأن ما زالت هذه النخبة الأوروبية هي نخبة حرب، وهي مستمرة لإضعاف روسيا أو إنزال هزيمة استراتيجية لروسيا. ولكن تخرج كل يعني تصريح هنا وتصريح هناك، هذا لا يغير الواقع العام. الواقع العام يقول أن أوروبا مستمرة في الصراع مع روسيا حتى الاستنزاف، إلا إذا شعرت أن أوروبا استنزف بشكل كامل، وهناك بعض المؤشرات الآن تقول ذلك، أن في مشاكل، هناك مشاكل كبيرة في الدعم الأوروبي لأوكرانيا، لأن هناك شح في الذخيرة العسكرية في أوروبا، وما زالت البنية العسكرية الأوروبية ضعيفة جدا لدعم أوكرانيا. وبالإضافة هناك مشكلة أيضا اقتصادية، نرى أن حتى الرئيس زيلينسكي يعني بدأ يستاء من المساعدات الأوروبية، وخصوصا عندما قال من يومين عندما اتصلت للمساعدات قالوا أن الأوروبيين في عطلة صيفية، فهذا يعني كان مستاء جدا، يعني هنا ليس هناك عطلة في السياسي. لذلك يمكن أن يكون هناك يعني خيوط من تحت الطاولة وراء الكواليس الأوروبية تنادي بهذا الشيء، ولكن إذا نظرنا يعني بشكل عام أو بشكل عام واضح، نرى أن الأوروبيين والزعماء الأوروبيين الثلاثة، إن كان الفرنسي والبريطاني والألماني، مصرين على استمرار الحرب. وخصوصا رأينا البارحة كيف الفرنسيين بدأوا فعليا بإعطاء الخرائط السرية لإنتاج تور شادو أو الصواريخ بعيدة المدى في لأوكرانيا. وبالإضافة رأينا أن هناك البنية تقوم باختبار لصواريخ باليستية. فلا أعتقد عند الأوروبيين لديهم يعني أصوات، أنا برأيي أصوات قليلة وفيها نوع من اليأس، ولكن يعني ليست بما يسمى تصريحات يمكن أن يعتمد عليها.
0: أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن يدفع هذا النهج الأوروبي المتشدد نحو خطر المواجهة بين روسيا والناتو؟
1: لا أعتقد أن الناتو موجود، يعني أنا أخالف كثير من الآراء أن حلف الناتو ديوري هو موجود، ولكن دي فاكتو أصبح فيها موجود. باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد، وخصوصا الرئيس ترامب، بعد أن خذل الأوروبيين الولايات المتحدة الأمريكية في حربهم على إيران، لم أعطى الرئيس ترامب اقتناع أن حلف الناتو أصبح غير موجود. فلا أعتقد أن نعلم أن حلف الناتو 80% من القوة أو 90% هي الولايات المتحدة الأمريكية. فأي حرب مع الناتو يعني نتكلم عن حرب أمريكية روسية صراحة يعني. لذلك لا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا رئيس ترامب يدخل حرب في مواجهة مع روسيا من أجل الدول الأوروبية أول شيء، وخصوصا بعد أن ما كتب على منصة إكس البارحة كلام خطير جدا، قال أن جو بايدن بمساعدة الأوروبيين أعطى كل الذخيرة التي كنا بحاجة لها في الحرب مع إيران ولم يدفع ثمنها. فقال حتى في نهاية اللقاء إذا ترجمناها ترجمة حرفية، قال الأوروبيين أيها الحقيرين أعطونا أموالنا، يعني هذا الكلام اللي قاله إذا قرأتيه بشكل كامل. فأنا في اعتقادي أن حلف الناتو دي فاكتو هو غير موجود، صراحة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية

0: عدة مرات نبه الرئيس ترامب أنه وراء المحيطات ولا يريد الدخول نزاع مع روسيا من أجل أوروبا، وخصوصا رأينا ما حصل. يعني عندما يقول رئيس الأرجنتين بقرار بإنشاء قاعدة عسكرية في فوكلاند، هل برأيك أنه اتخذ هذا القرار بمفرده؟ لا أبدا، أكيد في النصائح مع ترامب. فبدأت يعني حتى العلاقات الإنجليزية الأمريكية الأمريكية بدأت تستاء، يعني بدأت تظهر صور. فلا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أن حلف الناتو أو المادة الخاصة تعمل. ومن القوة الأكبر؟ يعني إذا نظرنا 90% القوة الأمريكية و 2% القوة التركية، فهل ستذهب تركيا أيضا بالصراع مع روسيا؟
1: تسعى الإدارة الأمريكية إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران يكون أشمل من مذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان في يونيو الماضي، بحيث يتناول البرنامج النووي الإيراني إلى جانب ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت وسائل إعلام أن إدارة ترامب أبلغت إيران بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم السابقة التي تضمنت ترتيبات مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بين الجانبين.
2: وبحسب المصدر، قال دبلوماسي غربي إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق إذا كانت إيران مستعدة لذلك، لكنها ليست في عجلة من أمرها، في مؤشر على تمسك واشنطن بالضغط على طهران قبل الدخول في مفاوضات جديدة. يأتي ذلك فيما تجري جهود دبلوماسية غير مباشرة لمحاولة وضع إطار عمل لمفاوضات محتملة بشأن الاتفاق الجديد مع مشاركة وسطاء إقليميين بينهما سلطنة عمان. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي الدكتور يوسف هزيمة. أهلا بك معنا دكتور. بداية، صحف غربية تقول إن واشنطن تسعى لاتفاق جديد مع طهران، هل يعني ذلك أن واشنطن لن تعود مجددا لمذكرة التفاهم التي وقعتها مع إيران قبل أشهر؟
3: يعني يصعب التكهن في إجابة على مثل هكذا سؤال، وخاصة أن الجانب الأمريكي نفسه هو الذي نقض تلك المذكرة الشهيرة، مذكرة إسلامآباد. وإلا فإن الجانب الإيراني حتى الآن هو أصلا ما زال متمسكا بهذه المذكرة. أعتقد السؤال الذي يجب أن يطرح، هل الأمريكي يريد أن يعود إلى المفاوضات؟ أنا نعم أقول إنه يريد أن يعود إلى المفاوضات، ولكنه يريد أن يعيد إيران إلى مفاوضات وفق شروطه هو، لأن الأمريكي ببساطة، وخاصة أولئك الذين يطلق عليهم بالمتشددين أو الصقور في الإدارة الأمريكية، الذين بين مزدوجين أثروا في دونالد ترامب وجعلوه يعني ينسحب من المذكرة إسلامآباد، هؤلاء يريدون اتفاقا، نعم يريدون الخيار التفاوضي، ولكن وفق شروطهم هم. لقد رأوا في مذكرة إسلامآباد ما هو انحياز واضح للجانب الإيراني. إذن السؤال الذي يجب أن يطرح هو أنه الأمريكي يريد أن يعود إلى المفاوضات؟ نعم الأمريكي يريد أن يعود إلى المفاوضات، يريد أن يعني يعقد اتفاقا جديدا مع إيران، ولكن هذا الاتفاق حتى الآن لا يبدو أن الإيرانيين في طور الاستجابة لبعض، حتى لا أقول كثير، من الشروط الأمريكية. باختصار شديد في هذه الجزئية أنا أقول الإيرانيون يريدون العودة إلى مذكرة إسلامآباد أو كبنود شبيهة ببنود مذكرة إسلامآباد، وخاصة البندين الأول الذي يتعلق بوقت الحرب على الجبهات كلها، والبند الخامس الذي يعطيهم بعض يعني الترتيبات في مضيق هرمز.
2: في ضوء ما تفضلت به دكتور يوسف، لماذا تعثر اتفاق باكستان في الأساس، وما مدى واقعية مساعي واشنطن لاتفاق جديد مع إيران في ظل تشديد العقوبات؟
3: علينا أولا يعني أن نبحث عن الأسباب التي أدت بالأمريكي إلى التوقيع على اتفاق إسلامآباد. يا سيدتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية جربت كل الوسائل، أقول العسكرية وغير العسكرية. لكن دعيني أضع خطين تحت العسكرية. لقد خاضت حربا بمعية إسرائيل لمدة 39 يوما كما نذكر جيدا، منذ 28 من فبراير شباط حتى 8 من نيسان. حرب يعني لم تترك سلاحا إلا واستخدمته ضد إيران. ماذا كانت النتيجة؟ الأهداف الاستراتيجية كلها التي وضعها الرئيس الأمريكي، أي من هذه الأهداف لم يحققها. وصل إلى قناعة بأن الخيار العسكري لن يحقق هذه الأهداف، فعقد تلك الاتفاقية. هذه الاتفاقية التي رحب بها كل العالم، كل العالم طبعا باستثناء إسرائيل، ما هي إلا شهر حتى انسحب الأمريكي من هذه الاتفاقية، لأنه ببساطة متناهية الذين هم متماهون مع بنيامين نتنياهو في الإدارة الأمريكية كما قلت أنا في البداية، ضغطوا على الرئيس الأمريكي وبين المزدوجين أثروا بالقرار، فكانت النتيجة انسحابا من تلك المذكرة. ولست أنا من يسوق هذا الكلام، هذا الكلام قاله بشكل حرفي على ما أظن منذ نيف وشهر رئيس الدبلوماسية وزير نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، عندما ألقى باللائمة بشكل واضح وضوحا للبس فيه على إسرائيل بأن هي التي يعني أثرت في الموقف الأمريكي وجعله ينسحب. طيب الآن لو تسمح لي يعني نحاول أن نستشف الأمر بشكل سريع. طيب عاد الأمريكي إلى استخدام لغة الاقتصاد أو العقوبات التي بالمناسبة هي أصلا كانت موجودة، هو يريد أن يفعل هذه العقوبات. أنا أقول لك يعني مسبقا هذه العقوبات ستفشل، لأنها أولا ستزيد التأزيم في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم ككل. اثنان، الشريك الاقتصادي لإيران عنيد به الصين لن يستجيب لهذه العقوبات، وخاصة أن هذه العقوبات الأمريكية يعني لم تطل إيران فقط، إنما تطال كل المتعاملين مع إيران.
2: إذن كيف تتعاطى طهران مع توجه واشنطن نحو اتفاق جديد وعدم العودة لمذكرة التفاهم، خاصة مع تأزم الاقتصاد الإيراني ومحاولات واشنطن المستمرة لخنق الاقتصاد الإيراني كما تقول؟
3: الاقتصاد الإيراني يعاني، لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك. يعني صحيح أن هذه العقوبات إيران لن تستجيب لها، نحن نتحدث في السياسة، في السياسة ثمة قرار إيراني بالصمود. الإيرانيون يرون بأن هذه الحرب هي حرب عقائدية ومسألة حياة أو موت تتعلق بوجودهم، وهذه يعني هذا الرأي هو الذي ثبته الجانب الأمريكي عندما نذكر جيدا هدد باستهداف النظام الإيراني، بالقضاء على النظام الإيراني، بالقضاء على الكيان الإيراني، بالقضاء على الحضارة الإيرانية. فإذا هذه المعركة مسألة حياة أو يعني حياة أو موت، أيا كان حجم العقوبات وأيا كان تأثير العقوبات لن يتراجع الإيرانيون، كل الإيرانيين على المستوى الشعبي وخاصة يعني على صعيد النخب السياسية الحاكمة. كيف ستتعامل إيران؟ أنا برأيي إيران ما زالت مرنة في موضوع التفاوض، وهي أصلا لا تريد لهذه الحرب أن تستمر، وهي لم تبدأ في هذه الحرب، هي في موقع الدفاع. إيران يعني هدفها التفاوض، هدفها الخيار الدبلوماسي، هدفها الوصول إلى اتفاق، ولكن لن تقبل باتفاق يعيد مضيق هرمز إلى ما كان عليه، ولن تقبل باتفاق دون أن يعني ينهي الحرب عليها وعلى الجبهات كلها وخاصة في لبنان.
2: في ضوء هذه المعطيات، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الجهود الدبلوماسية غير المباشرة التي تجري حاليا لمحاولة وضع إطار عمل لمفاوضات محتملة بشأن الاتفاق الجديد؟
3: وحده الجانب الأمريكي هو الذي يمتلك جوابا على هذا السؤال. إذا رأى الأمريكيون أن الوقت حان للعودة إلى مذكرة شبيهة بإسلام أباد، إلى مذكرة يعني يمكن أن تنهي الحرب إنهاء حقيقيا، لا أن تجمده، لا أن تكون هدنة، يمكن حينئذ أن نبصر، نرى يعني اتفاقا في الأفق يبصر النور. ولكن دعيني أكون واقعيا، التحليل السياسي ليس أمنيات ويجانب العواطف والوجدانيات. التحليل السياسي بالنهاية مبني على وقائع. الوقائع يا سيدتي العزيزة تشير أن الجانب الأمريكي الذي هو وإن كان في مأزق ويستعجل الحل ويدرك أن الشعب الأمريكي اليوم مؤيدو الحرب انخفضوا إلى ما دون 31%، ولكن رغم كل ذلك صانعو القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لم يقتنعوا بأن الحل الدبلوماسي الذي يستجيب لبعض الشروط الإيرانية يمكن أن يبصر النور، لأنهم ببساطة يرون أن اللجوء أو الذهاب إلى ذلك يعني فيه عدم خفض ماء الوجه أو هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، فحتى الآن لا يمكن أن يقبل به الأمريكيون. أنا أختصر وأقول يظهر أن الأمر سيبقى على ما هو بانتظار الانتخابات النصفية بعد شهرين.
1: قتل نحو 130 شخصا في مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله في أعنف تصعيد عسكري في اليمن منذ سنوات. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية ارتفعت إلى 66 فردا، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من أنصار الله بمقتل 62 مسلحا على الأقل. وتتركز المواجهات في جبهات محافظة تعز ومناطق متاخمة للساحل الغربي في تصعيد هو الأبرز منذ هدنة 2022 استخدمت خلاله الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
2: وأعلن محور تعز العسكري التابع للقوات الحكومية اليمنية أن القوات التابعة لجماعة أنصار الله شنوا هجوما يهدف إلى السيطرة على طريق الرابط بين تعز والمخا قبل أن تتصدى القوات للهجوم وتشن هجوما مضادا. وتمكنت جماعة أنصار الله من السيطرة على بعض المواقع ولا سيما المرتفعات الاستراتيجية في جبهات غرب تعز قبل أن تنجح القوات الحكومية في استعادة بعض المواقع بحسب تقارير صحفية. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور معن دماج. أهلا بك معنا، وبداية ما أسباب تركز المعارك بين الحكومة اليمنية وأنصار الله في منطقة غرب تعز والساحل الغربي لليمن؟
4: صباح الخير. المنطقة تعود يعني اختيارها لأسباب كثيرة تتعلق بالوضع الداخلي وتتعلق بالأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر وصولا إلى باب المندب. الحركة الحوثية استطاعت أن تربك مسار النقل البحري والتجاري والمدني والعسكري، وهي لا تطل بشكل مباشر على باب المندب، ولكنها تبعد عشرات الكيلومترات وربما أكثر من باب المندب، وذلك باستخدام المسيرات والصواريخ البالستية. وقدرتها على الوصول بشكل مباشر للسواحل البحر الأحمر القريبة من باب المندب أو احتلال باب المندب نفسه سوف يمكنها أن تحقق امتياز أكبر في السيطرة على حركة الناقلات وبكلفة أقل، لأنها تستطيع أن تستخدم صواريخ موجهة على الكتف أو زوارق مسيرة أو حتى بالقصف عبر المدفعية. وهذا الأمر طبعا سوف يغير ميزان القوى بشكل كبير جدا في المنطقة، ليس على صعيد الصراع اليمني الداخلي ولكن أيضا على مستوى الصراع الإقليمي، لأن المسألة تتم في إطار المعركة بين إيران وأمريكا.
2: إذن دكتور، في ظل الكر والفر بين القوات الحكومية وأنصار الله، ما مدى قدرة الطرفين على حسم المعارك خاصة أن هناك تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل الطرفين في هذه المناطق؟
4: مبدئيا الحركة الحوثية الذي اختارت التصعيد وبدأت الهجوم منذ أكثر من شهر ربما كانت تعتقد أن الاستخدام المكثف وغير المسبوق للصواريخ البالستية في ضرب ميناء المخا وفي ضرب القوات سواء في تعز أو في الحديدة أو في باب المندب بكمية كبيرة جدا من الصواريخ البالستية والطيران المسير سوف يحدث تأثير صادم على القوات الحكومية مما يرتب على ذلك مكاسب سياسية. لكن خلال أكثر من شهر ربما فقدت هذه الميزة وفقدت هذه القدرة واستطاعت القوات الحكومية أن تحتوي هذا الهجوم الصاروخي بشكل يعني ربما فاجأ كثير من المراقبين وربما بوقت أسرع من المتوقع. وانعكست الهجوم باستخدام سلاح المسيرات والتدخل المحدود لسلاح الطيران بحيث نستطيع أن نقول أن المرحلة الأولى من الهجوم الحوثي لم تؤدي غرضها، بالعكس حققت الكثير من المكاسب المعنوية والسياسية على الأقل للقوات الحكومية. ثم تحول الهجوم منذ 3 أيام بعد فشل إحداث الصدمة والرعب بالهجوم الصاروخي والطيران المسير إلى هجوم بري واسع وعميق بالذات في جبهات تعز في جبل حبشي وفي البرح وأيضا في مناطق الحديدة بالذات في حيث واليوم في الجراحي. الهجوم بدأ بشكل كبير ومكثف وهدفه الرئيسي هو إحداث تحول استراتيجي في السيطرة على الممرات البحرية ومحاولة الوصول إلى باب المندب. لكن بعد 3 أيام من الهجوم رغم اتساع هذا الهجوم ورغم استخدام أنساق عسكرية متوالية يبدو أن هذا الهجوم قد فشل في إحداث الاختراق المطلوب ويبدو أن القوات الحكومية قد استطاعت احتواء هذا الهجوم البري الكبير في وقت قصير ويبدو أنها الآن منذ تقريبا البارحة بدأت تنتقل بعد احتواء الهجوم وتثبيت القوات الحوثية المهاجمة يبدو أنها انتقلت إلى استعادة المواقع التي كانت قد خسرتها واليوم هي تتقدم في أكثر من جبهة في مواقع لم تكن قد استولت عليها في أي مرحلة سابقة بالذات في حيفان في تعز واليوم أيضا في مناطق الجراح في الحديدة. وبالتالي رغم أنه من المبكر الحكم على مسار المعركة العسكرية التي ستشهد صعودا وهبوطا يبدو أن الأهداف على الأقل السياسية والاستراتيجية للهجوم الحوثي الصاروخي أولا والبري الواسع ثانيا في طريقها إلى الفشل وعدم التحقق وربما نحن نشاهد إخفاق سياسي سوف يتبع بالتأكيد تعثر هذا الهجوم لأن الفشل في تحقيق إنجاز ميداني وما يترتب عليه سوف يفقد الحركة الحوثية آخر أدواتها في الوضع.
2: بالحديث عن هذه النقطة ما دور التوترات الإقليمية والحسابات السياسية في سير المعارك في اليمن وهل يمكن أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى داخل البلاد؟
4: الحسابات الإقليمية بل والأوامر الإقليمية في صلب وجوهر الاشتباك اليمني منذ البداية وهي الآن ربما هي العامل الحاسم. هذا الهجوم باتجاه باب المندب لا يمكن فهمه من غير إدراك الحاجة الاستراتيجية الإيرانية لخلق أزمة في الطاقة وأزمة في الممرات البحرية ومع تضاؤل سيطرتها على مضيق هرمز ومعاناتها من ضغط اقتصادي وحصار بحري خانق يبدو أن الطرف الأكثر من حلفائها الإقليميين الذي يستطيع أن يمد المساعدة هو الطرف الحوثي بالذات مع وقوع اليمن على ممر البحرية الأهم ربما بعد مضيق هرمز في المنطقة باب المندب الذي سيجعل أزمة الطاقة تتصاعد لأنه في الواقع هذا الخيار الإيراني لم يحقق أغراضه بالصراع في هرمز لم نشاهد تلك الطفرات أو القفزات التي كان يتوقعها المحللون في سعر البترول والمحروقات بشكل عام وبدأت الزيادة في حدود 80 أو 90 أو حتى 100 دولار مسألة عادية تحصل في أزمات وفي ظروف أقل. وبالتالي هذا الوضع الإقليمي وهذا المشهد الإقليمي ومحاولة الحوثيين ومحاولة الإيرانيين والمعسكر الإيراني بشكل عام إحداث إنجاز في باب المندب وبالتالي خنق ممرات الطاقة البحرية لإحداث التأثير المطلوب على الاقتصاد العالمي ولتحقيق أيضا تقدم في مسار الصراع الإقليمي.
1: أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا والمشاكل المتعلقة بالإمدادات عبر مضيق هرمز شكل صدمة هائلة للاقتصاد العالمي. وأضاف خلال عرض تقرير حول وضع سياسة الطاقة التركية في اسطنبول أنه قبل 5 سنوات كان هناك شريانان رئيسيان لإمدادات الطاقة العالمية، هما خطوط أنابيب الغاز من غرب سيبيريا إلى أوروبا ومضيق هرمز الذي كان يتدفق عبره النفط والغاز والأسمدة من آسيا.
2: وأوضح بيرول أن هذين الشريانان توقفا عن العمل مما أدى إلى صدمة هائلة في الأسواق العالمية التي تؤثر ببطء ولكن بثبات على الاقتصاد الدولي. وأشار إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت وأن العديد من الدول قامت بمراجعة سياساتها واستراتيجيتها في مجال الطاقة بالإضافة إلى قائمة شركائها، معربا عن ثقته في أن سوقا جديدة للطاقة تتشكل حاليا. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير. بعد التحية دكتور، ما مدى قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل موجة جديدة من التضخم في ظل الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة؟
5: مرحبا بك دكتور جهان وبكل المستمعين والمشاهدين. بالتأكيد صدمة كبيرة تصيب الاقتصاد العالمي بسبب توقف أو عدم إمداد النفط الروسي بسبب اتفاقيات يمكن تمت من قبل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية الآن تضغط يعني أوروبا في ظل ظروف غير طبيعية، يعني الظروف الآن استثنائية باعتبار أن مضيق هرمز عقد المسألة بصورة كبيرة جدا، وعقد يعني انسياب النفط أو الطاقة بصورة عامة، سواء كان 30% من الغاز عبر مضيق هرمز أو حوالي 20-25% من النفط وحوالي 20-25% من حجم التجارة العالمية عبر مضيق هرمز. مع توقف الغاز الروسي أصبح العالم الاقتصاد العالمي الآن في أزمة حقيقية ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، ارتفاع تكاليف النقل بصورة كبيرة جدا، وتؤدي إلى تباطؤ النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، وقد يجعل البنوك المركزية على مستوى العالم يعانوا من إشكال توجه نحو خفض الفائدة ربما لمكافحة قضية التضخم، ولكن ده يؤدي إلى تباطؤ في معدل النمو وتعقيدات أخرى كثيرة. لذلك أنا أعتقد أن العالم لا بد أن ينظر إلى مصلحة الدول ومصلحة الاقتصاد العالمي والعمل على معالجة هذه القضية والتوازن في التعاملات مع روسيا ومع الدول التي تنتج الغاز بصورة كبيرة. معلوم أن روسيا كانت تغذي أوروبا بحوالي 40% من احتياجها من الغاز، وده كان بأسعار مناسبة. الآن روسيا أصبحت الترتيب الثالث في تغذية الاتحاد الأوروبي بعد النرويج والمتحدة الأمريكية، ولكن التوقف سيعقد المشهد بصورة كبيرة ويؤدي إلى فجوة كبيرة في الطاقة. ومعلوم أن أوروبا لجأت إلى إغلاق عدد من المصانع وتوقفها ونقلها إلى بلاد أخرى، وكل هذه الأشياء بسبب دوافع سياسية تضر باقتصاديات الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة.
2: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، كيف أثر وقف إمدادات الغاز الروسي على معدلات التضخم ونمو الاقتصادات الأوروبية؟ وحضرتك تحدثت عن قطاع الصناعة.
5: بالتأكيد أوروبا أكثر المتضررين بصورة أساسية، وأوروبا تنصاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصورة غريبة ولا تنظر لمصالحها. الاتحاد الأوروبي اتحاد كبير، واتحاد لديه برلمان ولديه يعني الأشياء التي يمكن أن تجيز القرارات الاقتصادية التي تصب مصلحة الاتحاد الأوروبي، وأن لا يتم الانصياع إلى الابتزاز الأمريكي بالنسبة لأوروبا بصورة دائمة لإلزام أوروبا من شراء من أمريكا أو من دول أخرى في ظل التعقيدات الحاصلة حالياً. لكن الغاز الروسي يشكل أهمية لأوروبا باعتبار أن أوروبا الآن تراجع معدل النمو في اقتصاداتها بصورة كبيرة، تم إغلاق عدد كبير جدا من المصانع، الصناعة تراجعت بصورة كبيرة جدا في الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وعدم توفرها في بعض الأحيان. الشتاء القادم سيكون شتاء قاسي جدا على أوروبا إن لم تعيد حساباتها وتعيد دراساتها وتنظر إلى مصلحتها الاقتصادية. الآن العالم تحكم المصالح الاقتصادية بصورة كبيرة وليس التعقيدات السياسية ولا التكتلات السياسية بصورة أساسية، وإن لم يرى العالم في المرحلة القادمة الاتحاد الأوروبي مصالحه الاقتصادية ومصالح شعبه ومواطنيه لأنه يوفر له الغاز بأسعار مناسبة وأسعار رخيصة ويعالج قضايا تعقيدات الصناعة وتكاليف النقل وغيرها من الأشياء، لأن هذا كل هذه المنظومة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع على المستهلك النهائي وارتفاع معدل التضخم وتواضع معدل النمو. لذلك لابد أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياساته في استيراد الغاز الروسي بصورة أساسية.
2: في هذا السياق دكتور، وسط المنافسة الشرسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما حجم التحديات التي تواجهها أوروبا لتأمين مخزونات الشتاء؟ وماذا نتوقع في ظل استمرار السياسات الأوروبية والتعنت الأوروبي تجاه الغاز الروسي؟
5: بالتأكيد الاستعداد للشتاء لابد من استعداد مبكرا، وأوروبا يفترض من الآن تستعد بصورة أساسية. الوقت يمضي والشتاء يقترب الآن، وأوروبا الآن تقع في مفترق طرق الآن، ولا تستطيع أن تنظر إلى مصالحها بصورة كبيرة، باعتبار أن روسيا كانت تمد أوروبا بالغاز عبر الأنابيب، وده أقل تكلفة وأسهل وصولا بصورة كبيرة. ولكن اللجوء للمعالجات عبر الغاز المسال الذي ينقل عبر الناقلات، الآن تعقيدات مضيق هرمز الآن عقد المشهد على مستوى العالم. معروف التراجع في إنتاج الغاز القطري أو التوقف، يمكن تقريبا حينما يعود مرة أخرى بعد حل مشكلة مضيق هرمز سيحتاج إلى بعض الوقت. وبالتأكيد قضية مضيق هرمز دي قد لا تحل في المدى القصير، والطريق نحو رأس الرجال الصالح يحتاج إلى مسار طويل جدا، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغاز إلى أضعاف مضاعفة ما هو عليه الآن. ولذلك أنا برأي أنه الحل الأمثل في استجابة أوروبا إلى الاعتماد على الغاز الروسي لحل مشكلتها، وإلا ستواجه شتاء قاسي بدون وسائل طاقة أو تدفئة، إضافة إلى التعقيدات التي طالت القطاعات الإنتاجية كالقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات.
2: إذن مع طول أمد هذه الأزمة كما تفضلت، ما هي السيناريوهات المتوقعة لمعدلات التضخم والنمو في الاقتصاد العالمي الكلي؟
5: بالتأكيد الأزمة الأمريكية الإيرانية حاليا هي تقود العالم نحو الهاوية، وأكاد يعني أجزم أن هذه الأزمة الآن وتعقيد المشهد على مستوى العالم يشبه حرب، يعني حرب ثالثة أو حرب عالمية ثالثة، ولكنها هذه المرة لم تكن فقط بالسلاح أو انتشارها في معظم بقاع العالم، ولكنها الآن بالسلاح في رقعة جغرافية محددة أدت لتعقيد المشهد في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج تحديدا بصورة كبيرة، وأدت لتوقف مصالح دول الخليج بصورة كبيرة. ونفتكر دول الخليج نفسها يفترض أن تسعى إلى حل هذه المشكلة بصورة متسارعة، باعتبار أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤ في النمو بصورة كبيرة، يشهد ارتفاع معدل التضخم بصورة غير مسبوقة، وسيعاني المستهلك على مستوى العالم في ارتفاع أسعار السلع وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وغيرها من التعقيدات. لذلك لا بد من الجلوس على طاولة ومعالجة قضايا الدول والاقتصاد العالمي بصورة أساسية، بمعالجة قضية هرمز ومعالجة قضية الاقتصاد الغاز الروسي الذي يمد أوروبا بصورة كبيرة. والعالم يعلي، كل دول العالم والاتحاد الأوروبي يعلي المصالح الاقتصادية لهذه الدول، بدلا من النظر لتعقيدات سياسية ضيقة قد تؤدي إلى أن تكون الحكومات الموجودة الآن تكون تعمل ضد إرادة الشعوب، لأن الشعوب الآن تحتاج إلى أسعار مستقرة، تحتاج إلى أسعار سلع مناسبة، تحتاج إلى إمداد طاقة مستقر، تحتاج إلى تسهيلات كثيرة جدا في القضية الاقتصادية، والحكومات الآن تعمل ضد توجهات الشعوب في هذا الاتجاه.
1: مستمرون معكم في عالم سبوتنيك، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة استهدفت مراكز لوجستية وأخرى للصناعة العسكرية ومحطات للطاقة ومخازن تابعة للقوات الأوكرانية. وأضافت في بيان بأن القوات المسلحة الروسية شنت غارة باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة بعيدة المدى على مصانع المعادن في مقاطعة دنبروبيتروفسك التي تزود شركات المجمع الصناعي العسكري. وأوضح البيان أن مركز الاستخبارات اللاسلكية الأوكراني في بلدة بروفاري قد تضرر جراء الغارات.
2: صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بأن تصريح فلاديمير زيلينسكي بأنه سيستهدف البنية التحتية للطيران المدني الروسي أصبح نقطة لا عودة بالنسبة للدول الداعمة له. وفي وقت سابق أكدت الخارجية الروسية أن روسيا ملتزمة بشكل حازم بضمان أمن الطيران المدني.
1: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع مروحيات بال412 ABX ومعدات ذات صلة إلى العراق بقيمة 150 مليون دولار. وأضافت في بيان أن الصفقة المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن شريكها الاستراتيجية.
2: أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن شكره للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة والصليب الأحمر الدولي لتحرير الدفعة الأولى من المحتجزين في إسرائيل. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون تأكيده مواصلة العمل لاستكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية على الأراضي.
1: رحب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بتصريحات رئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تعزيز الأمن المشترك في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أنها تتوافق مع ما دعت إليه طهران منذ سنوات. وقال قليباف إن دول المنطقة ينبغي أن تتولى بنفسها صياغة مستقبلها، مؤكدا أن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إنشاء بنية أمنية جديدة ومحلية للأمن في المنطقة.
2: تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعدم السماح لجماعة أنصار الله بالسيطرة على مضيق باب المندب الحيوي، محملا الجماعة مسؤولية التداعيات الإنسانية لتصعيدها الميداني في محافظة تعز الاستراتيجية جنوب غرب اليمن وفق تعبيره. وقال العليمي إن الدولة وقواتها المسلحة لن تسمح بتحقيق هدف النظام الإيراني في السيطرة على مضيق باب المندب تحت أي ظرف كان.
1: عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الاجتماع التحضيري لأعمال المجلس على المستوى الوزاري على أن ترفع المناقشات والتوصيات إلى وزراء الخارجية. ومن المنتظر أن يبحث الوزراء تطورات الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية والاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية والأردن وأمن الملاحة في المنطقة، إلى جانب الأزمات في السودان وليبيا وسوريا ولبنان، فضلا عن قضايا الأمن القومي العربي. المزيد في إفادة مراسل سبوتنيك محمد حميدة.
6: نعم زميلي، كما تابعنا انعقاد مجلس جامعة الدول العربية اليوم على مستوى المندوبين، هذا هو الاجتماع التحضيري لاجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين. ناقش المندوبون اليوم العديد من الموضوعات في إطار التحضير للاجتماع المرتقب يوم الاثنين والذي سينعقد بحضور وزراء الخارجية العرب لمناقشة عدة قضايا. ربما أو من ضمن هذه القضايا القضية الفلسطينية وملف قطاع غزة على وجه التحديد، أيضا فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا والتوترات في السودان. إلى جانب ذلك أيضا يأتي الملف الرئيسي وربما هو الذي سيحظى بأولوية في هذا الاجتماع، وهي التوترات في مضيق هرمز وأمن الملاحة في البحر الأحمر والتوترات المترتبة على هذا الأمر، يعني فيما يتعلق بالعلاقات ما بين مجلس دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، الضربات التي يعني يصفها البعض بأنها اعتداء على دول الخليج، وأيضا ما تصفها إيران بأنها استهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة. هذا الأمر ربما هو محل خلاف حتى الآن في وجهات النظر وفي المواقف، ولكن يأمل أو يعول الجميع أو البعض في هذا الاجتماع على أن تكون هناك رؤية شاملة، رؤية موحدة لمعالجة هذه الاختلالات في المنطقة، وأيضا المساعي العربية أو مساعي الرباعي مصر وقطر وتركيا وباكستان للتوصل إلى حلول سياسية في ملف التوترات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. من المرتقب أن تكون هناك قرارات أو بيان ختامي لاجتماع الاثنين. سنتابع بنود هذا الاجتماع ونواكب يعني التفاصيل الخاصة بوجهات النظر العربية في هذا الاجتماع لننقل لكم كافة التفاصيل.
2: تواصل فرق الدفاع المدني في ولاية البيض الجزائرية عمليات إنقاذ طفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات بعد مرور أكثر من 48 ساعة على سقوطه داخل بئر ارتوازية. وقال مدير الحماية المدنية في محافظة البيض المقدم بن عودة محمد إن فرق الإنقاذ تستخدم الآليات الثقيلة إلى جانب اللجوء إلى الحفر اليدوي عند الضرورة، وذلك في ظل الظروف الجيولوجية المعقدة التي تحيط بموقع الحادث. والمزيد في إفادة مراسلة سبوتنيك من الجزائر جهيدة رمضاني.
7: إذن تتواصل في الجزائر عملية البحث وإخراج الطفل أيوب البالغ من العمر 10 سنوات والذي سقط داخل بئر ارتوازي جاف بولاية البيض في الجنوب الغربي للجزائر. حسب دائما مصالح الدفاع المدني يتم اعتماد عمليات الحفر من طرف خبراء وتقنيين مختصين في هذا المجال باستعمال الآليات، إلى جانب الاستعانة بآلية خاصة بحفر الآبار للحفر العمودي، كما يتم أيضا القيام بعملية حفر أفقي للوصول إلى مكان تواجد الضحية بالوسائل اليدوية المختلفة، وهذا طبعا نظرا لصعوبة وطبيعة التربة الصخرية ومراعاة خطر انهيار البئر الذي لا يحوي على أنبوب دعامة دائما حسب مصالح الدفاع الوطني. حالة من القلق الشعبي والترقب تعيشه الجزائر في هذه القضية التي أخذت أبعادا كبيرة مع تضاؤل الأمل في خروج الطفل أيوب من البئر سالما معافى، وترقب كبير من الأهالي ودعوات بنجاته، رغم أن كل المؤشرات وتواجده في البئر منذ ستين ساعة ترجح فرضيات أخرى. الدفاع المدني يواصل عمليات الحفر ويقدم تحديثات الحفر ساعة بساعة في انتظار أن يتم الإعلان عن مستجدات في الساعات القليلة المقبلة.
1: طلب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء في مصر بضرورة وقف قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعي، وأضاف أن النقابة رحبت بتوجيهات رئيس الوزراء المصري بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة.
2: وشدد نقيب الأطباء على ضرورة منح هذه الكليات مهلة زمنية محددة لا تتجاوز عامين لإنشاء المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وأوضح أن القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء هذه الكليات كانت واضحة واشترطت إنشاء مستشفى جامعي خلال 3 سنوات، إلا أن الكثير من هذه الكليات لم تلتزم بهذا الشرط رغم مرور المدة المحددة.
1: تعلق على هذا الموضوع من القاهرة وكيل نقابة الأطباء سابقا الدكتورة نجوى الشافعي. أهلا بك سيدتي، لماذا يطالب نقيب الأطباء بوقف القبول في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعي؟
8: مساء الخير، أهلا بك. شيء بديهي، الدراسة النظرية لا تصلح للمهن العملية، لابد أن يتبعها تدريب عملي عشان يطبق الطالب يطبق ما درسه على الواقع على المرضى الحقيقيين. يعني النهاردة تخيل ان انا جيت درست لحضرتك مثلا تركيب السيارة وتركيب الموتور وتركيب معرفش ايه، وانت لا شفت السيارة مفتوحة ولا شفت الموتور فين، هتعرف ازاي تتعامل معاها بعد كده. نفس القصة، الطالب بيجمع في دماغه حاجات النظرية لكن لازم يشوف اللي درسه على الواقع، يعني يشوف مريض ويحس المريض، يسمع المريض، يحس نبض المريض، يحس بطن المريض، يكشف على المريض، يحاول يشخص الأعراض اللي هو بيقول عليها. تدريب العمل مهم جدا جدا، اللي يربط اللي درسه باللي شافه. النهاردة معظم يعني في دول العالم كلها بيربطوا الدراسة النظرية بالتدريب العملي، على ما بيقعدش ياخد تشريح وفيسيولوجي وباثولوجي مش عارف 4 سنين بعدين يجي ياخد الامراض في سنه 4 و5، لا بيربطوا كله مع بعض.
1: ما هي المعايير الاساسيه لضمان جوده التعليم الطبي في الكليات الجديده برايك؟
8: ما هو الدكتور حمدي السيد رحمه الله ايام ما كان نقيب من الاطباء، النقابة العامة للاطباء، كان بيشترط اي كليه طب جديده تنشا لابد ان يكون في اوراق اعتمادها مستشفى تدريبي مستشفى جامعي، أو الوعد بإقامة المستشفى الجامعي بحد أقصى بعد 4 سنين من إنشاء الكلية، على أساس أن يكون الطالب أنجز الدراسة النظرية. فيخش على المستشفيات ندخل عيانينه ويكون من ضمن أوراق دخول المريض المستشفيات الجامعية دي اللي بيمضي على كونسنت يعني على موافقة إن في طالب الطب يقوم بفحصه وبالكشف عليه وكده عشان نضمن. انت ازاي انت تدرس النظر النظرية وبعدين تروح مدخل الطبيب بعد ما يتخرج يكون اول عيانين يشوفهم العيانين اللي فعلا هيعالجهم في الطبيعة في المستشفى او في المراكز اللي يحاولوا يعني يدوروا على الموضوع ده ان الكليات الجديدة اللي بتحاول تتفق مع مستشفيات تابعة لوزارة الصحة او مستشفيات خاصة او مستشفيات جامعية تانية عشان ياخدوا الطلبة يدربوهم. بس انت تخيل بقى كم العدد اللي ممكن يشترك في مستشفى تبع وزارة الصحة أو في مستشفى تبع جامعة تانية. مش هتتيح لكل طالب فرصة إنه يكشف على مريض، إنه يسمع المريض بالسماع، إنه يحس على بطن المريض، إنه يتحدث حتى مع مريض يعرف إزاي يتعامل مع المريض، يسأله إزاي ياخد منه تاريخ المرض. الخبرة العملية أساسية في كفاءة أي مريض.
1: دكتورة نجوى، لماذا تزيد مشكلات الالتحاق بكليات الطب في الفترة الأخيرة ويتزايد الجدل حولها فيما يتعلق بقبول طلاب بنسبة 50%؟
8: بس حضرتك إحنا الشعب المصري بالذات بيقدس مهنة الطب يا أول حاجة، يعني طول عمر الطبيب له مكانة خاصة في نفوس كل المصريين، وبيعتبروا أن الطبيب أو الحكيم زي ما كان بيقول عليه زمان هو ده قمة المجتمع. زي بقول عليها مش حاجة اسمها كلية القمة، أي كلية تبقى أنت فيها قمة لما تحقق ذاتك وتحقق فيها يعني إنجاز كويس وتقدم فيها خدمة المجتمع تبقى اسمها كلية قمة. بس الناس من كتر الثقافة المترسخة في ذهون عامة البشر هنا حتة تقديس مهنة الطب، وأي واحد في الدنيا بيحلم إن ابنه يكون دكتور أي بأي وسيلة وبأي طريقة. الحاجة الثانية اقترنت مهنة الطب بالمستوى المادي المرتفع، ده كان زمان أيام ما كان فعلا عدد قليل جدا بيخش الكلية، وفعلا عن طريق العمل الخاص ممكن يجني ثمار كثيرة من المادة وكلام. فالاثنين دول مكانة الطبيب في عقلية المصري والعائد المادي اللي ما لسه مترسخ في ذهان الناس وفعلا في أي حتة في الدنيا بيبقى أعلى عائد مادي في الدول الخارجية أو كده هو للطبيب. فتعلق الناس بمهنة الطب مخلية الناس كلها متكلبة على كلية الطب دي أول حاجة. الحاجة الثانية هي مازالت المهنة التي تحظى بفرص جيدة للعمل في المجتمع بتاعنا للأسف، يعني المفروض التنوع الوظيفي مش منعدم، قليل قوي في مجتمعنا ده. حتى المهندس النهاردة بيتعب على ما يلاقي وظيفة يعني أو يمارس الهندسة خريج العلوم خريج الزراعة خريج فصار خريج الطب هو أكثر واحد فرصه عالية في إنه يجد وظيفة بعد ويخلص المهنة. تعلق الناس بالمهنة تعلق يعني شديد جدا جدا. فالناس يعني كان قبل ما تسيبش بلاد يسافروا بلادهم روسيا وأوكرانيا ومش عارفة فين عشان برضه يلتحق بكلية الطب، يلحق يبيع كل حاجة عشان ابنه يروح كلية الطب عشان الحاجات اللي قلت الحاجات عليها.
1: كيف سيتم التعامل إذن مع كليات الطب الخاصة التي تقبل طلاب بنسب لا تتناسب مع مهنة الطب أو التي لا تملك مستشفيات؟
8: أيام أنا ما كنت وكيل نقابة الأطباء كنا خدنا قرار في مجلس النقابة بأنه لن يمنح ترخيص أي طبيب عشان خاطر يمارس مهنة الطب لازم ياخد ترخيص من النقابة أو يسجل نفسه في النقابة العامة للأطباء، دي حاجة من شروط ممارسة المهنة. فكنا خدنا قرار بأن اللي هيتقدم للحصول على هذا الترخيص من النقابة مش هنقبل انه يكون التحق بالكليات دي بمجموع يقل عن المجموع اللي اعلنته وزاره التعليم العالي هنا للقبول بكليه الطب 5%. يعني لو كانت كليه الطب قبل كده 95% لو واحد راح التحق باي كليه طب خارجيه باقل من 90% ما كانتش النقابه هتدي له الترخيص. شوف قد ايه احنا كنا متشددين في الحته دي عشان خاطر احنا بنامل بانه يكون على مقدره من تحصيل هذه العلوم، ان علوم الطبيه علوم صعبه عايزه استعداد عقلي واستعداد نفسي واستعداد يعني ذهني. فانت مش مساله عدم ثقه، ربنا خلق الناس بدرجات متفاوته من القدره العقليه والذهنيه والجسمانيه. فالتحايل على الحته دي مش في مصلحه المريض اساسا يا جماعه، مش في مصلحه المريض. هتلاقي تكسر الأخطاء ويكسر سوء الفحص ويكسر سوء التشخيص. النقيب له حق، النقيب له حق في أنه يتحفظ على قبول
9: غير مؤهلين بالنسبة للمستوى. مش عشان سوء عقل يا جماعة، يعني المجاميع هو مجموعة عبارة عن إيه؟ المجميع بيعبر عن مدى قدرة تحصيل هذا الطالب للعلوم، فبقى انت ازاي تدخله وهو ما قدرش يتحصل بمستوى معين بالعلوم اللي هي بتاعت المرحلة الثانوية، ودخله بقى كلية عايزة عقل متفتح جدا وعنده استعداد يستوعب هذه العلوم الصعبة، فتحفظ النقيب على حق يعني.
2: اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط لتنهي الأسبوع على مكاسب قوية بعد أن استأنفت الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات العسكرية، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا قدره 76 سنتا أي 8% عند التسوية، ليتجاوز سعر البرميل 92 دولارا و68 سنتا للبرميل. وفي أسواق المعادن الثمينة، انخفض الذهب متجها صوب خسائر أسبوعية، وتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 1.2%، وبعد صدور البيانات هبط الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة، ليقترب من 4365 دولارا للأوقية.
1: رياضيا، تلقى ريال مدريد الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، وسقط أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتوقف رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط. وفي الدوري الفرنسي، وصل باريس سان جيرمان حامل اللقب بدايته المتعثرة في الدوري، وبذلك انفرد موناكو بالصدارة برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات متتالية، بينما توقف رصيد سان جيرمان عند نقطتين في المركز الثاني عشر.
2: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم، عبد الله حميد وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
10: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
11: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
10: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
11: نكشف ما يخفيه الآخرون.
1: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. أهلا بكم في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اتهمت إسرائيل بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية في عام 2025، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. رغم رفض إسرائيل هذه الاتهامات واعتبارها تخلي عن الحياد والاستقلالية والنزاهة من قبل المفوضية، إلا أن المؤسسة الأممية أكدت في تقريرها أن استخدام إسرائيل الغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات التفجير المنظمة لجعل مخيمات بأكملها غير صالحة للسكن وإجبار سكانها على النزوح ومنعهم من العودة في غياب ضرورة عسكرية ملحة غير مسموح به بموجب القانون الدولي، وعدت ذلك بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي ويثير مخاوف بشأن احتمال حدوث تطهير عرقي. يأتي ذلك تزامنا مع طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني إيتمار بن غفير خطة تقضي بتهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج خلال 7 سنوات، كما تزامنت تصريحات بن غفير مع حديث لوزير الدفاع إسرائيل كات أكد فيه أنه لا يوجد حل حقيقي لغزة في نهاية المطاف دون هذه الهجرة. ف فلماذا يتجدد طرح هذه الأفكار وكيف تتعامل معها فلسطين والمجتمع الدولي وما تأثيره على مستقبل الضفة وغزة؟ في هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الأكاديمي والمحرر السياسي الدكتور أمجد شهاب. أهلا بك دكتور. بداية، ماذا يمثل ما تقوم به إسرائيل في الضفة وغزة بالنسبة للسياسيين خاصة اليمين المتطرف؟
12: نعم، يمثل بالنسبة لهم أنه عم بيطبقوا الأيديولوجية والأهداف اللي إسرائيل أنشئت من أجلها. يعني موضوع الضفة اللي بيعتبروها بالنسبة لهم يهودا والسامرة إلى أهمية دينية، هي بيعتبروا الضفة الغربية إلى أهمية أكبر بكثير من أراضي اللي احتلوها في 48 لما أسسوا إسرائيل عام 48. فكل ما بيقوموا فيه بيعتبروه هذا حق رباني، هذه أرض موعودة وعمالهم بيستردوها، هذه من وجهة نظرهم. فلا يعتبرون الفلسطينيين لهم حق في هذه الأرض، ويقوم بعمل ذلك بشكل يعني على مرأة ومسمع من الجميع. وهم من بيعتبروا انه امريكا بتضع كوابح، هم من حابين يسرعوا اكثر. الولايات المتحدة عم تتركهم يعملوا بشكل تدريجي ممنهج مش بشكل واضح، طبعا مع ابقاء شعار حل الدولتين ومع ابقاء شعار انه هناك حل، ولكن على ارض الواقع تقريبا 70% من الارض مش انتقلوا مش مرحلة احتلال ولا مرحلة ضم، هم فعليا انتقلوا لمرحلة فرض السيادة، وهم الآن عم بقوموا بفرض السيادة على ما تبقى. هم بحاولوا الآن ما تبقى، يعني في مسألة تآكل الأرض، وبعتبروا هذا انتصار. تشكيل الحكومة في عام 2022 كان البند الأول هو حسم الملف الفلسطيني، وهم من قصدهم حسم الملف الفلسطيني هو الاستيلاء على بالدرجة الأولى الاستيلاء على الضفة الغربية وتهجير السكان.
1: الأمم المتحدة تعتبر أن إسرائيل قد تكون قد ارتكبت تطهيرا عرقيا في الضفة الغربية. ما الرسائل من وصف ما جرى في الضفة خلال العام الماضي بأنه جرائم حرب؟
12: ما يجري بالضفة الغربية منذ سنوات طويلة، ولكن في الثلاثة أعوام الأخيرة كان هناك عملية تسارع هائل في الاستيلاء على الأراضي. يعني لم يتم الاستيلاء على الأراضي منذ عام 1967 حتى اليوم بحجم اللي تم استيلاء عليه في الثلاث سنوات الأخيرة. يعني إحنا بنحكي عن تقريبا 394 ألف شاب تم تهجيرهم بسبب الأوضاع، تم تهجيرهم من الضفة الغربية للخارج. هذه أرقام المعابر.
1: ما تأثير هذا التقرير على مسار الدعاوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وكذلك محكمة الجنايات الدولية؟
12: نعم، هناك واقع أساسي لازم يعني يتم التعامل معه. القانون الدولي والأمم المتحدة محيدة، يعني غير فاعلة. يعني هناك تقريبا أكثر من 1000 قرار في الأمم المتحدة منذ عام 1947 حتى قرار التقسيم لرقم 181 في عام 1947 قبل حتى إنشاء إسرائيل رسميا في 48. كل هذه القرارات لم تطبق. يعني في قرارات، حتى القرارات قرار 2004 هدم الجدار وتعويض السكان، قرار صادر عن محكمة العدل الدولي لم يطبق. فالمسألة يعني مش مسألة قرارات، المسألة هنا لا يوجد هناك إرادة سياسية في تطبيق القرارات الدولية وقرارات المحاكم. رغم أن قرارات المحكمة العدل الدولية محكمة جنايات قرارات إلزامية على جميع أعضائها، ولكن لاحظنا هناك تساهل مع نتنياهو. رغم وجود مذكرة اعتقال المحكمة الجنايات الدولية لم تتحرك أي دولة، رغم أنه يقوم بزيارة الولايات المتحدة، يدخل في أجواء دول أوروبية أعضاء في محكمة الجنايات الدولية، وأيضا تم استقباله بشكل رسمي في بودابست من قبل رئيس الدولة وقال أنا لا ألتزم. لا، هناك بعض الدول تقول أنه في حال وصوله إلى أراضينا سنعتقله، ولكن لا أعتقد ذلك ممكن، خاصة بسبب الدعم الأمريكي. يعني لا يوجد هناك إرادة، لا يوجد دولة مستعدة أن تدفع التكلفة السياسية لاعتقال نتنياهو. رأينا ما حدث للمدعي العام، وأيضا نصف القضاء في محكمة الجنايات الدولية فرض عليهم عقوبات من قبل الولايات المتحدة. فالسؤال أين هو القانون الدولي وأين هي العقوبات؟ نحن نتحدث عن 80 عام تقريبا 78 عام حتى الآن من انتهاك صارخ، وإسرائيل تعتبر دولة خارج عن القانون فوق القانون تفعل ما تشاء، وأينما من جرائم ترتكب، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة، نرى حتى محكمة العدل الدولية رغم رفع القضية من جنوب أفريقيا لم ورغم إصدار قرارات احترازية إسرائيل لم تلتزم بأي شيء.
1: دكتور أمجد، هل سيكون للتقرير الأممي انعكاس

0: قوة تستطيع تفكيك المستوطنات وإرجاعها، وهم يعلمون ذلك، لذلك هم يستمرون، لأنه شعور بالإفلات من العقاب والشعور بعدم المساءلة وعدم وجود عقوبات على إسرائيل، خاصة عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية، هي تستمر تفعل ما تشاء. وهنا المشكلة الأساسية، يعني هناك عجز عربي وعجز دولي على ضغط على إسرائيل، يعني لا يوجد ضغوطات، هم يتباهوا أنه لا يوجد ضغوطات سياسية كما كان بالسابق، خاصة من أمريكا، نتنياهو يقول ذلك بوضوح أمام الإعلام ووزراء، وأننا لا نتعرض لأي ضغوطات خارجية، ويستمرون حتى الدول التي قطعت علاقاتها إسرائيل، هناك أكثر من 160 دولة تعترف بإسرائيل، فالذين سحبوا الاعتراف، على سبيل المثال كولومبيا، هي عادت العلاقات التي كانت مقطوعة، يعني لم تتعدى أصابع اليد الواحدة، وهذا يدل على شيء أنه لا يوجد هناك عقوبات دبلوماسية، ولا يوجد بالمعنى الحقيقي أي عقوبات اقتصادية ملموسة، هناك بعض العقوبات على بعض الأفراد، وهذا نهج دولة وليس نهج وزير أو وزيرين في حكومة، وهذا تقسيم لما يقومون به، لذلك هم يستمرون. يعني
1: كيف يمكن للمجتمع الدولي ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف ما يجري في الضفة وكذلك منع فكرة التهجير في غزة؟
0: فرض عقوبات، هذا الحد الأدنى، إذا لا يوجد هناك الحد الأدنى فرض عقوبات وعزل إسرائيل، يعني رأينا قبل يومين هناك اتفاقية بيع السلاح لأحد الدول الأوروبية، اليونان، بمبلغ 3 مليار دولار. إسرائيل لا تدفع ثمن ارتكابها والجرائم، ولا تدفع ثمن انتهاكها للقانون الدولي، ولا حتى احترام، يعني تتحدث عن، يعني حضرتك بتقول لي الأمم المتحدة، الأونروا هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة وأنشئت بقرار من الأمم المتحدة، يتم مصادرة أملاكها ويتم الاستيلاء عليها، ويتم أيضا قتل موظفي الأمم المتحدة، نتحدث عن أعداد كبيرة تم قتلها في قطاع غزة، ولم يعني تستطع الأمم المتحدة لا الدفاع عن موظفيها ولا عن مؤسساتها ولا عن حتى أملاكها. فهنا سؤال، يعني إسرائيل لا تأبه بأي بيانات استنكار أو شجب ما دام أنه لا يوجد إجراءات ضدها. عندما يكون هناك إجراءات ضدها بالمعنى الحقيقي، لا نتحدث عن مزاج شعبي في الدول الغربية، ولا نتحدث عن انتقادات واستنكارات، نتحدث نحن على المستوى السياسي التنفيذي، لا يوجد أي تحرك حتى بالحد الأدنى في الضغط على إسرائيل أو معاقبتها، لذلك هم يستمرون.
1: ما هو دور السلطة الفلسطينية لاستثمار التقرير الأممي في المحافل الدولية لحماية سكان الضفة الغربية؟
0: عزيزي، السلطة لا تستطيع رفع دعوة واحدة، وهذا اتفاق بينها وبين إسرائيل، في حال أقدمت السلطة على تحرك سياسي دبلوماسي قانوني، تقوم إسرائيل بفرض عقوبات على المسؤولين، سحب بطاقات VIP، محاصرتها، فرض عليها عقوبات، لا أعتقد أن السلطة لديها أي مساحة حركة ممكن أن تقوم بها، ولا يوجد حتى قرار سياسي، إرادة سياسية فلسطينية بالمواجهة. ونحن نلاحظ أنه في غياب برنامج أو استراتيجية لمواجهة حتى المستوطنين، يعني المستوطنين يعيثون فسادا ويستولون على أملاك المواطنين ويعتدون عليهم ويستولون على الأرض الفلسطينية، السلطة تقف متفرجة، لا تستطيع أن تفعل شيء، حتى شجرة زيتون أو مواطن لا يستطيعون إغاثته، يعني نلاحظ في قرية قريبة من نابلس محاصرة، يعني نحن نتحدث أكثر من أسبوعين محاصرين، قطعوا الماء والكهرباء، لا يوجد إمدادات غذاء لهم، والسلطة لم تفعل لهم أي شيء، يعني دخلوا بعض الممثلين الأمم المتحدة مع بعض المساعدات الغذائية، ولكنها لا تكفي، ولم يفعلوا أي شيء. في النهاية سيضطرون إلى الرحيل ويستمر المستوطنين، لا يوجد اعتقال حتى مستوطن واحد.
1: ننتقل إلى غزة دكتور، ما دلالة تزامن تصريحات بن غفير ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بأنه لا حل في غزة بدون التهجير؟
0: هم يصرحون وينفذون، يعني أوروبا تقول لا بناء للمستوطنات، وإسرائيل تقول نحن نستمر في البناء، يقولون لا اعتداء على المواطنين، وهم

0: يقولون سنستمر بالاعتداء على المواطنين لا لقتل الفلسطينيين، هم يستمرون بقتل الفلسطينيين. يعني السؤال هو موجود أنه لا يوجد إرادة سياسية لوقف إسرائيل عند حدها، وهذا سيؤثر بشكل أساسي على مسألة قيمة القانون الدولي، قيمة المنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمم المتحدة، بأنها تقف مشلولة وعاجزة بسبب غياب هذه الإرادة السياسية. يعني الأعضاء الذين يتحركون هم أعضاء الأمم المتحدة، أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة لا يتحركون، لا يفعلون شيء ضد إسرائيل. هنا السؤال، يعني السؤال ليس منوطا فقط بالولايات المتحدة، منوطا ببقية الدول. هناك 57 دولة عربية وإسلامية لا يفعلون أي شيء أيضا بملموس. طيب لا دكتور، أتحدث عن الجهود، لا أتحدث عن الجهود التي يقومون بها على الأقل لمنع التهجير في قطاع غزة وخاصة الموقف المصري، ولا أتحدث أيضا عن جهود قطر وجهود أيضا تركيا، ولكن هذه الجهود تنصب أكثر على الضحية أكثر من الذي يرتكب الجرائم، ولكن لا يوجد هناك شيء ملموس. يعني يوجد خطوات رمزية لا تؤثر على إسرائيل في الميدان على الواقع.
1: أخيرا، كيف تقيمون ردة فعل واشنطن والمجتمع الدولي من الحديث الإسرائيلي عن خطط التهجير في غزة؟
0: نراها بممثل الأمم المتحدة هو سفيرها هجابي يؤيد ما تقوم به إسرائيل ويقول بأن هذه أرض إسرائيل، والولايات المتحدة اعترفت بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس واعتبروا أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل. هذه الولايات المتحدة أقوى قوة في العالم، القطب الأوحد، وأيضا اعترفوا حتى بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وهم شركاء، هم يمدونها بالسلاح بالتكنولوجيا بالمعلومات، يحموها سياسيا دبلوماسيا قانونيا. رأينا ما فعلت الولايات المتحدة لحماية إسرائيل في محكمة العدل الدولية وأيضا محكمة الجنايات الدولية، كيف حشدوا 82 دولة لطرد المدعي العام رغم عدم وجود أي دليل على التهم المنسوبة للمدعي العام. الولايات المتحدة هي المشكلة الأكبر في هذا الصراع، لأن هي التي تشجع إسرائيل، هي التي تدعمها ولتحميها في أروقة الأمم المتحدة وأيضا على الساحة الدولية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شهاب، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من القدس.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
1: من غزة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السيد خالد أبروس. أستاذ خالد، نرحب بك. ولماذا عاد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن كفير لطرح فكرة إخراج سكان غزة من أراضيهم في هذا التوقيت؟
3: هذا الخطاب الإسرائيلي لم يتغير منذ بداية الحرب، هو يخرج بين الفينة والأخرى، وفي كل محطة أو حدث أو عملية أمنية يكرر هذا الخطاب على أعلى مستويات في الحكومة الإسرائيلية، وهي ليست جديدة. الجديد أن هناك الآن تنافس انتخابي وانتخابات مقررة في إسرائيل في أكتوبر، وهذه الأحزاب السياسية لا تخفي هذا الخطاب وتعلن بشكل يومي عن نيتها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأنه إذا تم نجاح الأحزاب اليمينية الإسرائيلية وبالتحديد سمترت شوبين غفير فإنهما سيدفعان باتجاه تنفيذ الهجرة الطوعية من قطاع غزة. كان الخطاب مختلفاً ربما قبل فترة هذه الانتخابات، كانوا يتحدثوا عن تهجير بالقوة، لكن لغة الخطاب تغيرت اليوم إلى اللغة إلى تهجير الفلسطينيين هجرة طوعية، وهذا المختلف هذه المرة.
1: إذن ما المكتسبات التي يهدف لها اليمين المتطرف من إعادة الترويج لتهجير سكان غزة في ظل الرفض العربي والإقليمي لها؟
3: دعنا نتفق على محدد مهم. قضية الهجرة، هجرة الفلسطينيين، لا يوجد عليها خلاف في داخل إسرائيل. والجمهور الإسرائيلي بطبعه جمهور يميني متشدد. وتعلم الأحزاب السياسية في إسرائيل أن هذا الخطاب يلقى رواجا وقبولا عند القاعدة الجماهيرية. والحديث المتكرر عن مسألة الهجرة الطوعية هو يحصد أصوات انتخابية في إسرائيل، على الرغم من أن هناك معارضة عربية ومعارضة إقليمية، والأمر غير محسوم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع رفض مصر هذه الفكرة منذ بداية الحرب. لكن في إسرائيل لا يقفون عن الحديث المتكرر عن هذه المسألة، لأنهم يعلموا أن السيطرة الأمنية في قطاع غزة والحديث المتكرر عن هجرة الفلسطينيين هو خطاب مقبول ويمكن البناء عليه، ويمكن من خلال هذا الخطاب حصد إنجازات ورصيد انتخابي.
1: حديث بن كفير تزامن مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هناك خطط جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، لكنها تنتظر يعني الولايات المتحدة وتحديد دول ومناطق يمكن نقلهم إليها. دلالة ذلك؟
3: إسرائيل تراهن على تغير سياسي في الإدارات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا الإدارة القادمة، وهم يريدون ضوء أخضر أمريكي لتشجيع هجرة الفلسطينيين ودفع الدول لاستقبال مئات آلاف الفلسطينيين الذين بقوا تحت القصف والدمار حتى الآن في قطاع غزة. ولذلك إسرائيل لا تتوقف عن السيطرة العسكرية على قطاع غزة، ورفضها الانسحاب من القطاع وعدم توفير المساعدات الإنسانية، وتراهن على أن هذا الضغط سيؤدي في نهاية المطاف إلى دفع الفلسطينيين مجبرين إلى الخروج من قطاع غزة. لكن هذا الأمر كما قلنا مرهون ومرتبط بشكل أساسي بموقف سياسي وبضوء أخضر أمريكي، وأيضا من استعداد الدول، بعض الدول سواء الأوروبية أو العربية، لإبداء استعداد لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة. الآن هذا الأمر غير متاح، وتعمل الدول العربية على رفضه من خلال رعاية الاتفاق بين حماس وإسرائيل وتوفير بيئة سياسية من أجل اتفاق سياسي.
1: هل التصريح بأن الولايات المتحدة لا ترفض تهجير الغزيين يعطي إشارات بأن الفترة المقبلة ربما يكون لها معطيات مختلفة في غزة؟
3: دعنا نتحدث بصورة الإنسان الغزي الذي تابع مواقف وخطابات الإدارة الأمريكية على مدار 3 سنوات من الحرب. الإدارات الأمريكية منذ بدء الحرب كان الرئيس جو بايدن في سدة الحكم وإدارة الديمقراطيين وصولا إلى دونالد ترامب، كنا نشهد تغيرا مختلفا في الخطاب تجاه الفلسطينيين. تارة يقدمون العصا الجزرة من أجل الإيحاء بأنهم يريدون اتفاقا وحلولا سياسية في غزة، لكن سرعان ما تمر الأسابيع لنكتشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس المناورة والخداع السياسي، وينقلبون على كل الاتفاقيات ويسمحون لإسرائيل بأن تواصل هذه الحرب. هذا حدث في أكثر من مرة ونحن تابعناه ونعرف أن الإدارات الأمريكية لا يمكن الرهان عليها بأي حال من الأحوال. الفلسطينيون في قطاع غزة اكتووا بنار هذه التصريحات ويعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الخداع ضد شعب مضطهد ويواجه الأزمة الإنسانية التي وصلت إلى مراحل صعبة وربما تبعتموها أنتم في وسائل الإعلام. كثيرون يحاولون توصيف الأزمة في قطاع غزة، لكن ولأنني من القطاع أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت أكبر جريمة إبادة في العصر الحديث من خلال الغطاء الذي كانت توفره الإسرائيل، ولذلك لا رهان عليها بالمرة بأنها يمكن أن تمنع مخطط التهجير. ربما نكتشف في لحظة من اللحظات أن الولايات المتحدة تمارس الخداع كما مارست من قبل.
1: كيف يتعامل سكان القطاع مع هذه الأخبار المتلاحقة حول التهجير أستاذ خالد؟
3: الشعب الفلسطيني لا أخفيك سرا أنهم يعيشون أوضاع كارثية. لا يعلم في هذه نعم، والكهرباء الآن عادت. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش أوضاع لا يعلم فيها إلا الله. وهذه الدول تعلم طبيعة الأزمة الإنسانية والسياسية الموجودة في القطاع، وتحديدا الأزمة الإنسانية يعلمونها، تقدم لهم تقارير ويعرفون إلى أين وصلت الأوضاع في غزة، لكنهم يغمضون العينين ويراهنون على التغيرات داخلية في المجتمع الفلسطيني، محاولة دفع المجتمع الفلسطيني للهجرة إلى كسر الحدود مع مصر، لا نعلم. لكن هناك حتى الآن هذا اللابتوب الذي أحدثكم منه وهذا الهاتف الذي بين يدي إذا تعطل الآن لا يمكن توفيره وإيجاد بديل له في غزة. وإن حاولنا أن نوجد بدائل لهذه الأشياء البسيطة التي بين يدينا، نحن نحتاج إلى أموال طائلة. هذا الهاتف الذي بين يدي كان يعني قبل الحرب سعره 300 دولار، الآن في غزة تجاوز 1000 دولار، 1500 دولار. اللابتوب الذي بين يدي إذا تعطل الآن لا أستطيع توفيره، كان سعره في غزة 500 دولار، الآن إذا تعطل أجده 4000 دولار و5000 دولار. لذلك الأشياء البسيطة في القطاع بما فيها الأكل والشراب بالحد الأدنى لم يتوفر للفلسطينيين، وإسرائيل تناور في هذه المسألة وتخدع المجتمع الدولي بما يتم إدخاله.
1: مع الحديث عن الواقع السياسي المتعلق بقطاع غزة، هل يمكن لأي طرف منع تقدم المخططات الإسرائيلية حتى تصبح أمرا واقعا؟
3: الدول العربية لديها مقدرات ولديها تحالفات كبيرة وتستطيع منع ذلك. الدول العربية لديها قدرة ولديها إمكانيات ولديها رؤية ولديها تحالف، لكنها تفتقد إلى استراتيجية الضغط الصحيح. ولذلك إسرائيل تمارس هذا الإرهاب بحق الفلسطينيين لأنها تعلم حقيقة ضعف الاستراتيجية العربية. العرب منقسمون، بينهم اختلافات بينية، ولم يمارسوا الضغط المطلوب منذ بداية الحرب، ويكتفون فقط ببيانات الإدانة والخالية من المواقف العملية والضغط السياسي. نحن نعلم أن البيان ما هو إلا وسيلة واحدة للضغط، هناك وسائل أخرى العرب لم يمارسونها منذ بداية الحرب، ونحن لا نعتقد أنهم سيمارسونها الآن، على الرغم من أننا نحاول أن نضغط باتجاه أن يكون هناك موقف عربي رسمي شجاع يوقف إسرائيل عند حدها. هذا الموقف حتى الآن إسرائيل تعلم أنه لم يتوفر، ولذلك هي تستمر في الضغط.
1: إلى أي مدى سيكون للداخل الإسرائيلي أثر في تحديد مسار خطط اليمين وحكومة نتنياهو الحالية وتنفيذها؟
3: اليمين والحكومة الإسرائيلية كما أسلفت هي لا تمل عن الحديث حول مخطط التهجير واستمرار السيطرة العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، ولذلك هذا الخطاب هو خطاب سياسي رسمي. كانت إسرائيل قبل الحرب لا تتحدث به بشكل علني، وربما تدفع وسائل الإعلام للحديث عنها، لكن الآن هناك خطاب رسمي تتبناه الأحزاب السياسية في إسرائيل ولن تتوقف عن ذلك، وأي تغير في إسرائيل لا يمكن الرهان عليه.
1: طيب هل يمكن للشارع اختيار نفس الحكومة بنفس ائتلافها في الانتخابات المقبلة؟
3: المجتمع الإسرائيلي الذي مال إلى التشدد طيلة فترة الحرب ولم يمارس ضغطا على نتنياهو، والحكومة الإسرائيلية التي مارست جريمة الإبادة في غزة، واستطاع نتنياهو أن يناور معها في ملفات عديدة تحديدا في ملف الرهائن، يمكن أيضا أن يتم إلهاء هذه الشريحة ودفعها باتجاه تبني مخطط التهجير واستمرار السيطرة العسكرية على قطاع غزة والمنطقة عموما.
1: نحن نشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد خالد أبو الروس، كنت معنا من غزة. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، كنت معكم في هذه الحلقة عبدالله حميد، إلى اللقاء.
2: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش من يدفع ثمن بعد المدرسة، تجربة أردنية تحاول كسر حاجز المسافة. تخيلوا أن طفلاً في الثامنة من عمره يستيقظ صباحاً يمشي 3 كيلومترات تحت شمس حارقة أو برد قارس ليصل إلى مدرسته. يصل متعباً جائعاً ربما، فهل يمكن لعقل منهك أن يستوعب درساً؟ وهل يمكن لقلب صغير أن يحتمل كل هذا؟ في الأردن عاد أكثر من 2 مليون طالب إلى مدارسهم هذا العام، لكن خلف هذا الرقم الكبير آلاف القصص الصامتة لأطفال في البادية الجنوبية، حيث تتباعد المسافات وتشح المواصلات وتتحول المسافة إلى عائق حقيقي أمام التعليم. ومع ذلك ثمة بارقة أمل، فالحكومة الأردنية أطلقت مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية يستفيد منه 9,000 طالب وطالبة. فهل هذه بداية حل جذري أم مجرد مسكن مؤقت لجرح أعمق؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا وزير التربية والتعليم الأردني السابق معالي الدكتور فايز السعودي. أهلا بك معالي الدكتور فايز عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: مساء الخير ويعطيك العافية أخي محمد، وشكرا لكم في هذا البرنامج صدى الحياة على هذه المقابلة وهذا اللقاء اللي نعتبره إن شاء الله يكون مفيد للجميع سواء في بلدنا الأردن أو في أي دولة من الوطن العربي.
1: أكيد، ومنشكر حضرتك على قبول الدعوة ومنكبر فيك يعني معالي الدكتور. بداية دكتور بدنا نبلش بحضرتك اليوم بصراحة من التعليم، ويعني كما يقال إنه هو حلقة متكاملة. اليوم الأردن أصبح لديه يعني تجربة جديدة وهي مشروع النقل الخاص بالطلاب وخاصة للطلاب القاطنين في الصحراء الجنوبية. اليوم من وجهة نظرك هل مشروع النقل المدرسي المجاني في مرحلته الحالية يكفي لمعالجة مشاكل الوصول إلى التعليم في الأردن؟
2: شكرا جزيلا أخي محمد. بالتأكيد هذا نهاية السنة بدأنا في مشروع النقل المدرسي في منطقة الجنوب، والهدف من هذا المشروع أنه تسهيل على الطلاب الوصول إلى المدرسة، لأنه بتعرف أحد الأسباب في بعض الأحيان في ضعف مستوى التعليم في المناطق البعيدة وأن المدارس بعيدة والطالب يحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى المدرسة، وبالتالي يضيع كثير من الوقت ومن الجهد، وقد يؤدي إلى التسرب وإلى انقطاع الطلبة عن الدراسة. ولذلك بدأت الأردن في هذا العام بالنقل المدرسي في منطقة الجنوب، بحيث يتم نقل الطلبة من أماكن سكناهم إلى المدارس، وهذه خطوة متميزة في الأردن بدأناها الحمد لله. ولو أن المشروع كان مطروح من 2012 لما كنت وزيرا للتربية والتعليم آنذاك، وكان الهدف منه في ذلك الوقت هو تجميع المدارس التي يكون فيها عدد طلاب أقل قليل ولا تتوفر في البيئة التعليمية المحفزة والجاذبة للطلبة من حيث المرافق المدرسية والغرف المدرسية ومن حيث عدد التخصصات أو المعلمين الذين يحملون التخصصات المهمة. فكانت الخطة في ذلك الوقت تجميع المدارس ونقل الطلبة إلى مدارس أكبر ومدارس توفر فيها كل الإمكانيات أن تكون يعني مكان للتعلم وبناء شخصية الطالب بناء متكامل. ولذلك يعني بدأت وزارة التربية والتعليم والحكومة بالتفكير في هذا في هذه الفكرة الرائدة وتطبيقها في هذا العام، وأعتقد أنه هاي خطوة متميزة. لكن أنا يعني أعتقد أنه النقل المدرسي مهم، لكن للطلبة الذين يعيشون في الأطراف، كما تعلم بأنه مراكز المحافظات ومراكز الألوية يكون الطلبة إلى حد كبير قريبين من المدارس، خصوصا المدارس المنتشرة في الألوية والمحافظات الكبيرة، لكن نعاني هناك من المدارس الموجودة في البوادي كما تعلم أخي محمد، ونحتاج بالتالي إلى النقل. فالعدالة وإن شاء الله تنتبه وزارة التربية والتعليم في الأردن لذلك، أن يكون الآن الجهة المستهدفة هم الطلبة الذين يعيشون في أطراف المملكة وفي المناطق البعيدة بحيث يتم تلبية حاجتهم جميعا في جميع مناطق المملكة وليس في الجنوب فقط بل في جميع مناطق المملكة الشمال والجنوب والوسط وفي كل المناطق التي يعاني فيها الطلبة من بعد مسافة المدرسة عن مناطق سكنها.
1: نعم دكتور، أيضا ذكرت حضرتك موضوع أنه هذا المشروع كان مطروح من 2012 وذكرت أيضا تجربة دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة. اليوم يعني حسب ما ذكرت حضرتك لابد من تحقيق العدالة التعليمية، لكن في يعني العالم العربي مشكلتنا أنه كل ما يأتي وزير يأتي بخطة جديدة يعني يهمل الوزير الجديد ما بدأه سلفه يعني، ونحتاج اليوم إلى يعني خطط جديدة ولا نأخذ بما يعني عمل به السابقين. من وجهة نظرك كيف يمكن بناء خطوات عملية لاستمرارية السياسات التعليمية والخطط التي يتم تنفيذها على أرض الواقع؟
2: شكرا لك على السؤال المهم. بصراحة يعني في مشكلتين في الحالة. أول شيء أنه لا تنتقل السياسات من وزير إلى آخر بطريقة منظمة من خلال استراتيجية وطنية تتبع في الدول العربية ومن الأردن، بحيث وزير يستلم من وزير أو رئيس وزراء يستلم من رئيس وزراء، بحيث أنه ما قام به الوزير السابق ينتقل إلى الوزير اللاحق ويتم متابعة الوزير في هذه الخطة والاستراتيجية. هذه ناحية. الناحية الثانية للأسف الشديد لا ننتبه بأنه الوزارات لها تخصصية معينة ولها خبرة معينة، فيفترض أن يخدم في الوزارة وفي رأس هرم الوزارة من هو عمل في الوزارة معلما ومشرفا ورئيس قسم ومديرا، يكون لديه خبرة متسلسلة وخبرة شاملة في موضوع التربية والتعليم. يحدث بأنه بيستلم أشخاص التربية والتعليم ليس لهم علاقة في التربية والتعليم. أخي محمد، ما تنتبه بعض الحكومات العربية بأن التربية والتعليم تخصص مهم وتخصص صعب، ولا يستطيع أي شخص أن يقوم بالعمل المطلوب في التربية والتعليم إلا الذين خبروا هذا العمل من بداية العمل، من بداية التعامل مع الطالب في الصفوف الأساسية والانتقال معه خطوة خطوة، فالخبرة متراكمة. النقطتين اللي ذكرتهم هما يعني أنا بعتبرهم من أهم النقاط اللي بتؤدي إلى انقطاع في سياسات التعليم واستراتيجية التعليم بين مرحلة ومرحلة. يعني حينما فكرنا إحنا بال 2012 بالنقل المدرسي وفكرنا بقضايا كثيرة مهمة، يأتي الوزير الذي يأتي بعد هذه المرحلة ويفكر بطريقة أخرى، لأنه للأسف لم يراجع استراتيجيات وأعمال وخطط وبرامج الوزراء في الوقت السابق لاستلامه إلى منصب الوزير، وبالتالي دائما إحنا نسير بشكل عام في انقطاع وفي حركة إلى الخلف في كثير من الأحيان، وفي تأخر في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات، وهذا للأسف شيء يؤثر على كل مخرجات العملية التعليمية في جميع الدول العربية، كما اطلعت على كثير من الدول العربية تتبع هذا الأسلوب. الحل أن يكون في هناك عبارة عن نظام لاستلام المنصب من قبل الوزير الجديد من الوزير القديم، وتنتقل الملفات التي عمل عليها الوزير مع الوزارة ومع الكادر موجود في الوزارة إلى الوزير الجديد، ويبدأ يتابع ذلك مع إعطاء فرصة بوضع الأولويات وتعديل بعض القضايا اللي يجدها مناسبة للحصول على منجز عظيم. وكذلك النقطة المهمة أن ابن الوزارة سواء وزارة التربية أو غير وزارة هو الذي يسلم قيادة الوزارة في المستقبل، وهي ليست منصب سياسي. يعني ما بدنا نحكي والله هذا منصب سياسي، أبدا، التربية والتعليم ليس منصب سياسي،
1: خدم
2: منصب تخصصي قدمي يتعلق بصناعة الإنسان.
1: نعم.
2: فإذا ما كان عند الشخص الذي يقود الوزارة هذه الخبرة، أعتقد ستتأخر تطبيق الخطط وستكون النتائج ليس كما نريد ونأمل دائما من وزارة التربية والتعليم في الوطن العربي.
1: دكتور لو سمحت، أيضا اليوم اكتمال العملية التعليمية يحتاج عدة عوامل، لكن هل تعتقد أنه فقط مشروع النقل المدرسي كافي للحد من التسرب المدرسي؟ وما هي أبرز أيضا التحديات التي تواجه أو التي تتوقعونها من تنفيذ هذا المشروع؟
2: شوف، هو النقل المدرسي عنصر من عناصر دعم الطلبة ومنع التسرب، لكن هي ليست العناصر المهمة. العنصر المهم أن تكون المدرسة جاذبة ومحفزة للتعلم وقادر على اكتشاف قدرات الطلبة وتنميتها والاستجابة إلى ميولهم واستعدادهم. النقل جزء بسيط، لأنه إحنا أيام زمان كنا ننتقل من مكان إلى مكان بعيد إلى المدرسة، وكانت في ذلك الوقت المدرسة جاذبة بالنسبة لنا، لأنه كان الهدف هو امتلاك المعرفة والاحتفاظ بها والتعامل معها سواء في الحياة العادية، وحتى المهارات المهمة كانت في ذلك الوقت نكتسبها، ليس لا نكتسبها من المدرسة بل نكتسبها من الحياة. وبالتالي كان في تكاملية ما بين البيئة المجتمعية والبيئة الأسرية والمدرسة، ونتعلم من هذه البيئات والمعرفة والمهارة والقيم. للأسف الشديد في هذا الوقت يعني أصبحت المدرسة طاردة للطلبة، لأنه هي تعلم الطلبة تعليما تلقينيا، والتعليم التلقيني يتناقض تماما مع المهارات التي يمتلكها الطالب والقدرات التي نمت بسبب السوشيال ميديا والعولمة. وبالتالي نحن نريد أن يعود الطالب يتعلم كما تعلمنا، وهذه الفجوة الكبيرة ما بيننا نحن كأشخاص معنيين بشكل معين في التعليم والطلبة الذين يريدون تعليم آخر مختلف. فأعتقد القضية النقل هي جزء بسيط، لكن أن نجعل البيئة المدرسية بيئة آمنة وبيئة جاذبة ومحفزة للطلبة من خلال التعامل مع قدراتهم. الطالب ليس علامة ولا نتيجة تحصيلية، الطالب قدرة وذكاء وميول واستعداد. إذا المدرسة تعاملت مع هذه الجوانب في الشخصية وأصبح التعليم متمحور حول شخص نفسه والطالب وقدراته وإمكانياته، أعتقد هذا العامل المهم اللي بيمنع التسرب، بل بالعكس بيحقق مطالب واحتياجات كل الطلبة بكافة القدرات والذكاءات، ويكون لدينا مخرجات تعليم عام قوية تدخل إلى التعليم العالي كمدخلات، ويكون لدينا خريجين في التخصصات كافة بعدالة على جميع التخصصات المهنية والتقنية والتخصصات الأكاديمية. ويعني لا نتحدث في ذلك الوقت عن البطالة، ولا نتحدث عن مشاكل معينة تتعلق في مهارات وما يمتلكه الخريج الجامعي من قدرات وإمكانات تساعده على الولوج إلى سوق العمل والعمل وبصراحة مواجهة التطور السريع والتغير السريع في عالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
1: دكتور، أيضا لو سمحت، يعني هناك تقديرات تشير إلى أن توقعات كلفة النقل المدرسي للطالب الواحد تتراوح بين 20 و40 دينار شهريا في المناطق النائية. بتقديرك هل كلفة نقل الطالب الواحد شهريا هذه منطقية؟ ومن سيتحمل هذه التكلفة؟ هل الوزارة وحدها؟ أم لابد من تفعيل مسؤولية مجتمعية خاصة بالشركات الخاصة؟ يعني لا يكفي فقط أن يكون مهام خاصة بوزارة التربية، وإنما هناك مسؤولية مجتمعية لشركات خاصة ممكن أن تساعد في هذه العملية.
2: شكرا جزيلا. يعني حتى تقوم الوزارة بهذا العبء الكبير لابد من التشبيه مع القطاع الخاص بصراحة، ولابد من تكاتف الجهود والتفكير خارج الصندوق. أنا أعتقد في خطوة كثير مهمة لتلبية احتياجات النقل في كل المناطق المملكة، أن يكون لدينا صندوق لذلك. هذا الصندوق يسموه صندوق دعم نقل الطلبة أو يعني بهذه المسميات، بحيث يساهم كل أفراد المجتمع في ذلك، الشركات الموجودة في المحافظات والألوية وموزعة على جميع المناطق، فيتم الحديث معهم والتشبيك معهم بحيث يكون هذا الصندوق لدعم النقل المدرسي في جميع أنحاء المملكة. وأعتقد إذا كان في ثقة وتولدت الثقة ما بين المجتمع والشركات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد اللي بيكون عندهم وضعهم المادي ميسور، أعتقد سيكون هذا الصندوق من الأفكار خارج الصندوق التي تلبي احتياجات النقل بشكل كبير. وأنا سيدي يعني النقل، يعني أنا ما بعتبر وسيلة النقل هي فقط أداة، لا هي مكان للتعلم.
1: دكتور، بدنا نستفيد اليوم من حضرتك بالجانب اللي هو تخصص حضرتك الأساسي اللي هو تطوير المناهج، وأيضا من منصبك السابق وزير تربية، يعني لابد من ذكر موضوع المناهج والعملية التعليمية. ذكرت حضرتك أنه اليوم هل المدرسة يعني تقوم بتلقين الطالب وتعليمه بشكل تلقيني أم تلقينه لتطوير مهاراته؟ اليوم من وجهة نظرك يعني دكتور فايز، كيف ترى الخطة الأجدى لبناء مناهج تفاعلية تربوية تعليمية تساعد حتى الطالب من الفئات الصغيرة والفئات الكبرى؟ يعني اليوم حتى الطالب في كما يسمى بالأردن التوجيهي يعاني أيضا كما طلاب في الدول العربية الأخرى، يعني الطالب الثانوي هو أكثر طالب يعاني على المستوى العربي إن كان في تجربة مصر سوريا حتى الأردن. فلو سمحت يعني توضيح هذا المفهوم لو سمحت.
2: شكرا أخي محمد. بصراحة في مشكلة كبيرة في فلسفة التعليم عندنا في الوطن العربي، وأنا لمستها في أكثر من دولة من خلال بعض التقارير اللي بقرأها وبعض الفيديوهات تنتقل من خلال الفيس. المشكلة أن التعليم يتمحور حول الامتحان، حول التحصيل،
1: نتيجة،
2: بمعنى أن النتيجة يعني بالأخير الطالب ما ننظر إليه كقدرات وذكاءات وميول واستعداد، ننظر له كمخزن للمعلومات، كمخزن للمعلومات. وهنا تبدأ المشكلة، منهاج تلقيني، منهاج يركز على المحتوى، يركز فقط على المحتوى، لا يركز على المهارات ولا القيم. وتنتقل هذه المشكلة ببعض الأنظمة العربية بتدرس مهارات بس لا تقيس هذه المهارة، ما في عندها أدوات تقويمية لقياس المهارة، عندهم أدوات تقييمية لقياس التحصيل بمعنى المحتوى، كم من المحتوى امتلكه الطالب نتيجة للمرور بالخبرات التعليمية. فهنا تبدأ المشكلة من البداية من الصفوف الأولى وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة، يدخل تطوير من هنا على بعض الأنظمة بيحكوا عن المهارات، عن المشاريع، عن المختبر، عن الأنشطة المختلفة، لكن للأسف الشديد عملية قياسها غير متوفرة، وبالتالي بتكون هي عملية موجودة من أنشطة المدرسة لكن لا تقاس. الذي يقاس هو التحصيل لأنه أسهل، يعني التحصيل هو امتحان تحصيلي، أذكر عدد إملاء فراغ كذا كذا، فبيشوف النظام التعليمي أسهل. وتنتقل إلى الثانوية العامة، الثانوية العامة هو عبارة عن امتحان تحصيلي يتعلق، ودائما لما تسمع أخي محمد امتحان تحصيلي إذن تلقين،
1: صحيح صحيح،
2: تبدأ الشكوى لأنه الأهل عندهم يعني رغبة معينة، ابنهم يدرس طب مثلا أو هندسة، الأهل ما بيعرفوا ابنهم شو إمكانياته وقدراته، ولا المدرسة قاست هاي القدرات ولا ثبتتها على سجلات الطلبة ولا في محطات تقويمية لذلك. فيصل الطالب إلى المرحلة الثانوية الأهل يرغبون أن يدرس علمي، يذهب علمي، بعض الأحيان بيكون هذا مسار مناسب له بالصدفة والبعض الآخر غير مناسب،
1: صحيح،
2: يتخرج من الثانوية العامة بالعلمي، يلجأ بعض الطلاب لأنه ما عنده قدرات في المسار اللي اختار، يلجأ إلى الغش،
1: صحيح،
2: يلجأ إلى الدروس الخصوصية، يلجأ إلى المنصات، وكلها على فكرة تتفق مع التعليم المتمحور حول التحصيل، المراكز الثقافية، المنصات اللي ظهرت بشكل كبير، وكذلك المدرسة دور المعلم هو فقط إيصال المعلومة وتحفيظ الطالب حتى قوانين الرياضيات وقوانين الفيزياء وقوانين الأحياء وغيرها. يتخرج الطالب من الثانوية العامة وللأسف الشديد في الجانب التقني والمهني لا يكون هناك عدد كبير، يمكن بعض الدول 10% أو أقل، 90% بروح أكاديمي، بروح لتخصصات قد تكون لا تكون مناسبة لهم، يمكن المناسب هو التقني والمهني، بس التقني والمهني مرتبط بثقافة المجتمع إنه شو ابني بده يدرس مهني، ما بنفع المهني، مين قال ما بنفع؟
1: صحيح،
2: يعني أنت بالمهنة تلاقي فرصة عمل في كل الدول العربية، كل دولنا العربية الآن بحاجة ل تخصصات المهنية والتقنية،
1: صحيح،
2: للأسف بيتخرجوا بالتخصصات الأكاديمية سواء طب أو هندسة أو غيرها من التخصصات الإنسانية ولا يجدون عمل. ونبدأ نتحدث في المهن المشبعة وهذا المهن والله ما في، خلينا نختار مهن أخرى،
1: صحيح.
2: هو الأصل أن نبدأ في تعليم متمركز حول القدرة، حول الإنسان، حول الطالب. هنا بتكون المناهج أخي محمد مناهج متنوعة، في مناهج معنية عن اكتشاف الذكاء في الجانب المنطقي والرياضي، في مناهج بتركز على اكتشاف الذكاء في الرسم والفنون، في ذكاء تكشف قدرات الطلبة أو مناهج تكشف قدرات الطلبة في المجال المهني والتقني، وبالتالي المنهاج بيكون أساس لإكساب الطلبة المهارات الأساسية في اللغات والحساب، وهذه أساسية، هذا منهاج محوري بيسموه.
1: نعم دكتور،
2: الأساس أن يتعلم الطالب في مرحلة التعليم الأساسي،
1: نعم،
2: مهارات الحساب الأربعة ومهارات اللغات الأربعة،
1: صحيح،
2: ومن خلالها يتم اكتشاف ذكاته وتنميتها في المراحل القادمة وتوجيهها إلى المسار التعليم المناسب. بعتقد هنا تستقيم الهرم التعليمي، هرم القدرات والإمكانيات وهرم مخرجات التعليم، ويستقيم التعليم الجامعي وتكون المخرجات موسعة على كل المهن. وأعتقد أنه هذه وسيلة معالجة جذرية وجراحة عميقة في معالجة مشكلة مخرجات التعليم العام والعالي في كل الدول العربية.
1: دكتور صراحة كل كلام حضرتك مهم، بدنا اليوم نشوف يعني أهمية الأولويات بالنسبة للتعليم الأردني من وجهة نظرك وخاصة للمرحلة المقبلة، وبدي أسأل حضرتك يعني بالتوازي اليوم ما هو أثر وجود المدارس الدولية التعليمية في الوطن العربي، إن كان مثلا مدارس أمريكية بريطانية أو أي مدارس أخرى؟
2: هي بديل نوجد لأسباب معينة تتعلق في غياب فلسفة تعليمية واضحة. بصراحة المدارس الدولية لديها فلسفة خاصة في التعليم تركز على الإنسان، وبالتالي الأب حينما يصل إلى مرحلة ويقارن ما بين التعليم المحلي والتعليم الدولي والتعليم في هذه المدارس يختار المدارس الدولية، لكن مش في الكل أخي محمد بيختار الأشخاص اللي عندهم وضع مادي ممتاز، فصار نتيجة لهاي وجود هذه المدارس وضعف التعليم في البرامج المحلية صار في طبقية في التعليم، يعني من لديه مال يستطيع أن يعلم ابنه في المدارس الدولية، يعني مثلي أنا ما بقدر أعلم أولادي بالمدارس الدولية محلية. هناك التعليم بصراحة التركيز على اللغة أولا والتركيز على المهارات والقدرات والإمكانيات، وهذه المدارس أغلب الأحيان تتبنى منهاج أجنبي سواء الأمريكي أو البريطاني أو أي منهاج آخر، فلذلك المناهج هذيك فعلا تسير بنفس الاتجاه والفلسفة اللي أنا حكيتها، اللي لازم تتعدل فلسفة التعليم بالوطن العربي بناء عليه، بيركزوا على القدرة على الإمكانية، لذلك حتى التقويم ما عندهم مشكلة فيه، يعني المشاكل اللي تظهر في البرامج المحلية في الوطن العربي ما تظهر في البرامج الدولية.
1: نعم.
2: لا الامتحان لا في غش ولا في خوف ولا في طالب بيشعر حاله أنه ذهب إلى مسار تعليمي غير مناسب له، ومخرجات التعليم في هذه المدارس أفضل بصراحة، خلينا نكون معترفين بذلك. نعم. وبرامجهم أفضل.
1: هون السؤال دكتور لو سمعت، هون السؤال يعني معقول هل يعني فعلا نحن عاجزين عن تبني هاي الفلسفة التعليمية ونقلها إلى يعني التعليم العام الخاص بالحكومات؟
2: لا مش عاجزين، ولا في حدا بيجبرنا أنه نسير بنفس الاتجاه اللي سايرين فيه، بس للأسف قلت لك مشكلتنا أنه وزارة التربية والتعليم في الأردن في أغلب الأحيان أنا كمان أرى أنه ما بستلمها شخص تربوي، بستلمها شخص ما له علاقة بالتربية.
1: نعم.
2: وهذا كيف يستطيع أن يوجه السياسات والاستراتيجيات بالطريقة اللي بحكي لك إياه، هو أصلا يعني في بعض الأحيان بعضهم تخصصه يعني كثير بعيد عن مجال التربية والتعليم بشكل عام.
1: نعم.
2: علما بأنه في عنا يعني أقول لك مجال أنه المتخصصين بالتربية والتعليم موجودين بالجامعات موجودين بالمدارس موجودين، للأسف الشديد بيختاروا غيرهم.
1: نعم.
2: يعني إحنا أضرب لك مثال على الأردن، يعني عندنا عدد كبير بالآلاف من المختصين بالتربية والتعليم، بالأخير بستلم من الوزارة شخص ليس له علاقة بالتربية والتعليم. طيب ماشي على عيني وراسي، طيب كيف بده هو يفهم اللي بحدث بالوزارة؟ كيف بده يترجم الرؤى الدولة في تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟ هو يأتي على مسار تعليمي معين ويبدأ يتحدث عن البعد الإداري. البعد الإداري ليس مهم كثير في التربية والتعليم، البعد الفني. أنا بعطي نسبة البعد الفني بوزارات التربية والتعليم 90%، البعد الإداري بسيط ويأتي جزء من العمل الفني.
1: نعم.
2: أما أنه يجي شخص يدير الوزارة وكأنها عبارة عن وزارة للإدارة العامة، أعتقد سيكون الإخفاق، وهذا للأسف الشديد.
1: يعني يجب التركيز على الجانب الفني أكثر من الإداري.
2: أنا نعم. رأيي أنه وزارة التربية والتعليم استلمها شخص تربوي.
1: نعم.
2: يفضل أن يكون ابن الوزارة أو يفضل أن يكون من كليات التربية الموجودة في كل الدول العربية.
1: نعم.
2: أعتقد هذا الشخص يكون لديه فهم، لديه يعني صورة واضحة في تحليل الواقع ووضع حلول معينة، وضع خطط وبرامج.
1: نعم.
2: تخرجنا من المأزق اللي احنا فيه الآن للأسف الشديد، بطالة. نعم. عالية، مخرجات تعليم لا تتناسب مع سوق العمل، الطلبة يمتلكون الشهادات ولا يمتلكون المهارات.
1: نعم دكتور،
2: هذا الحاسم بالإضافة إلى عقد مؤتمر في كل دولة عربية لتغيير فلسفة التعليم التربية والتعليم ليكون الطالب هو الأساس فيها والمعلم هو العنصر الرئيسي. المعلم دائما بتحدد المعلم هو الذي يستطيع أن ينقلنا نقلة نوعية.
1: نعم.
2: في بناء المجتمع وبناء الأفراد وصولا إلى الإشي اللي كنا نتطلع عليه كل الشعوب العربية تتطلع إليه، اللي هو التميز في عالم متغير ومتجدد وسريع التغيير. يعني
1: نعم.
2: احنا هسه الثوره الرقميه الرابعه والخامسه دخلوا في بعضهم.
1: نعم. بدنا اليوم صراحه دكتور فايزل، الكلام مع حضرتك لا يمل وكلام مهم جدا. بدنا نختم بس لو سمحت، يعني ختاما بدنا ناخذ بس رسالة خاصة للمعنيين بوزارات التربية والتعليم بالوطن العربي والمسؤولين عن السياسات التعليمية وتطوير المناهج على المستوى العربي، وكيف يمكن بناء منهج موحد على المستوى العربي.
2: أول شيء رسالتي أنه على المعنيين بالتعليم بالوطن العربي أن يشاركوا الجميع في وضع السياسات والاستراتيجيات، لأن التعليم مسؤولية الجميع. كل شخص في المجتمع هو مربي ومعلم، فيشرك الجميع ضمن سياسات معينة في تطوير التعليم في الدول العربية، ويكون الأساس في ذلك بناء شخصية الإنسان منذ البداية. وأنا من زمان بدعو أن يكون منهاج عربي موحد، منهاج جزء منه منهاج عربي موحد، لأنه إحنا نشترك بكثير من القضايا، القواسم المشتركة، اللغة، ونشترك في الخلفيات الثقافية والأيديولوجيات الدينية، وبالتالي وجود منهاج عربي يعطينا يعني نوع من الأمل بأنه إحنا نستطيع أن نعمل ونكون قوة. وعلى فكرة هذا المنهاج بشكل قوة كبير في بناء الشخصية العربية وليس الشخصية القطرية. والشخصية العربية هي الشخصية القوية التي تستطيع أن تخرج من المآزق الموجودين فيها الآن، من ضعف في الجانب الاقتصادي والتعليمي والسياسي وغيرها. مع العودة أنه المنهاج هو طريق، والمحتوى يجب أن يشارك فيه الجميع، يكون الأساس فيه المعلم المرتبط بخبرة المكان. يعني بدي أجيب لك مثال، الخبرة المناسبة لتعليم الطالب وإكساب المهارات في محافظة من محافظات الوطن العربي مختلفة عن مكان الآخر، لأن الخبرة مختلفة، الطبيعة مختلفة، الجغرافيا مختلفة، العادات والتقاليد مختلفة. إذا أعطينا المعلمين من خلال يعني نظام معين وخطة معينة أن يضعوا المحتوى، أعتقد الطالب سيكون ملتصق بالمكان الذي يعيشه، عنده انتماء للمكان، عنده مهارات مرتبطة بخبراته الشخصية، وسيتغير بالتأكيد. يعني هذه بعض المرات القوة في الشخصية العربية مطلوبة في هذه المرحلة والمراحل القادمة. وأعتقد نستطيع أن نفكر بآلية جديدة من خلال اجتماعات وزراء التربية والتعليم العرب أولا، ومن خلال اجتماعات داخل كل دولة من الدول العربية مع بعضنا، لنفكر بأنه تنمية الموارد البشرية مسؤولية الجميع. وأعتقد إذا وصلنا إلى أن نعمل من خلال الجماعات الذكية، من خلال القدرات الذكائية الجماعية، أعتقد سننتصر، لأنه إحنا للأسف الشديد بالوطن العربي أغلبنا بيعمل من خلال الذكاءات الفردية التي لا تعني شيء في عالم متطور وعالم يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى الحكمة حتى ننتقل من هذا المستوى إلى مستوى متقدم، ونستطيع أن ننافس دول العالم في كثير من الإنجازات والمخرجات التي نتجت ونراها بأم عيننا ونستهلكها للأسف الشديد دون أن نكون من الدول المنتجة لهذه المعرفة والمنتجة إلى هذه السلع التي يستفيد منها الفرد على جميع المستويات، ونقلل ونحسن من وضع الإنسان. كما تعلم بأنه في استنزاف كبير جدا للحاجات الاستهلاكية في الوطن العربي التي ينتجها غيرنا ونحن نستهلكها، فنريد أن نتحول من الاستهلاك الإنتاج من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية وإدارية نشتغل عليها جميعا في جميع مؤسسات الدولة وجميع وزارات الموجودة في كل دولة من الدول العربية.
1: ختاما كل الشكر لحضرتك معالي الدكتور فايز سعودي، صراحة معلومات مهمة جدا. أنا بتشكر حضرتك على كل معلومة، وإن شاء الله يعني نتمنى خطة تعليمية خاصة بالوطن العربي يعني تسعى لتطوير الإنسان وبناء كل قدراته. كل الشكر لحضرتك.
2: شكرا أخي محمد، وفعلا أنت تمثل صدى الحياة، لأن الحياة لازم يكون فيه لها صدى إيجابي نستطيع منه أن ننتقل من هذا الواقع إلى واقع، ونستطيع، الفرص متاحة أخي محمد، وتحتاج إلى أمثالكم بحيث أنه إحنا هذه المياه الراكد نحركها شوي، بل كي الله سبحانه وتعالى يكون في نتيجة في المستقبل. وشكرا لك أخي محمد وإلى كادر الموجودين في صدى الحياة في قناتكم المحترمة والمقدرة.
1: الله يسلمك، شكرا جزيلا. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة. كنت معكم أنا محمد الكشف، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلا نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: طابت أوقاتكم مشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. من الجنوب حيث انقشع جزء من الغموض حول مصير تلة علي الطاهر إلى سؤال يتعلق بالمرحلة المقبلة، ماذا بعد؟ الساعات الماضية حملت مؤشرات ميدانية مقلقة مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية وصولا إلى استخدام أسلوب جديد من الاستهداف مع متفجرات محمولة بمظلة حلقت فوق منطقة النبطية، مشهد يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن حدود التصعيد وأهدافه بالتزامن مع تسريب معلومات عن قرب تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما. أمام هذا المشهد الجنوبي المتفجر، وبدلا من أن يقدم حزب الله اعتذاره إلى اللبنانيين لأنه سلم تلة علي الطاهر إلى الجيش الإسرائيلي بدلا من الجيش اللبناني، قدم مضبطة اتهام إلى السلطة اللبنانية بالغياب عن تحمل مسؤولياتها والاستمرار بالنهج التنازلي والاستسلامي. لكن السؤال هنا ليس حول من يطلق الاتهام، بل من يمارس هذا النهج. أليس حزب الله نفسه من فرط بالأرض والسيادة؟ وأليس هو من يمدد جلجلة اللبنانيين وتحديدا أهالي الجنوب شاهدا على عمليات الجرف والتدمير وسقوط القتلى والجرحى؟ على خط آخر، وفي إشارة إلى أن لبنان أمام لحظة لا تحتمل المزيد من المناورات، برز كلام السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل الذي أعلن في مقابلة مع MTV وجود فرصة تاريخية أمام لبنان لاستعادة سيادته وتجريد حزب الله من السلاح، محذرا من كلفة إضاعة هذه الفرصة. ولم يستبعد هيل الوصول إلى سلام بين لبنان وإسرائيل في عهد دونالد ترامب. في الداخل شلل إضافي للإدارة العامة، فارتدادات موازنة 2027 سبقت بحث الحكومة ببنودها وأبوابها، إذ أعلنت رابطة الإدارة العامة تعطيل يوم الجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإضراب يوما إضافيا أسبوعيا بعد خلو مشروع الموازنة من الاعتمادات الموعودة لتصحيح الرواتب. لكن البداية مع مطالبة إسرائيل بتسليمها رفات، فلمن تعود قصة يهود لبنان وسنوات الحرب في تقرير لحسن الرفاعي؟
1: خمسة أسرى أعادتهم إسرائيل إلى لبنان، وبدأ الحديث همسا عن رفات طالبت فيهم بالمقابل، لتخرج صحيفة يديعوت أحرونوت بمقال كشفت فيه تفاصيل ما تطالب به تل أبيب. تعود الرواية إلى مطلع الحرب اللبنانية يوم انخفضت أعداد اليهود في لبنان من 90,000 إلى ما يقارب 1800، وفي آب من عام 84 تغير مشهد التعايش القائم. فبحسب الصحيفة، وقبل نحو شهر من الإعلان الرسمي لتأسيس حزب الله، اختطف الزعيم اليهودي اللبناني سليم راد جاموس من وادي أبو جميل حيث الكنيس اليهودي، ليتم إعلان مقتله بعد 13 عاما. والثقل الأكبر للاهتمام الإسرائيلي يتركز على عام 85 وتحديدا ليلة 29 أدار. في تلك الليلة خطف خمسة من أبرز أعضاء الجالية اليهودية في لبنان. إسحاق ساسون رئيس الجالية الذي اختطف أثناء عودته إلى منزله من مطار بيروت الدولي. الدكتور إلي حلاق طبيب الأطفال ونائب رئيس الجالية والمحاضر في كلية الطب ببيروت. إلي سرور وهو عضو في جمعية الدفن التابعة للجالية. وحييم كوهين حلالة وهو محاسب ورجل أعمال اختطف عند مدخل منزله. وكليمونت دانا. في تشرين الثاني من العام نفسه أعلنت منظمة المستضعفين في الأرض التي تتهمها الصحيفة بأنها واجهة لحزب الله مسؤوليتها عن الاختطاف، وهو ما نشر في الصحافة اللبنانية وكشفتها المراسلات الأمريكية السرية. المجموعة اتهمت اليهود المختطفين بأنهم عملاء للموساد، وطالبت إسرائيل بإتمام انسحابها من لبنان والإفراج عن 300 سجين كانت تحتجزهم آنذاك. وعند رفض إسرائيل التفاوض بدأت المنظمة بتصفيتهم، وأولهم حييم كوهين حلالة. استمرت عمليات الخطف والتصفية، وأن عثر على جثامين البعض فالبعض الآخر اختفى، وهؤلاء هم من تضع إسرائيل ورقتهم على الطاولة الآن، مصير اليهود اللبنانيين الذين اختطفوا خلال الحرب في مقابل الأسرى اللبنانيين.
2: وإلى ميدانيات الجنوب، حيث التصعيد الإسرائيلي يطغى على مجمل المشهد الميداني والدبلوماسي. إليكم لقطات خاصة لما يحصل في تلة علي الطاهر مع الزميل صبحي بلاوي. صبحي مساء الخير. يعني وكبت علي الطاهر لفترة طويلة، وصلت لخواتيم؟
3: بعد شوي منى. مساء الخير ماجد ومنى، رح نشوف لقطات حصرية للام تي في مثل ما عملنا بأربعة آب الماضي. على ما يبدو إسرائيل استخدمت حفارات ضخمة جدا تعمل من المنطقة الشرقية، أي المنطقة المواجهة لمرجعيون وأيضا سلسلة الجبال الشرقية، وليس من جهة النبطية. الساعات الماضية حملت أرقاما مقلقة على صعيد الحرب في جنوب لبنان، وأصبحت واضحة أن الغارات والقصف الإسرائيلي والمدفعي الذي لا يتوقف وصل إلى منطقة البقاع الغربي، توسع أيضا جغرافيا. وطبعا الجيش الإسرائيلي قال أن التصعيد الأخير جاء ردا على مسيرة أطلقها حزب الله نحو قواته العاملة في جنوب لبنان، ولكن من دون أي تعليق على هذا الأمر من قبل حزب الله. هذه اللقطات الظاهرة أمامكم على الشاشة هي لشاحنات تحمل متفجرات، إضافة أيضا إلى حفارات تظهر في منطقة علي الطاهر ما بين علي الطاهر والدبشة. هذه الحفارات عددها 10 حفارات تقريبا تم رصدها في المنطقة، إضافة إلى أن علو بعض هذه الحفارات يصل إلى 40 مترا، تعمل في التلة وتدخل أيضا المتفجرات. أما على صعيد ما يحصل في المنطقة بشكل عام، تفجيرات إسرائيلية لا تتوقف، والحرب الإسرائيلية على الجنوب مستمرة بأشكال عدة من المنصوري التي شهدت أرقاما عالية جدا. هنا بني حيان ظاهرة على الشاشة، واحدة من التفجيرات الضخمة جدا بالقرب من النبطية. للمناسبة اليوم نفذت إسرائيل حتى هذه اللحظة أكثر من 20 تفجير في منطقة المنصوري وحدها، وطبعا المنصوري هي مركز ثقل لحزب الله. خلال الساعات 12 الماضية كان عدد أيضا الضحايا، هنا أيضا مظلة تحمل متفجرات، أسلوب جديد للجيش الإسرائيلي لنقل

0: منذ نيسان الماضي. أنتقل إلى خريطة العمليات العسكرية المباشرة، وبسرعة نلاحظ أن خريطة هذه العمليات العسكرية الممتدة على الخط الأصفر، كل هذا اللون البرتقالي إضافة إلى اللون البنفسجي هو خط نار، حيث تحولت أيضا البلدات اللبنانية التي كانت تعتبر بلدات خط ثالث تحولت إلى خط أول بسبب الاحتلال الجديد للأراضي اللبنانية بعد حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران. حتى هذه اللحظة لا تزال أيضا عمليات التفجيرات والقصف الإسرائيلي مستمرة على أكثر من منطقة في جنوب لبنان.
1: شكرا صبحي.
2: في سياق متصل، دان حزب الله استمرار العدوان متهما السلطة اللبنانية بالغياب عن تحمل مسؤولياتها والاستمرار بالنهج التنازلي والاستسلامي. حزب الله اعتبر في بيان أن العدوان لا مبرر له سوى الضغط على السلطة اللبنانية لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت معروفة الأهداف، ولو كان الثمن إغراق لبنان في مستنقع فتنة داخلية. كما اعتبر أن استمرارها في الهاث خلف هذا المسار العبثي يعطي العدو غطاء لاستمرار عدوانه ويمنحه مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافه وفرض شروطه على لبنان. هذا ورأى الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان ولا مبررا للاستمرار في مسار أثبت فشله وعجزه عن حماية لبنان، داعيا السلطة إلى إعادة حساباتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان بحسب البيان.
1: قد ورد منذ قليل أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في تلال أو في تلة علي الطاهر، والاقتصاد الميليشيات الذي لا يعلق عند طريق مالي واحد بعض من إمبراطورية أمريكا اللاتينية التي غذت شريان حزب الله المالي. التقرير السابع من سلسلة مال حزب الله الأسود لمجدولين الحام.
3: عام 1982 وصل الحرس الثوري الإيراني إلى بقاع لبنان بالمال والتدريب والسلاح، أسس حزب الله. خلال 44 سنة لم يستغني حزب الله عن الشريان الإيراني، بنى حوله شبكة شرايين مالية بتمتد عبر القارات قادرة على تمويل استمراره مع أي انكماش للدعم الفارسي. السؤال اليوم، كيف تخنق شبكة نفوذ تنظيم ما بيعيش على مصدر مالي واحد؟ مال حزب الله الأسود، كيف بنت الميليشيا اقتصاد البقاء بأمريكا اللاتينية؟ البداية مع عائلة عقيل رضا، عامر، سامر ومهدي. كشفت الخزانة الأمريكية أنه عامر محمد عقيل رضا كان قيادي بجهاز الأمن الخارجي لحزب الله بأمريكا الجنوبية، كان بيدير تجارة فحم وبيحول ما يصل إلى 80% من عائداتها لحزب الله، وأحد العناصر العملياتيين المشاركين بتفجير بوينوس آيرس عام 1994 اللي قتل 85 شخص يهودي وجرح المئات. شقيقه سامر عقيل رضا ربطته الخزانة الأمريكية بتهريب المخدرات وغسل الأموال وبشحنة 500 كيلوغرام كوكايين بقيمة نحو 15 مليون دولار مخبأة داخل شحنات فاكهة وضبطت في السلفادور. أما ابن عامر مهدي عقيل الهلباوي فلبناني كولومبي وملقب بجوناثان، أوقف بمنزله بكوكوتا على الحدود مع فنزويلا ويواجه اتهامات بين استخدام وثائق مزورة. أنشأ شركة زنجا الكولومبية للفحم كواجهة تبييض أموال لحزب الله وغسل نحو 1.3 مليون دولار عبر عمليات تجارة خارجية بين تصدير الفحم إلى لبنان والكويت وعمان وحتى إسرائيل. أسعد أحمد بركات ملك شبكة جمع المال الأسود لحزب الله بمنطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل والباراغواي. أسعد أحمد بركات كان بيجمع الأموال للحزب عبر الإكراه والابتزاز. هدد تجار لبنانيين مغتربين بوضع أقاربهم على لائحة سوداء إذا ما دفعوا حصصهم لحزب الله. كما نسبته الخزينة الأمريكية إلى شبكة تزوير دولارات أمريكية مع أنه كان نائب المدير المالي لحسينية الإمام الخميني بالبرازيل. ضمن عائلته حمزة أحمد بركات وملفه مليء بالإتجار بالمخدرات والدولارات المزورة وتجارة السلاح والمتفجرات. إلى فاروق عميري الشخصية الرئيسية لتأمين باسبورات برازيلية وباراغوية مزورة، بالإضافة إلى الإتجار الواسع بالمخدرات لصالح حزب الله. المعركة الفعلية مش على نزع سلاح حزب الله، سلاح اللي بيدمر يمكن شراؤه من جديد طالما انه الآلة اللي بتنتج المال بقيت شغالة. المفتاح عند السلطة القضائية اللي المفترض تقتص من كبار رجال الأعمال الممولين للإرهاب بلبنان.
1: ومن مال الحزب إلى بيئته، حيث لا يزال بعضها ينزح داخل نحو 100 مدرسة، ومع بدء العام الدراسي مدارس تطالب بمقاعدها والنازحون

0: لا يعرفون أين ينزحون مجددا. التفاصيل في هذا الملف مع زميلة نوال بري. نوال أهلا بك. في عام دراسي بالمدارس اللي تحولت لمراكز إيواء؟
1: هلا حنفسر وين حيكون في عام وين ما حيكون في عام. تمام. للأسف
0: فضل.
1: على بعد أيام من العام الدراسي انكشفت معه أزمة النزوح المستمرة لعدد كبير من أهالي الجنوب والضاحية الجنوبية، فمع انتهاء الحرب لم يجد هؤلاء منزلا يرجعون إليه. ولكن ومنذ نهاية الحرب بدأ نقل البعض من مدارس عدة إلى المدينة الرياضية، فيما المساعي مستمرة لنقل آخرين. أما المدارس الخاصة فقد عانت الأمرين لاستعادة أبنيتها التي أخذت منها قصرا، وبعضها ما زال يعاني. فكيف ينتشر النازحون في المدارس وما مصيرهم وما مصير طلابها؟ نرى في هذه اللوحات هنا الأرقام التي سنعرضها. إذن توزع النازحين على المدارس، عم نشوف بالمدارس الرسمية 72 مدرسة رسمية بعد فيها نازحين، 13 منهم داخل العاصمة بيروت. يعني إذا فتحت المدارس اليوم في 13 مدرسة ما حيقدر الطلاب يوصلوا عليها ببيروت، والباقي في كل المناطق. نذكر بأنه العام الدراسي الرسمي يبدأ ب 15 الشهر الحالي، فهل ستستطيع الدولة أن تلاقي حل 72 مدرسة؟ بالنسبة للمدارس الخاصة عم نحكي ب 6 مدارس خاصة، 4 منها ببيروت. البعض قد يقول 6 رقم عادي، ولكن لمدارس خاصة هو رقم كبير، خاصة أنه كان أكبر وعملت عدد كبير من المدارس حتى يعني عملت معارك لا تسترجع أبنيتها، لأنه هي قصرا أخذت منها ولا مدرسة كانت قبلانة بأنه يكون فيها نازحين، طبعا بسبب العام الدراسي. أما بالنسبة للمهنيات الرسمية فعددها 13، 2 منها ببيروت وهي طبعا أيضا تعتبر مدارس رسمية. أما بالنسبة للجامعات، جامعة أو مبنى واحد، كلية واحدة للجامعة اللبنانية وهي كلية الأداب في العاصمة داخل العاصمة بيروت. طبعا النازحون عم بيقولوا أنه نحن ما بدنا نفل، لوين بدنا نفل، ما عندنا بديل. البعض حتى قالوا على المدينة الرياضية هم رفضوا لأسباب عدة، فيما المدارس طبعا تعمل بشكل مستمر الخاصة لحتى تستعيد أبنيتها. مجمع بئر حسن هو الرسمي طبعا فيه 10 مدارس بدأ ينقل النازحين تباعا، ولكن في بعد أبنية ما زال فيها نازحين. بحسب معلومات الام تي في فإن وزيرة التربية ستصدر قرارا في الساعات المقبلة، ننتظر هذا القرار. ستقسم المدارس إما إفراغ البعض منها بشكل كامل إما إيواء كامل للنازحين، وبالتالي هذه المدارس ما حيعود فيها الطلاب يرجعوا إليها، أما إيواء وتدريس معا. يعني تخيلوا مثلا إذا مدرسة L shape مثل ما عم بيقولوا، جزء منها للإيواء وجزء منها للنازحين. إذن هو وضع فوضوي من دون شك ومأساوي أيضا، فهؤلاء العائلات تركوا لمصيرهم فيما تحاول الدولة والمؤسسات الخاصة استعادة العام الدراسي رأفة بطلابهم. انتهت الحرب ولو بهشاشة، لكن تبعاتها ستستمر على هذا البلد إلى ما لا نهاية، حتى بناء دولة حقيقية قادرة على صون كرامة وحقوق جميع أبنائها.
0: إذن نوال بانتظار قرار وزير التربية.
1: نشوف شو عندهم.
2: شكرا. وفي المواقف، المعادلة بين لبنان وإسرائيل تغيرت، فهل بدأت تل أبيب فعلا خطوات للتقرب من الجانب اللبناني؟ مقابلة خاصة مع السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل.
3: سلام بين لبنان وإسرائيل خلال ولاية دونالد ترامب. من بيروت إلى إسرائيل اليوم ينتقل السفير الأمريكي السابق ديفيد هيل حاملا معه ملاحظاته عما سمعه في لبنان ليشاركها مع مسؤولين إسرائيليين. وقبل مغادرته قال هيل في مقابلة خاصة مع الام تي في ان اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل لم يعد احتمالا بعيدا، بل هدفا يراه قابلا للتحقق حتى خلال ولاية دونالد ترامب.
4: I think for the first time, if you step back and think about where we were just 2 years ago and think about it today, who would have dreamt that Lebanon would no longer be in the shadow of Iran or of Syria? I do believe in a peace treaty between Israel and Lebanon is attainable, and I believe it's the strongest way that you could make sure that these two countries could live together in peace, even if they've had differences. And I know the emotional baggage and the loss of life and property has been phenomenal here in Lebanon, and it's also been a price paid in Israel, so it's hard to get past that. But if you look objectively, if the state has regained control of Lebanon, why would you not want the choice of living in peace with your neighbor?
5: You think it's going to be in Trump's terms?
4: I think it can be, yes. I think based on my conversations with the various people involved, there's really no reason that it can't be.
3: وأولى الإشارات العملية يراها هيل في ملف الأسرة، فإطلاق 5 محتجزين مدنيين بالتوازي مع تحرك لبناني في ملف رفات اليهود اللبنانيين المفقودين ليس تفصيلا إنسانيا فقط، بل خطوة لبناء الثقة يمكن أن تفتح الباب أمام ملفات أكبر.
4: In fact, I think we've only just started this process. Bear in mind that this trilateral MOU is only 2 months old. And I think we have a tendency to try to make judgments too fast. Obviously, the momentum needs to be kept going. We need to see progress. People have an expectation. I thought in that regard, frankly, the Israeli decision to release some of the prisoners that have been held was a positive confidence-building measure. And I know that on the Lebanese side, there was an effort to try to find some of the remains that are believed to be here of Israelis. So I think both sides are definitely sincerely committed to building a new relationship.
3: لكن الباب الأصعب يبقى أمنياً. هيل لا يتوقع نزع سلاح حزب الله ولا الانسحاب الإسرائيلي دفعة واحدة، بل مساراً متدرجاً تتقدم فيه الخطوتان بالتوازي وصولاً إلى استعادة لبنان سيادته وإسرائيل أمنها. ومن بناء الثقة إلى السلام يعتبر هيل أن الفرصة موجودة والاختبار الآن في ترجمة الاتفاق خطوات على الأرض.
0: وإلى الشمال اللبناني، روسيا في جبل محسن وآلاف الدولارات تغير المعادلة. ما الذي يجري بعيدا من الأضواء؟ التفاصيل مع جوزيان الحاج موسى.
3: 3000 دولار في الشهر عقد لسنة، وبعد إتمامه وعد بأربعين ألف دولار إضافية. هكذا وصل العرض إلى شبان في جبل محسن. الأم تي في التقط شخصين تلقيا العرض، أحدهما رفض فيما يستعد الآخر للذهاب.
6: هو شاب لبناني سوري تواصل معي عن طريق أحد الأشخاص، قلت له إيه أنا بطلع وبجيب لك قد ما بدك بجيب لك ناس. قال لي بيهمني أنا يكونوا من الطائفة العلوية بشكل عام، من جبل محسن بشكل خاص. قال لي وإذا كانوا مطلوبين كمان ما يحملوهم، نحن بنمرقهم خط عسكري على سوريا. أنا اللي خوفني من الموضوع وخليني بطل، بيطلعوا بده يطلعوا الأشخاص حتى بدون وراء ثبوتية، يبيعوه بالسوق السوداء، يبيعوا أعضائه أو شيء، لأنه أنت بتعرفي هذا الموضوع شائع كثير هلا وخصوصا عند الروس يعني.
3: ما عرض عليهم يتقاطع مع آلية تجنيد موثقة لأجانب للقتال إلى جانب القوات الروسية، تبدأ غالبا عبر وسيط أو عبر تليجرام وواتساب. تطلب صورة جواز السفر والبيانات الشخصية وترتب دعوة الدخول إلى روسيا، وبعد الوصول يوقع المجند عقدا مع وزارة الدفاع، يخضع للتدريب ثم يرسل إلى مناطق القتال. ومن المناطق التي ظهرت في وثائق مرتبطة بهذه العمليات بريانسك غرب روسيا، حيث كشفت مراسلات منشورة عن تسهيل دعوة سوريين أبدوا رغبتهم في الخدمة وتوقيع عقودهم مع وزارة الدفاع الروسية. ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذه الشبكات بولينا أزرنيخ، سيرجي ميرزلاكوف، وعبيد خالف شريف عبيد.
7: كنت فرد من أفراد الجيش السوري العربي السوري، اختصاصي بالجيش استطلاع. كنت يعني أنا كنت ضابط استطلاع على خط الجبهة، مستلم أربع مراصد استطلاع. تواصل معي أحدهم شخص من الطائفة العلوية مقيم في جبل محسن، عم بيجند شباب للخدمة في الجيش الروسي بعقد سنوي، على أساس كما مثل ما قلنا إنه عقد مع وزارة الدفاع الروسية، بيتوقع عند الوصول إلى روسيا ننطلق لسوريا، ورح في سيارة عسكرية بتاخذنا على مطار قاعة تحميمين الروسية، وبقاعة تحميمين بالمطار في طائرة عسكرية تنقل المجموعة بس اكتملت على روسيا.
3: تحقيقات موثقة كشفت حالات لأجانب استقطبوا بعروض مالية قبل أن ينتهوا على الجبهة، إضافة إلى صعوبات واجهها بعض السوريين في العودة بعد التحاقهم بالخدمة. وفي الخامس من أيار 2026 فرضت بريطانيا عقوبات على أزرنيخ وميرزلياكوف وعبيد، وقالت أن أزرنيخ بدعم من الحكومة الروسية سهلت انتقال أفراد من سوريا والعراق ومصر واليمن والمغرب عبر روسيا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية. أما الجديد في تحقيق الأم تي في فهو جبل محسن، فبحسب الأشخاص الذين قابلناهم غادر شبان يعرفونهم عبر مسار مشابه ولم يعودوا حتى الآن، ولا دليل على أنهم قتلوا أو فقدوا. وحاولت الأم تي في التواصل مع عائلة أحدهم لكنها فضلت عدم الحديث. وتبقى الحلقة الأهم مجهولة، من يقف خلف التجنيد في طرابلس ومن يرتب انتقال الشبان إلى روسيا من جبل محسن إلى جبهة حرب في روسيا؟ الطريق بات معروفا، أما من يديره من لبنان فهو قيد المتابعة.
2: بعد الآن نفقات جديدة من جيبكم،
0: واستهداف ناقلات النفط الإيرانية

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلى الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.
3: Under the high patronage of the Lebanese Ministry of Culture and the Lebanese Ministry of Tourism. For the first time in the Middle East, Grammy Award-winning mezzo-soprano Marina Viotti at the Beirut International Opera Festival and Competition on September 8th with Les Solistes de Beirut and the Lebanese Symphony Orchestra, conducted by Fernando Afara. Officially hosted by Zouk Mikhail Municipality, in partnership with the Swiss Embassy and Beatty Association. Book now at Virgin Ticketing.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: تمويل نفقات البعثات الدبلوماسية من جيب المواطن، قرار جديد مع رسم 4% على الواردات. تقرير ميرال أبو خليل.
6: المادة 56 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 التي تنص على استيفاء 4% من قيمة البضائع الموردة إلى لبنان، وذلك عند تصديق الفواتير التجارية وشهادات المنشأ لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات اللبنانية في الخارج، أثارت بلبلة واسعة ودفعت بالتجار إلى رفع الصوت ومعارضة هذا التدبير والمطالبة بالتراجع عنه، إذ يعتبرون أنه من غير المنطق أن تقتطع الحكومة من الدورة الاقتصادية المنكمشة أصلاً 350 مليون دولار على المحروقات و125 مليون دولار كرسم بيئي، والآن 80 مليون دولار كرسوم قنصلية.
7: المادة 56 عم بتقول أنه لازم المستورد يصدق فواتيره بالقنصلية اللبنانية أو السفارة اللبنانية ويدفع عليها 4%، أنه نبعث هالفواتير على السفارات ويصير في تصديق، يعني هيدي بتاخد أسابيع، رح تأخر وصول البضاعة، وكمان رح تخلق مشكلة بين المورد، الشركات الموردة والمستوردين بلبنان، لأنه عم نحط لهم خطوات جديدة هن لازم يعملوها، وهن أكيد منهم معودين على هالبيروقراطية هيدي. بالعكس، هلا الاتجاه هو لتخفيف المطالب من ناحية التصديقات.
6: بعملية حسابية بسيطة، إذا كانت الشحنة تستغرق من الشهر إلى 3 أشهر لتصل إلى لبنان، بعد تطبيق القرار ستستغرق من 3 إلى 5 أشهر.
7: الرسم 4%، يعني هيدا ب20 مليار دولار استيراد بكلف 80 مليون دولار على المستهلك اللبناني. هالكلفة هيدي بتصير تراكمية وبتوصل المستهلك بأكثر من 3 و4 بالألف. ما في سبب انه نحط ضريبة جديدة على المواطن حتى يدفعها وفي مصادر كتير تانية بتقدر الدولة تحصل على هالموارد هيدي حتى تغطي نفقات البعثات الدبلوماسية بالخارج. رح نطالب يعني كل أعضاء الحكومة وحكومة مجتمعة يصير في يعني تراجع عن هذا البند وما يصير في إقرار له.
6: هذا فضلا عن عدد الموظفين في السفارات والقنصليات المكلفين بمراجعة هذه المعاملات، علما أن هناك دولا كالصين مثلا عدد الشحنات مرتفع جدا، وبالتالي فإن تحميل السفارات والقنصليات هذه المسؤولية دون توفير الكادر البشري والإمكانات اللازمة سيؤدي حتما إلى تراكم المعاملات وتأخير إنجازها.
8: في ذكرى لبنان الكبير، تأكيد على سيادة لبنان وحصرية القرار بيد الدولة. ماري جوزي سعادي.
9: في الذكرى السادسة بعد المئة لأعلان دولة لبنان الكبير، عقد لقاء وطني في غرفة التجارة والصناعة في طرابلس برعاية البطريرك الماروني الكاردينال ماركشارا بطرس الراعي وبحضور سياسي وديني واسع. وفي كلمة الراعي التي تلاها رئيس أساقفة طرابلس المطران يوسف سويف، شدد على أن الحياد لا يعني عدم التضامن مع المحيط، بل حماية لبنان من أن يكون ساحة لصراعات الآخرين. كما أكد أن لبنان الكبير يعني اليوم الحكم السليم والشفافية المطلقة والقضاء النزيه وسيادة القانون.
10: نشد على أيادي فخامة الرئيس ورئيس الحكومة الذي يتطلع الشعب اللبناني نحوهما بتوق إلى وضع حد لممارسة العقود الخمس الفائتة أقله، ونتوجه إلى دولة رئيس المجلس ليضمن فعالية الممارسة البرلمانية الحرة.
9: ومن جهته أشار الأمير عادل أرسلان إلى أن لبنان سيبقى كبيرا بأرضه وشعبه ومؤسساته.
11: لا نستهين بالمعاناة ولا نكابر على المآسي، نحن واقعيون ونذوق مرارة الظروف، لكننا نملك الإرادة ونملك العزيمة ونملك الثقة بأن وطن الأرز وطن لنا لا شريك فيه ولا بديل عنه.
9: وبدوره لفت النائب أشرف ريفة إلى أنه لا دولة مع تعدد القرارات ولا سيادة في ظل وجود سلاح خارج الدولة، مشددا على أن قرار لبنان يجب أن يبقى بيد اللبنانيين وحدهم.
12: كيف نحمي لبنان الكبير؟ نحميه عندما يكون لبنان دولة سيدة حرة ومستقلة، وعندما يكون فيه جيش واحد، وعندما تكون مؤسسات الدولة فوق الجميع، ولا تكون الدولة رهينة لأي حزب أو محور أو سلاح خارج شرعيتها.
9: كما قال ريفة إن تحالفا شعبيا ونيابيا إسلاميا مسيحيا شكل سدا منيعا في مواجهة تمدد المشروع الفارسي.
5: قضائيا، تفقد وزير العدل عادل نصار الطلاب المشاركين في مباراة الدخول إلى المعهد القضائي والتي تجرى في الجامعة اللبنانية بعد توقف 8 سنوات، وأشار نصار إلى نحو 1200 طالب يخوضون الامتحانات، فيما سيتم اختيار 45 قاضيا على أساس الكفاءة والعلم، مشددا على أن قطاع العدالة دخل اليوم إلى الدرب الصحيح.
13: نحن بنعتبر أنه هذه خطوة إلى الأمام أساسية لتجديد القضاء ولتفعيل القضاء، لأنه خلال 8 سنين ما فاتوا قضاة جدد على المعهد. المعهد بحد ذاته صار فيه كمان كل الأشغال بالمبنى لترميمه ليكون جاهز ليستقبل الطلاب، بذات الوقت عم صار فيه تحديث للبرامج بالتنسيق مع المعهد الفرنسي للقضاة. ضروري انه نكون عم نتابع كل الخطوات اللي عم يتقدم فيها القضاء اليوم، ان كان مثلا تحقيق المرفأ اللي وصل الى المرحلة المتقدمة، ان كان عمل القضاء. بعطيكم ارقام اللي اجوني من محاكم بعبدة، الانتاجية زادت من بين 87% و400% حسب القطاعات المعنية. بذات الوقت القوانين المتعلقة باستقلال القضاء العدلي والقضاء الإداري.
8: محليا أيضا، احتفلت أكاديمية بشير الجميل بتخرج الدفعة 12 من طلابها، وحملت الدورة اسم الراحل زاهي بستاني تقديرا لمسيرته ودوره. وخلال الحفلة تعيدت مسيرة بستاني وعلاقته بالرئيس بشير الجميل، إضافة إلى كلمات ألقيت في المناسبة. من جهته شدد نائب نديم الجميل على دور خريجي الأكاديمية في حمل مشعل الجميل والحفاظ على المجتمع، كما اختتمت الحفلة بتوزيع الشهادات.
5: إلى القليعة، وبمناسبة مرور 6 أشهر على استشهاد خادم الرعية الأب بيير الراعي وتكريما لمسيرته، نظمت رعية مار جرجس القليعة ورعية مار يوحنا المعمدان سردي بالتعاون مع بلدية القليعة يوما وفائيا استهل بقداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة مار جرجس. وترأس الاحتفال رئيس أساقفة أبرشية صورة المارونية المطران شرب العبد الله، وذلك بحضور وفد سياسي وحشد من الفعاليات الاجتماعية. هذا وعرض وثائقي تناول محطات من حياة الشهيد، واختتمت المناسبة بإزاحة الستارة عن شارع حمل اسم شارع الشهيد الخوري بيير الراعي، تلاه مسيرة وتكريس لمزار مار بطرس.
8: في خبر إيجابي، وعلى امتداد الساحل اللبناني، نماذج لشواطئ مجانية نجحت في استقطاب المواطنين وتغيير مفهوم سنبلاش. التفاصيل في هذا التقرير.
14: مش صحيح إذا ببلاش ما حدا بيهتم، مش دقيق إذا السلطة المحلية قدمت المواطن بدائل طليق به ما بيجي حدا، والدليل شط دبي المجاني.
15: كل شيء مسموح، بيرتنك مسموح، كل شيء فيك تفوتي معك أكل، كل شيء مسموح، بس القصص اللي بتضر العالم ما عم نقبل نفوتها، مثل الأزاز والفودكا والويسكي.
14: الشط للكل من دون أي تمييز، والسباحة للكل، وفري انترنت، فالأملاك العامة هي حق للبنانيين يلي عم يمروا بأصعب الظروف من حرب مختاروها وغلاء فاحش وضرائب عم يدفعوها من دون أي خدمات بالمقابل، فلم يبقى إلا البحر وبعض المساحات لإلهم ليتنعموا بأوقات حلوة.
16: صرنا 30 سنة بهدبي، ما يعني منشوفه بس للبحر، بس ولا مرة نزلنا على شط دبي.
17: وشو بدك أحلى من هيك؟ بكفي انه اللبنانيين مجتمعين مع بعض،
18: بتأمن يعني، انا عندي اختين اصغر مني مأمنين يعني.
19: ان شاء الله الكل يهتم بالفري بيتشز اللبنان، لانه وي شود يعني، هيدا بلدنا وبلدنا حلو كتير.
20: المي نظيفه، في سكيورتي، رمل نظيف، وبدنا شيء هيك.
21: ما فيك تفوتي على البسين، الشط هون رائع، اكثر من رائع عن جد، البلديه عملت شيء حلو.
14: بالماضي هيك كان هذا الشط مقصد لأهالي المنطقة، واليوم مع إعادة تأهيله من قبل البلدية وتأمين الخدمات والحفاظ على السلامة العامة، عادت الحياة لإله وصار مقصد للناس من مناطق أخرى.
22: شط دبي نستمر من الساعة 8 للساعة 8 عشية، عيوننا على العالم، والبحر أهم شيء بالحياة، هو بنظف حاله بحاله.
23: نكثر شيء مع الضي قريبة، ممنوع نفوت شيء إزاز، بتفوتي اللي بدك إياه إلا أنه شيء إزاز ومعهم حق.
24: هيدا البيش كتير حلو ورجعنا لزمان قبل، انه الحمد لله بنجي وكل شيء تقريبا فري.
25: جاي من عند دورة الزوق، كل شيء حلو، كثير عائلات وحلو ونظيف ومرتب.
26: وصل الاعداد ل 3000 شخص يوميا عم بفوتوا بالويك اندز، ومثل ما شايفين العالم كلها مبسوطه والخير لقدام ان الله رضى. وهون نتشكر الوزاره لدعمهم السنه، وان شاء الله ان الله رضى السنه الجايه كمان بيدعمونا حتى نكبر نحن وياهم اكثر واكثر.
14: شمس وبحر، دردشات وضحك وبسمه على الوجوه، وذكريات تبنى. باختصار هيدي اجواء دبي بابليك شور.
27: شط دبي نموذج لنجاح كيفية إدارة البلديات للشطوط العامة، وأيضا يعيد طرح فكرة تطبيق اللامركزية الإدارية كدعم للإنماء المحلي. زينب سيل شمعون، MTV.
5: ودائما في الأجواء المحلية الإيجابية، مهرجان روح بعلبك بقلب شتورة مستمر ويشكل مساحة أمل للبنانيين.
28: من قلب شتورة انطلق مهرجان روح بعلبك بقلب شتورة بالتعاون مع بلدية شتورة وبرعاية وزير الثقافة غسان سلامة، ممثلا بمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وسط حضور رسمي وسياسي وثقافي واجتماعي. وشدد رئيس بلدية شتورة ميشيل مطران على أن المهرجان بجسد الأخوة والتضامن بين قرى ومدن البقاع.
0: نحن الاسم حبينا السنة نطلقه بهذا الشكل لحتى نجسد التراث البعلبكي بشتورة يلي هي نحن بنشوفها قلب لبنان مش بس قلب البقاع. عم نقدم نموذج جديد مش بس احتفالي، نموذج دورة اقتصادية مختلفة بمنطقة البقاع يلي بتستحق كتير من شتورة.
28: وأكد محافظ بعلبك الهرمل إنه الفرح والأمل بشكل مساحة جامعة لللبنانيين.
1: اليوم مبسوط إنه بعلبك عم تتكرم بشتورة من خلال هيدي المهرجانات، وبتمنى دايما نتضل عم تعم الفرحة على كل المناطق.
28: وبيستمر المهرجان حتى يوم الأحد، وبيتضمن برنامج متنوع تتخلله سهرات فنية لتتحول شتورة لمساحة جامعة بين الفن والتراث.
8: إلى الأخبار الإقليمية، المواجهة مع إيران تتسع عسكريا فيما تبدأ واشنطن وإسرائيل رسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب.
2: تتسع مجددا دائرة المواجهة مع إيران فيما بدأت واشنطن في الوقت نفسه التخطيط لما بعد الحرب. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهدافها ثلاث ناقلات إيرانية، وذلك ردا على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في مياه المنطقة. ويأتي ذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تهاجم قريبا موقع جبل الفأس، وهو موقع محصن قرب منشأة نطنز النووية المتضررة ويضم أنفاقا عميقة تحت الأرض. لكن بالتوازي مع استمرار الضغط العسكري، بدأت إدارة ترامب أعداد استراتيجية أوسع للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب. وبحسب موقع أكسيوس، تسعى الخطة قيد الأعداد إلى بناء اصطفاف إقليمي مدعوم أمريكيا لاحتواء إيران، والمضي في المرحلة التالية من خطة ترامب لغزة إلى جانب الدفع باتفاقات أمنية تشمل إسرائيل وسوريا ولبنان. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في توسيع اتفاق أبراهام مع بقاء التطبيع السعودي الإسرائيلي أحد الأهداف الرئيسية. في السياق، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف الحرب على إيران بإعلانه أن إسقاط النظام أصبح المهمة المركزية أمام إسرائيل، وهدفها في متناول اليد خلال اجتماع مع هيئة الأركان في تل أبيب. وفي وقت تقفز فيه أسعار الغذاء وتتراجع قدرة العائلات الإيرانية على تأمين احتياجاتها الأساسية، تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن النظام الإيراني لا يبحث عن مخرج سريع من الحرب، بل يسعى إلى إطالة أمدها لأشهر مستندا إلى الصواريخ والطائرات المسيرة ومضيق هرمز. وفي غضون ذلك، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز منخفضة بشكل حاد، ما يبقي الضغوط مرتفعة على أسواق الطاقة العالمية وعلى أمن الملاحة.
5: أفادت هيئة البث الإسرائيلية قبل بعض الوقت عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، ويستعد لتقليص قواته بعد تدمير أنفاق في علي الطاهر.
8: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تحقيق تقدم ميداني جنوب محافظة تعز والسيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية خلال مواجهات مع الحوثيين. هذا وكشفت مصادر أن المواقع التي جرى تحريرها تتمتع بأهمية عسكرية لكونها تشرف على خطوط إمداد الحوثيين باتجاه عدد من الجبهات شمال غربي محافظة لحج وجنوبي تعز.
5: على خط الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الكرملين بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. هذا وكان بوتين أمر بعدم قصف كييف لثلاثة أيام تزامنا مع زيارة مفادي ترامب. كما كان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أعلن الأحد موعدا لزيارة المفادين إلى كييف، مؤكدا أن أوكرانيا لن تنفذ غارات جوية خلال الزيارة. بعد الإعلان، صناعة الوزان
8: وتاكسي من دون شوفير.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: أنا لبنان تلقف
3: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com.
4: الوزال نوع من النبات الذي تصنع منه أدوات يمكن أن تستعمل في حياتنا اليومية. نتعرف إلى هذه الصناعة مع مروى أبي خليل في تقرير لكارين نيكولا.
5: لما بلشت شغل بالوزال كتير دورت، ما لقيت حدا بيشتغل بالوزال، كنت أول حدا فعلياً القليلي بعرف فيه بيعمل سلال الوزال، بس قريت أنه تاريخياً كانوا يعملوا منه حبال لأنه كتير متين، وهون بشوف انه بيعملوا اوقات ميكنسي فيه. اسمي مروى ابو خليل، عمري 31 سنه، درست بالجامعه اللبنانيه فنون جميله واخذت طريق البرودكشن والتصوير، وكانت هيدي الفتره شوي صعبه علي لانه قضيت كثير وقت على الشاشه وانتقلت للجبل، قعدت بلا تليفون حتى لمده سنه. فجاه اكتشفت انه انا المواهب والهدايا اللي عندي اياهم بايدي، جربت حرف مختلفه وصلت للسلال القش. والوزال هو الحلو انه موجود بكل مناطق بلبنان بكل حراش، وبشتغل فيه اخضر، يعني مثلا الصنوبر فيه خزنه عندي، بس الوزال على طول احلى واطرى لما بيكون اخضر، فبقدر اقطف وانا بالطبيعه مثلا ودغري بلش اصنع سله. اول مره شفت فيها سله كنت كتير زغطوره، كانت ستي في عندها سله كانت تحط بقلبها عده الخياطه، كان في كمان سله تحط فيها خبز، صرت افكر انه شو في اشياء فيها احطها بقلب السله، وهون بلشت أصنع أشياء كمان أقدر أحطهم بقلب السلة مثل الدواء. صرت أعمل أدوية عشبية وأعمل شموع، أعمل مراهم، كل شيء بشوفه هو دعوة من الطبيعة لنحنا نشوفه ونقدره. بابا وقتها أنا خلقت زرع شجرة جاكرندا، العلبة هيدي بتكون مسكرة هيك وبيكون بقلبها البذور، وبيفتحها وبيشيل البذور اللي بيكونوا مجمعين هون بنصها، فقررت أني أعمل منهم حلقات. ومثلا في هيدا العقد كمان من قش الصنوبر، كتير بحب كيف انه ممكن بلش سلة، مثلا هيدي السلة بلشتها السنة الماضية وكفيها، هلأ بيضل اللون الاخضر بيصير شوي باهت اكتر بس بيضل موجود. هيدي مثلا خلصت، هلأ بدي فكر شو بدي حط بقلبها. وبالنسبة لقلي الطبيعة بكل شي فيها قش لفة هي مصدر الاول والاخير للالهام.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
7: الأردن صار عنده ناطقة حكومية بالـ AI،
4: الحكومة الأردنية أطلقت فرح أول ناطق رقمي حكومة، وهي شخصية افتراضية مطورة بالذكاء الاصطناعي. مهمتها تبسط القرارات والمعلومات الحكومية وتشرحها للناس بطريقة أسهل عبر المنصات الرقمية وواتساب. ومع أول ظهور لها فرح لفتت الأنظار وفتحت نقاش كبير على السوشيال ميديا إذا الـ AI ممكن يصير فعلا الواجهة الجديدة للحكومات.
2: مرحبا، أنا فرح واليوم بحب تتعرفوا علي. أنا الناطق الرقمي باسم الحكومة مطورة بالذكاء الاصطناعي، وهاي المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة والعالم. الهدف للحكومة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين.
4: تخيلوا تطلبوا تاكسي وتوصل السيارة من دون شوفير ولا ديركسيون وحتى من دون دعسات. هيدا المشهد صار حقيقة بتكساس مع سيارة تسلا السايبر كاب المصممة لتكون ذاتية القيادة بالكامل ومخصصة للراكبين بس. الراكب بيطلبها عبر الابليكيشن وبتوصل لعنده السيارة وبتاخده على الوجهة تبعه، وكل هالشي من دون أي سايق. بس أكتر شي عامل جدل هو موضوع السلامة، خاصة أنه ما في طريقة للراكب يتدخل ويتحكم بالسيارة بحال صار أي طارئ. وهون السؤال، قدي الناس مستعدة توثق بسيارة بتاخد كل القرارات عنهم؟

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية،
2: تلقى النجم البرازيلي نيمار ضربة جديدة بعد ما أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة عضلية رح تبعده عن صفوف سانتوس خلال الفترة المقبلة. وكان نيمار قد شعر بهالإصابة خلال مواجهة بالميراس بإياب ربع نهائي كأس البرازيل، ما منعه من استكمال اللقاء بعد نهاية الشوط الأول، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليودع سانتوس المسابقة. وأتت هالإصابة بتوقيت غير مناسب للنجم البرازيلي بعد ما بدأ تدريجيا باستعادة مستواه وإيقاعه داخل الملعب. وعانى نيمار بالفترة الأخيرة من سلسلة إصابات ومشاكل بدنية حدت من مشاركاته، إذ خاض 24 مباراة فقط هالعام، لتشكل الإصابة الجديدة خضة إضافية بمحاولته للعودة إلى أفضل مستوياته. سقط ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد ومن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وبعد صمود التعادل حتى الدقائق الأخيرة، خطف تروي بيريت هدف الفوز لبيتيس بالدقيقة 81، قبل ما يحصل النادي الملكي على فرصة ثمينة للعودة، إلا أنه كيليان امبابي أهدى ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع، ليحسم بيتيس المواجهة ويحصد 3 نقاط ثمينة على أرضه. خطفت الاختين سيرينا وفينس ويليامز الاضواء ببطوله امريكا المفتوحه لكره المضرب بعودتهم للعب سوا بمنافسات الزوجه للمره الاولى من 4 سنوات. وامام مدرجات ممتلئه خاضوا مواجهه حماسيه، الا ان عودتهم انتهت من الدور الاول بعد الخساره امام الثنائي مايا جوينت وتشان هاو تشينغ بمجموعتين دون رد. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
1: شكرا يا جا بكل سرور.
3: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
4: تم طرح اعلان جديد لفيلم فوكر ان لو اللي بتنضم للجزء الرابع النجمة اريانا جراندي الى جانب بن ستيلر وروبرت دينيرو ونجوم كتار غيرهم.
5: عبر صوت كل لبنان نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في، وننتقل مباشرة إلى حفل توزيع جوائز ميركس دور 2026.
6: طلعت على الضيعة قالوا لي روح تجوز بدل ما تعملنا حلايب.
7: عيش الوفرة
8: كتير مهم إنه رواد أعمال مثلهم ما يفشل، خاصة إنه هني سكسسفل.
9: طيب أشياء طيب
10: دخلت أنا بس
11: ناخد نفس عميق.
12: أنا كتير بحب المديتيشن.
13: صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.
5: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك.
14: إذاعة سبوتنيك.
5: ننتقل مباشرة إلى حفل توزيع جوائز ميركس دور 2026.
15: ما بتنقاس بمساحتها، تنقاس بعلمه وبحضارته وبثقافته وبالفن اللي فيها. الأوطان العظيم هي اللي قادر تعلم العالم كيف تقوم كل ما توقع. إذا في شيء بفتخر فيه إني ورثتك إياه يا جدو، هو حبي لهالبلد اللي ما بينباع ولا بينشرى. حبي لأرضي أغلى من كل شيء، لأنه بلدي ما بيشبه مطرح تاني، لأنه الفجر عنا هو صوت فيروز، والجبل عنا هو صوت وديع، والفرح عنا هو صوت صباح. الإنسان اللي عنا هو رسم جبران وفكر نعيمي وعظمة سعيد. الشجر عنا هو رأسة كاراكلا، والهوية اللبنانية هي غنية عاصي ومنصور. الحقول عنا هي مدى صوت زكي نصيف، وبيروت وشوارع وناسا هن زياد، وأمر الدار هو نغم الياس، ثلج صنين بعلو صوت نصري، والسهر ببلدنا هو سلطنة ملحب، والطرب بحقولنا هو صيد في ليمون. قد ما يسبقنا العالم، ماضينا بضوي المستقبل وبنبني عليه عز جديد وفجر جديد ولبنان جديد. كل ما تشتاق لي اطلع هالشجر يا جدو، الشجر اللي من عمري، وزرع حدن شجرة من عمرك لشلوشة تصير جسور صلبي وتتحول لشرايين من نور، نور يضوي المسارح والساحات اللي ناطرة الفرح. المستقبل هو كل الماضي الحلو اللي رح تنقله على طريقتك من إرث الفينيقيين من حوالي 1500 سنة قبل الميلاد، لكل حضارة تركت بصمتها على هالأرض جذورة منفتخر فيها، وإيماناً بهاللحظة وأملاً بالمستقبل، لبنان إلكن يا جدي مثل ما كان إلنا.

0: مساء الخير. في ليالي بتمر وفي ليالي بتضل، بتضل بصورة، بأغنية، باسم نجم من حبه، بلحظة زقفنا فيها من قلبنا، وبمشهد بعد سنين بس نشوفه بيرجعنا لمطرح ولزمن ولناس. من 26 سنة الميوريك ستور عم يجمع هاللحظات. 26 سنة تغير فيهم كتير، تغيرت الموسيقى، تغيرت الصورة، تغير شكل الشهرة، وحتى النجومية نفسها صار إلى وجوه جديدة وقواعد جديدة. بس بقي شيء واحد ما بيتغير، الأثر.
1: ولأن في أسماء منسمعها ومنتذكر دغري وين كنا، شو كنا عم نعيش ومين كان في حدنا، أسماء رفقت بيوت وأجيال وأفراح وقصص حب، وأسماء يمكن أغنية واحدة منا أو مشهد واحد كيف يرجعنا سنين لورا. هولي مش بس نجوم مرقوا بذاكرتنا، هولي صاروا جزء منا، واليوم حدن في جيل جديد ما عاش نفس البدايات وما مشي نفس الطريق، بس عنده نفس الحلم إنه يترك شيء يبقى.
0: ومن هون بلشت الحكاية، حكاية هالدورة. قررنا نرجع مو لأنه الماضي كان أجمل وبس، ومو لنسكن بالنوستالجيا، رجعنا لأنه كل شيء كبير عم نشوفه اليوم كان بيوم من الأيام حلم صغير، صوت انسمع لأول مرة، ممثل وقف لأول مرة قدام كاميرا، لحن انكتب وما كان حدا بيعرف لوين رح يوصل، وشاشة فتحت لأول مرة على حلم، وكل أول مرة صار بعدها تاريخ.
1: ولهيك الليلة نرجع للأصل، ليلي رفعوا السقف، ليلي سبقوا زمنهم، وليلي غيروا القواعد. بس ما منرجع لنقول كان يا ما كان، منرجع لنقول شو بعد فينا نعمل، مين الاسم يلي بعد 20 سنة رح نرجع نشوف صورته الليلة ونقول هون كانت البداية، مين الأغنية اللي رح نسمعه بعد سنين وترجعنا لهيدي اللحظة، مين رح يطلع على هالمسرح الليلة ويظهر منه غير ما دخل. هيدا هو ميوريك ستور 2026، Back to the Roots،
0: Eye on the Future.
1: ومساء الخير من لبنان لكل العالم العربي، من بلد مهما صغرت مساحته كبر صوته، غنى فوصل، مثل فأثر، كتب ولحن وصور وأبدع وترك بصمته بذاكرة الفن العربي. ويمكن ما كان في مطرح أصدق من هيدا المكان لنحكي فيه عن الذاكرة، كازينو لبنان.
0: أنا دايماً بسأل حالي قديش مرق من هون، قديش في أصوات غنت على هذا المسرح، قديش في ستارة فتحت على نجوم، وقديش في تسفيق بعده صدا عالق بهي الصالة. من سنة 1959 هالمكان شاف أضواء لمعت، أسماء كبرت، لحظات صارت تاريخ، وأجيال سلمت المسرح لأجيال. والليلة التاريخ مش موجود هون كرمال نطلع عليه وبس، موجود كرمال نكمل من بعده. ولحتى توصل هالصورة لكل بيت بدها شاشة، شاشة بتعرف شو يعني ذاكرة.
1: الـ LVCI 41 سنة يمكن رقم بيقول عمر شاشة، بس بالنسبة لكتير ناس هن عمر كامل من الذكريات، بيوت كبرت والـ LVCI فيها، وجوه تعرفنا عليها من خلالها، برامج نطرناها، أخبار فرحتنا وأخبار وجعتنا، ليالي ضحكنا فيها وليالي اجتمع فيها لبنان كله قدام شاشة واحدة.
0: ومن قدام الكاميرا؟
1: لا، ورا الكاميرا. أجيال سلمت أجيال، وأحلام صغيرة شرقت على هالشاشة، كبرت قدامنا ووصلت للصدارة. الـ LVCI غيرت كل الموضوع،
0: وبعدها عم تغير كل الموضوع، لأنه النجاح الحقيقي أنا بشوف ما بيعيش على اللي انعمل مبارح وبس، كل يوم لازم نعمل شي جديد.
1: ويمكن هون تماماً تلتقي حكاية الـ LVCI مع حكاية الميوريك ستور، مع حكاية كل فنان موجود معنا الليلة. منحترم التاريخ بس ما منعيش فيه،
0: نعرف منيح من وين جينا،
1: بس عيننا على وين رايحين.
0: تنطلق بهاي اللحظة الدورة 26 للميوريك ستور.

0: بصراحة يعني مبعث للفخر إنه بعالمنا العربي في حدث بحجم وقيمة الميركس دور، حدث صار على مدى 26 سنة عنوان للنجاح ومحطة تلتقى فيها أهم الأسماء والإنجازات من كل العالم العربي.
1: والفخر الأكبر إنه هالحدث لبناني، ومن لبنان بعده كل سنة عم يوصل ضوءه لكل العالم العربي. وشو حلو إنه نجم عربي سوري بالتمثيل مثلك يا معتصم إنه اختار يكون عم بيخوض هيدي التجربة مع الليلة.
0: شكرا مايا، ثانك يو. وبصراحة أنا سعيد ومبسوط كتير إنه عم نخوض هيدي التجربة سوا أنا وياكي.
1: والليلة في ناس رح تطلع على هيدا المسرح وهي بتعرفه من سنين،
0: وناس يمكن هي أول مرة بتوقف عليه.
1: في أسماء صنعت ذكرياتنا،
0: وأسماء عم تصنع ذكريات جديدة هلا.
1: في مفاجآت، لقاءات،
0: موسيقى، تكريمات
1: ولحظات يمكن من هلا ما بنعرف قيمتها
0: إلا يمكن لحتى تصير نفسها جزء من الذاكرة.
1: 26 سنة وصلونا لهون، والليلة ما جينا نتذكره بس، جينا نصنع الشي
0: اللي رح نتذكره بكرة.
1: وأهلا بكل النجوم والحضور منورين هيدا الليلة، وبكل يلي عم بيشاركونا هالأجواء مباشرة من كازينو لبنان عبر شاشة الـ LVCI، والحفل عم ينقر عبر LTV ومجموعة من الإذاعات.
0: مع بداية حفلنا تحية خاصة لشارل ماكريس على تصميم لوحة الافتتاح، ولفرقة ماكريس دانس مينستري اللي رح ترافقنا الليلة بلوحات استعراضية مبهرة، والتأليف الموسيقي للوحة الافتتاح من توقيع فارس مسعد. ومنشكر دوفا اللي كملت المشهد بالافتتاحية من خلال الذكاء الاصطناعي. أيضا بدنا نشكر من القلب الموزع الموسيقي ميشيل فاضل على الموسيقى التصويرية بالميركس دور.
1: وهلأ وبهاللحظات تحديداً صار وقت نعطي الإشارة الرسمية لانطلاق الدورة 26 من حفل توزيع جوائز الميركس دور.
0: خلونا نستقبل على المسرح مؤسسي الميركس دور دكتور سفادي وزاهي الحلو، تفضلوا.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير دكتور.
0: مساء الخير لمعتصم ومايا.
1: Thank you.
0: حضرة معالي وزير الإعلام دكتور بول مرقص، معالي وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، سعادة سفير مصر علاء موسى، حضرات السادة أهل السياسة والفن والإعلام والمجتمع، مهما عصفت الرياح بسما لبنان بيبقى صدى السلام وثقافة الحياة أقوى،
2: والميركس دور دايما بيتحدى الظروف تيأكد بقاء هالبلد ملتقى للفن والإبداع والثقافة،
0: وملتقى للجمال والأناقة وشعلة حضارة بتشاع من لبنان تيوصل وهجة لدول العالم.
2: شعارنا لهالسنة Back to the Roots, Eye on the Future، أو العودة إلى الجذور ونظرة إلى المستقبل، وهو بيعبر عن مدى تقدير الميركس لرواد الفن والعظماء مثل ما كان العهد من البداية عام 2000.
0: هالشعار كمان بيغير بيعبر عفوا عن دعم الميركس لكل موهبة صاعدة ولكل فنان جديد بيوعد بمستقبل باهر، ورح تكون التحية بالتقنيات الحديثة والعصرية والذكاء الاصطناعي مع ترويج لأماكن سياحية بلبنان بتذكرنا بجمال هالبلد وغنى ثرواته الأثرية والطبيعية.
2: بعد أشهر من الاجتماعات والتحضيرات نحتفل اليوم بدورة العام 2026.
0: منقول للعالم أنه بلدنا بعده بينبض بالفن والموسيقى والسينما والدراما والمسرح.
2: نشكر معالي وزير السياحة لورا لحود الخازن.

0: رئيس مجلس الإدارة شارل غسطين ومديرة التسويق السيدة لارا خوري حافظ.
1: أوتيل فوكو بيروت، أوتيل بورتاميليو
0: يلي استضافوا الفنانين، ومنشكر الشركات اللي ساهموا بالسفر: جورنيز، هيت، بيسفل،
1: ماستر جروب، فادي الراعي،
0: إيفنتس تكنولوجي، أمير توما،
1: بلو ساوند، شادي سعد،
0: ميزا ديزاين، طارق عيد،
1: هادو فلاورز،
0: مارشيد ديكو،
1: أدونيس رنت إيكار،
0: تابيدور،
1: جو غريس أند جو غلوبال،
0: آي ماستر ديجيتال،
1: أبي مايند،
0: شارل ماكريس دانس مينستري،
1: شركة ذا أول على تنفيذ الـ AI فيديوز خلال الحفل، وشركة دوفا على الفيديو بالافتتاحية.
0: رامي سلامون وبيتر عبد الكريم،
1: استوديو شارل شليلة، استوديو مارك عبد النور،
0: ولجان التحكيم الموسيقية والدرامية والإعلامية فردا فردا،
1: وأخيرا وليس آخرا أمينة سر الميركس دور ومسؤولة العلاقات العامة بالإعلام إلسي بدور، صاحبة شركة سكاي هاي ومايا شليطة.
0: بالنهاية صحيح كانت هالسنة مليئة بالحروب والمشاكل والصعوبات والقلق، بس مثل ما عودناكم بالميركس ما نوقف عند أي حاجز وعند أي وجع،
1: لأنه من قلب كل عتمة بيولد نور جديد، ومن إيماننا بلبنان نكتب سوا بداية مستقبل أجمل كله أمل وازدهار وفرح وسلام. شكرا.
0: شكرا، ليلة سعيدة وإن شاء الله تنبسطوا بها. شكرا.
1: بتأمل من كل المكرمين والمكرمين ما يطولوا بالحديث، لأنه الليلة بدنا يهز ريتما سريع تنقضي سهرة حلوة سوا.
0: شكرا.
2: دكتور زاهي ودكتور فادي، أنا بدي أقول لكم شكرا. شكرا لأنكم كل سنة ورا سنة عم تخلوا من التكريم مساحة للأمل، من الفن موعد بيجمعنا. وهلأ منبلش فعليا رحلة الجوائز، ومنفتح أول فصل من أسماء النجوم يلي رح يحملوا ميركسور 2026 لهيدا الليلة. معتصم، كيف جاهز؟
3: إن شاء الله أنا دائما جاهز. وأول محطاتنا مع نجمة مصرية تركت بصمتها بأدوار وتجارب بقيت بالذاكرة، بقيت بذاكرة الجمهور، والليلة منحتفي بمسيرة فنية بتستحق التقدير. ميركس تكريمي لممثلة مصرية عن مجمل مسيرتها. التفاصيل مع الإعلامية بوسي شلبي والدكتور زاهي الحلو، تفضلوا على المسرح.
4: مساء الخير، مساء لبنان. كل ما باجي على لبنان بحس بسعادة وفرح كبير قوي جوه قلبي. سألت نفسي وأنا نازلة من الطيارة، هو أنا ليه بفرح قوي كده وأنا جاية لبنان؟ وكانت الإجابة لأن كل حاجة حلوة موجودة في لبنان، ونجمتنا اللي أنا هقدمها النهاردة ولبنان بتكرمها فيها كل حاجة حلوة، عشان كده هي حديث الصباح والمساء. المصير اختارها من وهي صغيرة عشان تحب السيمة وتقدم أكتر من 85 فيلم، بصمة وعلامة في تاريخ السينما، ولسه لغاية النهاردة محافظة على بريقها ونجوميتها، وبتجيب أعلى الإيرادات في السينما. مش بس السينما، والمسرح كمان هي برنسيسة، قدمت الاستعراض والكوميديا وأدوار كتير حلوة. أما التلفزيون فهي بنت التلفزيون، وطبعاً الدراما المصرية في قلوبكم كلكم، وكلكم عارفين أعمالها في التلفزيون، حبيتوها وكبرت قدامكم. الخلاصة اللي أنا عايزة أقولها لكم النهاردة، والنجمة المصرية اللي بنفتخر بيها وعايزين نكرمها النهاردة، هي مجموعة من الموهبة والفن والجمال والاحترام.
0: هي معروفة أنه صاحبة أجمل عيون وأجمل ابتسامة، موهبة عرفت كيف تحول كل دور لبصمة وكل ظهور لذكرى بتضل عايشة. 5 عقود من الفن وما خفت ضوء أو وهجة، لأنه النجومية الحقيقية ما بيطفيها الوقت بس بيزيدها وهج. ميركس تكريمي لممثلة مصرية عن مجمل

0: مسيرتها للممثلة ليلى علوي. ندعي سفير جمهورية مصر في لبنان علاء موسى سيسلمها الجائزة. تفضل.
1: السلام كلمة ومعنى دعت إليها كل الكتب السماوية والمبادئ الإنسانية على مر العصور.
2: صعب على زينا يا فارس، منين وإزاي؟ ده حتى السرقة مش عارفين نسرقها.
3: عاوز يروح للخليفة يقول له ابن الغجرية هياخد من الأندلس في يوم من الأيام، ده كان يذبحه.
4: ولو خيروني بينك وبين الموت أختار الموت للي أكرمني.
5: واللوكندا اللي احنا فيها دي على كف عفريت، النهارده فيها بكره يا عالم هنبقى فين؟
6: الارض دي فيها عظم جدودك ورزق اولاد، الارض دي دناه، حد يسيب دناه؟
3: لازم تفهموا ان احنا اخوات وان انا اختكم الكبيره، وما اسمحش لاي حد يكلمني بالطريقه دي.
7: يا اختي انا بكبر على طول، امك اللي زغنتوت نغه ما بتكبرش ابدا.
8: يمكن عجبك او بتدلع، وانا مش محق اتدلع، ولا انت لوحدك بس اللي محق تدلع ولا لا؟
7: مش فاكره ومش عايزه افتكر، مات خلاص.
9: ومش عيب راجل زيك كده مال وهدومك وبالبانة.
10: كنتوا حلوين زي ما تكون الشمس اتقسمت وادت لكل واحد فيكم حته منها.
11: واحد الفن المصري الجميله ليلى علوي.

0: مساء الخير يا بيروت. اولا وحشتوني، بقالي 6 سنين ما جيتلكمش وانا مش متعوده على كده من ايام الكورونا. بس عايزه اقول لكم ان البلد دي فيها حاجه غريبه، فيها موهبه، مهما بيحصل ومهما بتتعب تفضلوا تضحكوا وتفرحوا وتعيشوا وتخلوا اللي حواليكوا يعيشوا. لبنان بتفكرني او بحس كده ان فيها شبه بينها وبين الفن، مساحه صغيره لكن طاقه كبيره في احلامها، طاقه كبيره في ثقافتها، في جمالها وفي صنع الجمال. بحس ساعات ان رغم القسوه ورغم الصعوبات ورغم الحروب ورغم القلق ورغم الخوف بتقدروا تغيروا كل حاجه. شعب قوي الاراده حقيقي، شعب بيحب الحياه، يحول العتمه للنور ويحول الخوف لشجاعه وقوه وصبر واجتهاد. كل ده حاجات بتعليكوا قوي وبتعلي بلدكوا. احنا بنحب لبنان جدا، كل المصريين بيحبوا اللبنانيين واللبنان. بجد فخورين بيكم وبنحبكم وبنحب دايما نعيش حياتكم. عملتوا من الألم أغنية، عملتوا من العتمة نور، عملتوا كل حاجة حلوة لبلدكم بشعبكم الراقي المثقف المحب للحياة. شكرا جدا يا لبنان، شكرا على مشواري وتكريمي اللي انتوا قدرتوه من زمان، وشكرا لكل مواطن عربي مؤمن ان الفن رسالته كبيرة جدا، انه ممكن يقربنا من بعض اكتر ويحببنا في الخير اكتر وفي السلام اكتر. شكرا يا لبنان، وربنا يحفظ لبنان وكل الدول العربية يا رب. بحبكم ورجع بلدي مش بس بتكريم كبير، انا فخورة دي من الميراكس دول، رجع بلدي بحبكم اللي جوه قلبي. شكرا جدا.
1: ألف ألف ألف مبروك للنجمة ليلى علوي على هالتكريم المستحق. ومن مصر منرجع على لبنان لتكريم اسم كبير جمع بين مجد التمثيل وإبداع الإخراج، وترك بصمة استثنائية ومسيرة مليانة نجاحات ومحطات بتشهد على موهبته.
2: لتقديم ميراكس تكريمي لممثل ومخرج لبناني عن مجمل مسيرته، نطلب من الكاتبة منى طايع والممثل جهاد الأطرش يتفضلوا على المسرح.
3: مساء الخير.
4: مساء الخير. من هو وصغير كان يهرب من المدرسة تشاهد أحد أجدد الأفلام بالسينما، وكأنه كان من وقتها عارف أنه الشاشة رح تصير قدره. كبر الشغف ومعه كبرت موهبة سألة بالعلم والخبرة والكاريزما ليتحول لواحد من أبرز ممثلي جيله. رح زيد أنه كان إلي الشرف أنه شارك معي بمسلسل فاميليا ممثل، وبمسلسل فارس الأحلام كممثل ومخرج. الممثل
3: ممثل مخضرم ومخرج مبدع، حمل الدراما اللبنانية بقلبه ودافع عنا وعن أهله بكل موقع كان فيه، خصوصا وقت اللي انتخب رئيس لنقابة الفنانين المحترفين. مراكس تكريمي لممثل ومخرج لبناني عن مجمل مسيرته القدير جورج شلهوب.
5: كثيرا عرفت شهرزاد الخوف ملاحظة عن الجو، عن رائحة الطعام.
6: إذا كان واحد عقله أكبر من قلبه بحب مرة واحدة.
7: فوتت الحبس عندي مثل مشوارك على المطعم.
8: لازم تنقلي تعيشي معي بأقرب وقت حتى ما يصير في لغط نحن بغنى عنه.
9: أنا ما بحبها، هي هيك مفكرة.
10: أبصدق أحد صديق العائلة يعمل فيي هيك.
11: رجعي الولد أحسن ما تندمي على النهار اللي خلتي فيه.

0: مساء الخير لكم جميعا. يعني لما الواحد بيتكرم على مسيرة أعماله بصير يفكر انه كبر بالعمر. احنا بس كبرنا بالعمر، مش بس كبرنا بالعمر، كبرنا بالنضج وكبرنا بالمعرفة وكبرنا بكل خفايا المهنة اللي احنا عم نشتغل فيها. لبنان بالفعل يعني قادر يكون من الرواد الأوائل بالإنتاج بالإخراج بالتمثيل، والكل بيعرفوا هالشي. بس للأسف اللي عم يمر على لبنان عم يمر ويحفر بقلبنا نقط سوداء. للأسف الشديد يعني من أيام الاستقلال بلبنان لحديت هلأ مرقنا بظروف كتير صعبة، وخاصة بهالسبع سنين اللي مرقت علينا، من قصة البنوك لقصة انفجار المرفأ لقصة الكورونا لقصة سرقة أموال المودعين. يعني بالفعل هالشي بيحز بقلبنا، بيقول إنه هالبلد كيف قدر بعده يقوم. بالنسبة للميركس دور متشكر الدكاترة زاهي وفادي الحلو اللي عم يجربوا يخلونا بعد نفرح بشوي بهالبلد اللي متلين حزن. ألف شكر للكل، لأنه أنا لما رجعت بأمريكا كان في مشاريع كتير كبيرة مع عبد الله الشماس اللي عمل مدير الورنر 3 سنين بروما، إنه كل الأفلام تتصور بلبنان. للأسف هالشي ما صار. ولما عملت أول فيلم كمان صار في انتفاضة وصار الدولار 16 ليرة بدل 4. ولما عملت أول مسلسل إخراج تمثيل وإنتاج كان 19 ليرة صار ب 75. ولما بالتسعين قفز ل3000 ورجع ل1005. وأخيرا بال2005 بال2019 عشطنا كلنا سوا. نتمنى إنه الدول الكبيرة اللي دايماً مصالحها هي بتكون بالدرجة الأولى لإلها، إنه هالدول الصغيرة اللي فيها شوية ثروات طبيعية ما يكونوا كتير يعني مثل الذئاب اللي عم بيركضوا على مصالحهم. بتشكر ميركس دور وبتشكر الدكاترة على تكريمهم إلي، وشكراً.
1: شكرك استاذ جورج والف الف مبروك. بوصلت الميركس دور، هلا رح تاخذنا لوين؟ رح تاخذنا على بلدي الحبيب سوريا. سوريا اللي لطالما كانت الدراما فيها مصنع للنجوم والمواهب الكبيره.
2: وبكرمنا التالي مثل ما خبركم معتصم هو نجم من نجوم سوريا يلي قدر يحجز مكانه بالدراما العربيه المشتركه. تفاصيل مع خبيره التجميل هيلدا داغر والاعلامي بسام ابو زيد. تفضلوا الكلمه لكم.

0: مساء الخير. بسباق مصيري بين الهوية والقدر ضمن أحداث العمل، خاض رحلة محفورة بالأسرار والتهديدات لينقذ حياته من الفقر والحرمان وينفذ مهمة مستحيلة، وللنجاح فيها كان لازم يكون بخمس أرواح.
1: مساء الخير. قبل ما أعرف عن الشخصية المميزة ولو ما التقيت فيها، بخبروني عنها أنه عندها طيبة قلب وصديق وفي كتير. شخصية شمس إجا ومعه نار ما بتنطفي، نار الحياة القاسية والحارة المليانة بالمشاكل، ونار الحب اشتعلت مع سماهر ووهج النجاح اللي وضعه بالصدارة. ميركس الممثل العربي بالدراما العربية المشتركة عن خمس رواح. قصي خولي.
2: صار لي 40 سنة عم بحترق قدام عيونك في وبناون عم بسألك مين أنا.
3: اسمعني، أنا زلمة عقلي جوزتين بخرج.
2: شو عرفك بقصة التنازل؟
3: شو عرفك بال5 مليون دولار؟
2: كنت عم فكر إنه إذا فينا نرفع المبلغ شوي دوبله على القليلة.
4: إلى هنا وتنتهي

0: مساء الخير.
1: شكرا على الجائزة. شكرا لبنان العظيم. شكرا أهل لبنان العظيم يلي اعتبرتونا منكم وفيكم وضميتونا وخليتونا نكمل ونتابع بالشغل وبالدراما ونقدم معكم نجاحات ممتازة. شكرا للملك سدور على الجائزة وألف مبروك ل 2026 ل 26 سنة نجاح وإن شاء الله إلى مزيد من النجاح. بيسألوني سؤال المقربين إنه صعب السؤال إنه كيف تعرف إنك وصلت؟ وطبعا هي أصعب كلمة بالعالم اللي هي إنك وصلت، لأنه وقت الواحد باللحظة اللي بحس فيها إنه وصل فهي نفس اللحظة اللي بيكون فيها وقف وما عاد يمشي وما عاد يتقدم. وأنا الحقيقة هسه بدي أمشي، يعني بدي أتعلم وبدي أغلط وبدي أبدأ من جديد وبدي أبدأ أكثر من بداية، لأنه العمر بالنسبة لي هو عداد، عداد ما لحتى يعد نجاحاتك أو إنجازاتك، هو عداد لحتى يعد الأشياء اللي أنت ممكن لقدام ستتجرأ أنك تعملها. وكمان بالمناسبة حاب أقول إنه الأطفال عندهم ذاكرة كتير قوية. وأنا اليوم وتحديداً بالوعود، يعني أنا اليوم عندي وعد لازم أوفيه. الله يخلي لكم، أنا عندي ولد بحبه كثير والله يحمي ولادكم. دائماً عندي هدف إنه كيف بدي إياه يشوف أحلامه يلحق حلمه، بس الحقيقة إنه دائماً بذكرني إنه أنا لازم ضل لاحق حلمي كرمالي وكرماله. فبدكم تسمحوا لي قال له هي له تحديدا، دادي as I promised you this one is for you. I love you, I miss you, I adore you فارس خولي and I will always be here for you sunshine. طبعا لانه ما بيحكوا عربي بيقولوها بالانجليزي. شكرا جزيلا لحياتي.
2: الف الف مبروك قصي خولي والله يخلي لك ابنك كابينا. منكمل مع اسم نسائي لبناني حلق بسما الفن والنجومية. هي نجمة صاحبة مشوار طويل، محطات كتيرة، صوت عايش بوجداننا وذاكرة فنية بتحمل نجاحات بعدها حاضرة لليوم.
3: ميركس تكريمي لمطربة لبنانية عن مجمل مسيرتها بيكشفوا عنها مديرة قسم التسويق بكازينو لبنان لارا حافظ والمايسترو عبدو منذر.

0: مساء الخير. اسمحوا لي بداية رحب فيكم الحضور الكريم باسم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الأستاذ شارل غسطين. بهالأمسية المميزة للميركس دور 2026 من صالة سفراء كازينو لبنان، انتو الليلة بمعبد للفن شاهد على الإبداع من زمان. بهالمسرح العريق من 67 سنة كل يوم البرداية بترفع والضو بيلمع والصوت بيصدع. دايماً هاي أول مرة بتصير معي. من 67 سنة بهالمسرح العريق البرداية بترفع والصوت بيصدع والضو بيلمع والقلب بيسمع والإيد بتدمع والفن بيبقى هو الأساس. من هون انحكت وانحاكت أجمل قصة عن لبنان. من هون الليلة عم نكتب بحبر الأرجوان فصل جديد محيك بحب وفرح وأمل وإيمان. أما بالعودة للمكرمة الليلة، ابتدت مشوارة من استوديو الفن بصوت احتل المرتبة الأولى وتنوعت بالغناء من الغناء الرومانسي والغناء الوطني وأيضا الشعر النبطي، ولم تفقد يوما هويتها وشخصيتها وبصمتها الخاصة.
1: كفو خلاص،
2: يلا دوري. هلا زقفولا للارا.
1: مش معقول،
0: غلطة الشاطر مية غلطة بتصير.
2: مكرمة حتى بالصورة كانت سباقة بفيديو كليب في عينيك بدور، قدمت تجربة جديدة بلقطة وحدة وان شوت، صارت محطة مميزة بتاريخ الفيديو كليب اللبناني. صوت كتير حلو، بيلمع مثل الألماز، لقبت بعدة ألقاب أحدهم وأهمهم أي لقب؟ لقب صوت الماسي. ميركس دور 2026 لمطربة لبنانية عن مجمل مسيرتها هي الفنانة ماريس ليمان.
3: ماريس ليمان اسم انحفر بسجل الفن الذهبي.

0: هي اللي قدمت بصوتها وإحساسها أجمل أغاني بعد عايشة بالذاكرة.
1: قلقاني بعد يومي يبكي لي بدمع العين.
0: سنوات من الفن الأصيل صنعت خلال ماري سليمان مسيرة فن استثنائية ومجد ما بينتهي، وتركت بصمة ما غابت مع مرور الزمن. ماري سليمان وميراك سكريمي لمطربة لبنانية عن مجمل مسيرتها.

0: مساء الخير جميعا. بصير مع الكل انه واحد بيتلبك ورا الميكروفون، وخصوصا على مسرح المركس دور بحضور كل هالعمالقه والاساتذه. اهلا وسهلا فيكم. التكريم محطه مهمه بحياه الفنان، بتخلي التاريخ يذكره ويخلده، وخصوصا على المسيرة اللي هو اختارها بحياته. شغلة تاني بدي أقولها، بدي أشكر الدكاترة زاهي وفادي الحلو على التكريم من كل قلبي. بدي أشكر الـLBC من كل قلبي. بدي إذا بتسمحوا لي أهدي هذا التكريم لوطني الحبيب لبنان. شكرا. وقل له قد ما يجربوا يمحوا تاريخك وثقافتك ما رح يقدروا يلغوا الإبداع اللي فيك والحياة اللي فيك. بدي أهدي كمان هذا التكريم لكل مؤلف كلمة، لكل موسيقي، لكل ملحن، لأنه لولاهم ما حدا بيقدر يغني. إذا بدنا نغني كل الأغاني اللي حبيتوها بدنا برنامج كامل.
1: ألف مبروك.
0: ميرسي.
1: ألف مبروك لإلك النجمة ماري سليفان. بس قبل بدي اقول لك لارا، انت دائما كلمتك مميزه على مسرح المركز دور، واليوم اطلالتك مميزه كمان. نجمه ماري سليمان، مبروك والف مبروك لك، والمسرح كله لك. وخبرينا شو رح تسمعينا هلا.
0: كنت عم بقول اذا اخذت الدقيقه ما بعتقد بصير في مشكله.
1: قد ما بدك.
0: لا مش الهيئه، عم تقطشيني عن حديثي.
1: ابدا تفضلي كل الوقت.
0: مش مزبوط اللي حق احكي الكلمه اللي بدي اياها.
1: تفضلي.
0: عم بشكركم، يعني انا ما عم بعمل شيء عاطل.
1: نحن مبسوطين فيك كثير اليوم.
0: ميرسي. اذا بدنا نغني كل الاغاني بدنا برنامج كامل، حتى ما نكون تقيل عليكم وعلى الوقت. عملنا ميدلي صغيره رح نقولها هلا، ورح اخدم فيها بغنيتي الجديده لسه الثاني. وشكرا للجميع. ميرسي.
1: تفضل المسرح لإليك.

0: النجمة ماري ستيفن، وشكراً لشارل شليلا يلي وضع لمساته على هالمدلي. الدراما اللبنانية كان لها حضورها القوي بالموسم الرمضاني بأعمال قدرت تجمع حواليها مشاهدين من مختلف الأجيال، وأنا شخصياً بعتز أني كنت جزء من هيدا المشهد.
1: ولهيك محطتنا التالية مخصصة لمسلسل لبناني ترك بصمة كتير كبيرة هالسنة. خلونا نعرف التفاصيل من الممثلة إلسا زغيب والإعلامية لين طحيني.
2: مع تصاعد الأعمال الدرامية اللي بتلامس قضايا حساسة بالمجتمع، تابعنا خلال شهر رمضان مسلسل طرح قضية استغلال القاصرين. أنا جداً سعيدة أني كنت مشاركة بهذا المسلسل، وفخورة أنه كان مسلسل لبناني، وأنا وكل الممثلين نعتبر حالنا نجحنا مع نجاح هذا المسلسل.
3: بذكر أنه بهالعمل الدرامي وين تتقاطع فيه السلطة، المال، الرغبة والخطيئة، قدموا أبطال العمل اللبنانيين مثل إلسا شخصيات متعددة تحمل أسرار وعلاقات معقدة ضمن حبكة كلها مفاجآت. يوريكس المسلسل اللبناني بالحرام للمنتج جمال سنان إيجل فيلمز، ومندعي وزير الإعلام دكتور بول مرقص لتسليمه التروفي.
4: فاكريني عم بتخيل، فاكريني مجنونة هيك؟
5: إصرا ما لها علاقة بالأخلاق وبالرواق وبالمحاكم.
4: مش كأنه كتران الصدف يلي بتخصيك كتير بهاليومين.
6: مشاكل الحياة تسرقنا من اللي بنحبه، ما بنرجع نجتمع إلا بس تصير المصايب. قصة مش لعبة زينة، مش لعبة.
4: ما قلت لك أنه ما بعرف سامح إذا حدا غلط معي؟
7: أنت صار لك سنين عايشة مع هدول الناس وتعتبرين عائلتك، ما هيك؟
4: كيدا الشرف تحديداً؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. سنة ورا سنة عم نوقف على المسرح لأستلم جائزة جديدة عن عمل جديد عن نجاح جديد. كل مرة بقول قديش أنا فخور إنه أنا من لبنان، من ابن الجنوب، اللي هاليوم أنا مصر إنه أقول أنا ابن كل شبر من هالأرض، هالأرض اللي بتسعنا كلنا، كلنا يعني كلنا تحت سما وحدة هي لبنان. ميركس دور تكريم عن أفضل عمل لبناني بالحرام. هذا العمل اللي يعنيني بأعمالي، اللي قدر وصل رسالة كثير ناس بعدوا عنا، ولكن نحن أصرينا نطرح هالعمل ليكون بصمة بالدراما العربية واللبنانية. أنا فخور بهالعمل لأنه صار مرجع لكل عائلة ولكل أم ولكل باي. كان عمل ناجح شهر رمضان المبارك لبنانياً وعربياً وعالمياً. أنا فخور ماجي بغصن اللي عملت من أهم أعمال، واحد من أهم الأعمال اللي عملتها. فخور بجميع نجوم العمل اللي هن من لبنان بلدي، برفع راسي فيهم واحد واحد، لكل واحد فيهم جبل. عن جد أنا بحبكم كتير وفخير فيكم كتير. فخور بفيليب أسمر، شادي وفادي كيوان، عروة العربي. فخور بجوال بيطار، بفريق إيجل فيلم، لبنان والخليج وأمريكا. شكراً ميركس دور إخوان الحلو، شكراً الأول والأخير للجمهور، شكراً جزيلاً.
1: ألف ألف مبروك أستاذ جمال، ألف مبروك. أوقات يا جماعة شارة المسلسل بتطلعنا من حدود العمل وبتعيش حتى بعد انتهاء العرض وبفترة طويلة بنحفظها منرددها وبتصير أول شيء بيرجعنا لذكريات المسلسل وشخصياته.
2: بدي أدعي الممثلة باميلا الكيك والمدير العام لأدنيس رنتا كار لويس زوين على المسرح لتقديم ريكس أفضل شارة مسلسل. لبنان مساء الخير. شارة سمعناها كلنا، حبيناها كلنا، حملت من البداية روح المسلسل وصارت مدخل موسيقى بحضرنا للحكاية ولجو الاستثنائي. بين الدراما والموسيقى اجت الشارة لتكمل الصورة وتضيف احساس خاص رافق المسلسل من البداية للنهاية.
3: قبل ما أقول اسم الفايزة، ما فيي ما أقول نحن محظوظين بوجود شمس المسلسل، والشمس الليلة شارقة بنجوميتها الطاغية باميلا الكيك. بالعودة للجائزة، بالعودة للجائزة، ميراكس أفضل شارة مسلسل لوبي الغرام يمتعها بقلبي فرح نخول.

0: حبك سلبي.
1: من أولى حلقات مسلسل بالغرام صارت الشارة يمتعب بقلبي جزء من هوية العمل وأحساسه.
0: بتلبك بحضورك وغيابك برضو الدنيا صعبة.
1: وصلت الأغنية لقلوب المشاهدين وقدرت تترك أثر أبعد من الشاشة لدرجة أنه صار جمهور يغنيها على السوشيال ميديا.
0: اللي اشتقت لك مرة عغيابك مش مضطرة عمي على قهوي مرة.
1: يمتعب قلبي بصوت فرح نخول وملاكس أفضل شارة مسلسل لوبي الغرام لعام 2026.

0: مساء الخير. أنا مش كتير شاطرة بالسبيتش وأكيد رح ضيع، بس رح جرب قد ما فيي بسرعة. شكراً إنه على الجائزة من بعد كتير تعب بتعبوا بالحياة. شكراً وراكس دور، شكراً لإلكن على التقدير. شكراً لجو، جو مش إشعتك، جو بعيد المخرج والصديق، لو ما دقيت لي قلت لي على بالك تمثلي. شكرا كثير، شكرا لايجل فيلمز، شكرا ماجي جمال مش حدك ما شفته. شكرا. اذا بدي اهدي هيدا الجائزه بدي اهديها لشخص بطل موجود معنا عنده اكثر تاثير موسيقي علينا اللي هو زياد الرحباني، وبطل موجود وانا كل موسيقتي وتأثير منه هو. وكمان بدي اهديها لأكتر مين متعب قلبي، البلد لبنان اللي بحبه بس متعب لي قلبي. شكرا.
1: مبروك.
2: فرح هون.
1: انت هون تفيل.
2: انت بتعرفيني قدي بحبها للغنية.
1: ايه؟
2: شخصيا انا مغرم فيها.
1: ايه؟
2: شو رأيك تسمعينا اياها بلوحة من تصميم شارل ماكريس؟
1: يلا اكيد
2: فضلي. مسرح لإلك.

0: بين شخصيات كتيرة تابعناها وعشنا معها تفاصيلها، في أداء لفت الأنظار وخلى اسم صاحبته بين الأبرز. خلونا ننتقل لبطولة نسائية أثبتت هالسنة إنه المنافسة كانت على مستوى عالي جدا.
1: الجائزة الجاية بتروح لنجمة لبنانية تميزت بأداء أقنع المشاهد وأثر فيه وسحقت من خلاله ميركس الممثلة اللبنانية دور أول. تفاصيل مع الممثلة ميا سعيد والممثلة رانيا سلوان.
2: بونسوار. في أشخاص منلتقي فيهم بحياتنا ومنقول قدي حلو إنه عرفناهن، وفي أشخاص مع الوقت بيصيروا جزء من حياتنا لدرجة إنه مننسى حياتنا كيف كانت قبلهم.
3: من 8 سنين بلشت صداقتنا كزميلات بالمهنة وما كنا عارفين إنه الشغل رح يورطنا هالقد.
2: خلال كل هالسنين شفناها عم تمشي خطوة خطوة بطريقة، شفنا قديش تعبت، آمنت بحالها وعطت من قلبها ومن روحها لكل دور لعبته.
3: هي ممثلة موهوبة بشكل ما بده شرح، حلوة من برا أكيد، بس اللي نحنا منحبه فيها والأهم من كل موهبتها هي الإنسانة يلي ورا هيدي الموهبة، الإنسانة يلي عرفت تحافظ على أخلاقها تواضعها وقلبها قد ما كبرت وقد ما كبرت حواليها الأضواء.
2: وهالجايزة اليوم مش لأنك ممثلة موهوبة وشاطرة بس، هيدي لأنك أثبتتي إنه الموهبة لما بتجتمع مع الأخلاق والتواضع والاجتهاد تعمل منك إنسانة بتستاهل كل شيء حلو.
3: هلا هي قاعدة وعارفة إنه إحنا عم نحكي عنها وعم تقول خلص بقى، خلص يعني بكفي، بس اليوم مجبورة تسمعي. سوري.
2: صح. بكل فخر وحب جايزة أفضل ممثلة لبنانية لعام 2026 كارمن بصيبس.

0: لقيتها وهجم علي وما كان يرد علي واغتصبني.
1: مش انت بدك تمحينا من حياتك؟
0: بزماناتك شحطني من هيدا الكوخ وزتيتني برا، وبعدك لليوم عم بتقصصني على قد ما بتقدر. قليلة أدب، انت ما خصك، انا اعطيتك بنتي وامنت عليها، شو بعمل بحالي انت مالك عليها؟

0: مساء الخير.
1: يعني احلى مفاجاه هلا كمان انه رانيا وميا عم بيعطونا هيدي الجائزه. من احلى الصديقات بهيدا الوسط. بدي اشكر الدكتور فادي حلو والدكتور زاهي حلو ولجنه الحكم على هيدا التقدير. شكرا انه قدرتوا التعب والمجهود اللي حطيته بهيدا الدور. شكرا لكل الناس اللي صوتت، لو ما انتو ما بكون موجوده هون اليوم. من سنه تقريبا وصلت على تركيا حامله بنتي على ايدي عمرها 8 اشهر. كنت عم بعيش عز الامومه، وبين الامومه وشخصيه ورد لعبت واحد من اصدق الادوار بحياتي. بدي اشكر الام بي سي، ساره دبوس، ديما الصفدي، شكرا على ثقتكم فيي. بدي اشكر الفريق التركي، سانير، يامور، المخرجين بهدير وادا. بدي اشكر الاكتين كوتش جمال سلوم. بدي شارك هيدي الجائزه مع كل الممثلين بالعمل، انتم شركاء بهذا النجاح، وخاصه محمود نصر، انت كنت شريك حقيقي ورا الكواليس وقدام الكاميرا. لكل امراه تم الاعتداء عليها، ان كان من شخص بعيد او من شخص قريب، بتمنى اكون ولو بجزء صغير جسدت معاناتك. هيدي الجائزه بدي اقدمها لبيي. اخذنا جائزه بلبنان، وبوعدك بوعدك نعمل اعمال اكثر بتحكي عن مجتمعنا، بتحكي عن وقعنا، بتحكي عن جروحاتنا، بتحكي عن هذا الوطن. شكرا.
2: الف مبروك كارمن. في ممثلات منحبهم لانهم رافقونا بادوارهم سنين طويله، وكبرنا مع شخصياتهم وضحكنا وتاثرنا معهم، وباخر ادوارها رجعت اكدت ليه منحبها وليه بعدها قادره تفاجئنا بكل شخصيه.
3: تفاصيل جائزه ميراكس لممثله سوريه عن مجمل مسيرتها وتميزها بدورها الاخير وكل ادوارها، مع الممثله رزان جمال والدكتور زاهي الحلو. تفضلوا على المسرح.
4: الميراكس يلي بدنا نقدمه هلا لقامة فنية كبيرة، أيقونة درامية عربية، أكثر من 200 عمل متنوع بين التلفزيون والسينما والمسرح. أبرز أعمالها بالسينما الرسالة، التلفزيون الهيبة بأجزائه المختلفة، أسعد الوراق، الولادة من الخاصرة، الزير سالم وغيرهم الكتير. هي نجمة كبيرة الكل بحبها وبيكبر فيها، اسمها رافق أجيال بأدوار ما بتنسى، وبكل مرحلة من مسيرتها بقيت قادرة تعطينا سبب جديد لنحبها وننبهر بموهبتها. وبمولانا أكدت أن الخبرة الكبيرة بعدها قادرة تفاجئ، وأن حضورها بأي شخصية بيعطيها وزن وهيبة خاصة.
5: هي مش بس واحدة من أهم وجوه الدراما السورية، هي قيمة فنية عربية إلى مكانة استثنائية عند الجمهور، ومسيرة بحجم تاريخ كامل من التمثيل. ميراكس لممثلة سورية عن مجمل مسيرتها
4: وتميزها بدورة بمسلسل مولانا،
5: الفنانة الكبيرة وسيدة الشاشة
4: منى واصف.

0: احنا جايين ناخذ امك لانه عاملين ايميل للقرابه يلي بيناتنا.
1: المرحوم ابو بدر قال لي انه بدر هو اللي عم يصلح الساعه.
0: روح يا ابن بطني، روح، انا متبرية منك ليوم.
2: يا منى،
0: هذا اخوك وحربك مع ابني خسراني.
3: غرد يا بلبل عزيتون بلادي،
2: كان بالتراب
3: وعاش
2: الوهم بربح. وحياة هذا المنتصر الملأ حتخت، انا ما رح موت قبل ما اشوفك مكسوش.

0: تفضل يا ست منى كبيرة الشاشة.
1: لما بتكبر بيكبر الفنان بخاف من العمر، بخاف انه ما حدا يكتب له ادوار حلوة، تنساه شركات مخرجين، بيقوم هو بيعتزل بخاف. انا الله بيحبني لاني ضليت مستمرة، ما خفت من العمر، تعرفت على ناس حلوين، على مبدعين، على شركة الصباح يلي نورت لي دربي، نورت لي دربي بمعنى انه اضاءت العمر يلي كان ممكن ينسوني فيه. في اولاد صغار بيحبوني بيقولوا لي ام جبل ام جبل ام جبل ام جبل. شكرا كثير للناس اللي حبونا وللناس اللي ساعدونا وللموركس دوريا اللي هي الجائزة الثانية بالنسبة لي بإنجاز الحياة. شكرا كثير، وبتمنى هيك إنه دايما دايما تكونوا سعداء. أنا ما بدي أقول شو لبنان بالنسبة لي، لأنه لبنان هي العطاء، هي الشعر، هي الغناء، هي الحب، هي السيدة فيروز اللي ما في أعظم منها. شكرا كثير، شكرا كثير.
2: ألف ألف مبروك للأستاذة الكبيرة منى واصف. الميوريكس دور بيشهد بعد لحظات على إحياء ذكرى شيخ الملحنين الفنان فليمون وهبي، تزامنا مع مرور 40 سنة على رحيله. 40 سنة من الغياب بالجسد، بس صوته بقي حاضر وألحانه عم تسافر من صوت لصوت، وأغاني مثل ما كان دافي بالذاكرة نرجع له كل ما اشتقنا.
3: والليلة رح منخلي الموسيقى تختصر كل المسافة بين الغياب والحنين بمدلي من أجمل أغاني الكبير فليمون وهبي، وبحضور ابنه سعيد وهبي الليلة بيناتنا، وبأصوات نجوم منحبون كتير وهنه باسكال سائر، نادر خوري، كريستيان نجار، وداني شمعون، وطبعاً بلمسات المبدع شارل شليلة.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: سوبر ستار راغب عليمي، يعني شو هالاجواء الحلوه يلي عيشنا اياها على المسرح وورا المسرح وبالصاله كلها كمان.
1: شكرا
0: شكرا لك
2: ابو خالد. اغانيك مش بس جزء من مسيرتك، اغانيك صارت جزء من ذاكره كل واحد فينا الحقيقه. فرح نطلب من حضرتك تضل معنا على المسرح، وبينضموا لنا خبيره التجميل والمظهر ليلى عبيد والدكتور زاهي وفادي الحلو. ما بدنا ننسى نشكر كورال أوزون وفارس مسعد اللي رافقوك بهالمدلي، وشكرا لمارك عبد النور على الميكس والماستر.

0: إنك تنجح لعقد من الزمن شيء حلو، بس إنك تنهي 4 عقود من النجاح والنجومية والاستمرارية وتبتدي بالعقد الخامس، هيدا بيعني إنه مكرمنا فنان استثنائي جمع بين النجاح الجماهيري وتقدير النقاد والنجاح الجامع للأجيال.
1: مساء الخير. بدي أطلب من الحضور اسألهم، في نجومية أكبر من هالنجومية؟ نجومية مش بس شهرة، نجومية هي استمرارية، تألق، تجدد، حضور، جمال، كاريزما، وإنك تضل حاضر بالقلوب مهما مر الزمن. من هون تبتدي الحكاية، حكاية نجم ما صنع بس نجاح، صنع تاريخ من النجاحات ومكانة راسخة بذاكرة الفن العربي على مدى 40 سنة، يعني جيل ورا جيل، ونحن من هالأجيال معه. وبدنا نقول إنه بقي بصمة راسخة بذاكرة الفن العربي على مدى هال40 سنة أكيد، وهو بيرفع اسم لبنان ليبقى العلامة الفارقة بالفن وجزء كبير من تاريخ الأغنية العربية. بكل فخر، هيدا هو راغب علامي.
2: ما بتنحكى بعدد الأغاني والحفلات والنجاحات المستمرة لليوم، بتنحكى بكل ذكرى ارتبطت بغنية، بكل مسرح ضج باسمه، بكل جيل اكتشف راغب علامة بطريقته. اللي سمعناها المدلة بيثبت انه راغب أسطورة فنية. ميراكس 4 عقود استمرارية النجاح والنجومية لسوبر ستار راغب علامة. وبحب ادعي وزيرة السياحة لورا الخازن لحود لتكرمه. كمان مفاجأة تانية، رح ندعي كمان وزير الإعلام بول مرقص يتفضل على المسرح كمان.

في نجوم بيصنعوا أغاني وفي نجوم بيصنعوا ذاكرة وهوية بعالم صناعة الموسيقى. راغب علامة من حوالي 46 سنة عم يكتب بصوته فصول من ذاكرة جيل ورا جيل.

0: أغاني مما رأيت مرور الكرام صارت مواعيد قصص حب وذكريات بعد عايشة معنا.
1: طب ليه تشغل قلبي وتشغل عقلي وبالي معاك؟
0: من لبنان للعالم العربي ولكل العالم، وقف على أكبر المسارح وحمل معه صورة الفنان اللبناني الأنيق الناجح والمحبوب. مسيرة راغب علامي ما عرفت الركود، لأنه عرف دايما كيف يواكب الزمن ويسبق الترند بكتير مرات من دون ما يتخلى عن هويته.
1: في كتير حلو وش معنى انت كل لما تخش مكان.
0: ولليوم بقى الاسم حاضر بقوة والصوت حاضر بقوة والنجومية بعد

الليلي موريكس دار ما بيكرم بس مسيرة فنان، بيكرم عمر من الأغاني الضاربه والفن الخالد وأربع عقود من استمرارية النجاح والنجومية. بيكرم السوبر ستار راغب علامة.

0: الخير. بحب رحب بالكل الليلة، وخاصة بالضيوف يلي جايين من خارج لبنان، نورتونا. الميركس دور صار حدث كتير مهم بيجمعنا كل سنة على الفرح والفن والثقافة. وبحب أشكر الأخوين حلو ومحطة الـLBC. ميركس لفنان هدينا أحلى الأغاني، وأخذ لبنان معه لكل العالم على مدى 40 سنة. راغب علامي
1: حبيبي حبيبي حبيبي،
0: راغب رغبت العالم يجوا ويكتشفوا لبنان. والليلة وكل ليلة تستحق التكريم لأنك سفير فني للبنان وعم بتساهم بإبراز صورته الحلوة. ألف مبروك.
1: Thank you. Thank you. Wow. Wow. Thank you. Wow. Thank you. معالي اول عمره انا بقول شيء بس خليني انا حضرت كلمه بس بدنا
2: نقول احنا بدنا نقول ان بنفخر فيك.
3: مساء الخير. بحب اول شيء اعبر عن فرحتي الكبيره وفخري الكبير ان يكون موجود بين كل واحد فيكم اليوم على مسرح كازينو لبنان، هذا المسرح العريق وبوحدة من أهم الإيفنت اللي بتصير ميركس دور، يلي أنا بعرف أنه كل العالم اليوم بكونوا ناطرين يشوفوا شو عم بصير فيها من مفاجآت. للأسف أنا كتير غبت عن ميركس دور بسبب أسفاري كتير، ما كان عنا وقت أبداً نهائياً، وكل مرة نحكي مع الدكتورين دكتور زاهي ودكتور فادي انه بدنا نكون بس بتسائب هيك. بعدين رجعنا قررنا انه نلغي كل شيء لحد اكون بالميركس هالمرة. بحب رحب بكل ضيوف بالاخص الفنانين اللي جايين من مصر، من سوريا، من البلاد العربية كلها، ياتا العراق، الاردن، اهلا وسهلا. ما بعرف بعتذر اذا بنسى حدا. تونس، تونس الخضراء، أنا رايح لكم، رايح لكم توا. بدي أقول في لحظات بحياة الإنسان مهما كان عنده كلام بحس إنه الكلام ما بيكفي، واليوم أنا عم عيش هذه اللحظة. لما بتطلع لورا على كل هالسنين ما بشوف بس أغاني وحفلات ونجاحات، شوف عمر، ذكريات، وجوه حبتني، وقلوب احتضنت صوتي، وجمهور مشي معي خطوة بخطوة من أول الطريق لهلأ من الثمانينات لليوم. جمهور الحبيب، يمكن الفنان بيغني بصوته بس أنتوا اللي بتعطوا لهيدا الصوت قيمة وعمر. أنتوا أعطيتوا صوتي عمره وأعطيتوا لأغنياتي مكان بقلوبكم وبيوتكم بذكرياتكم بأفراحكم ويمكن أوقات بدمعتكم. كبرنا سوا، واليوم لما بشوف أجيال وأجيال جديدة عم بتغني نفس الأغاني بحس إنه هيدي من أجمل النعم اللي عطتني إياها الحياة واللي عطانا إياها ربنا. بدي أشكر هيدا الجمهور، وبدي أشكر فريق عملي، وبدي أشكر عائلتي. بدي وجه تحية لروح بابا وماما يلي هن بالسما أكيد أنا عم بشوفونا، وهني لقلهم تحية الأكبر وبهديهم هيدي لقلهم. عائلتي اللي هي ظهري وسندي، وبشكر كل إنسان آمن فيي ومشي معي بهالمشوار. بشكر كل شاعر، كل ملحن، كل صحافي، كل إعلامي، وكل موسيقي وموزع موسيقي ومهندس صوت ومخرج وأعلامي وصديق حط بصمته على هيدي المسيرة. ومن قلبي بشكر البي سي اي والميركس دور وكل القيمين عليها، خصوصا طبيبين دكتور زاهي دكتور فادي الحلو، بشكركم على التكريم الغالي. بشكر الصديقة ليلى عبيد، ليلى عبيد اللي بتهتم دايما بمظهري وبتفاصيل الدقيقة كمان. أحبائي، بعد كل هالسنين تعلمت إنه الجوائز بتفرح والتكريم بيكبر القلب، بس الجائزة الحقيقية ما بتنحط على رف وما بتنقاس برقم. الجائزة الحقيقية إنك تعيش بقلب الناس، إنه أغنيتك الأغنية اللي إلك تصير ذكرى بحياتي كتير ناس بيفرحوا عليها وبيحبوا عليها وبيشتاقوا عليها وبيسمعوها بعد سنين، وكل حدا بحس إنه هيدي الغنية إلها قصة. على العموم أنا بالأخير بشكركم على الوفا، بشكر الجمهور وكل حدا سندني على الوفا، بشكركم على المحبة، وشكرا لأنكم خليتوا هيدا الحلم يكمل كل هالسنين. وطالما في بالقلب نبض وطالما صوتي بعده عم يوصل لعندكم رح ضل غني لكم، بحبكم من قلبي. وهيدا التكريم قبل ما يكون إلي هو لكل واحد فيكم. وبشكر معالي الصديقة الحبيبة السيدة لورا ومعالي الحبيب الصديق والمرقص معالي وزير الإعلام، بعرف أنه أنتم عم تعملوا شغل كتير لحتى لبنان يرجع. تحية لأهل الجنوب الصامدين اليوم، هيدي مني ومن خي جمال السنان كده عم نحكي بهالأيام لأنه أهل الجنوب عم يظلموا كتير، فبشكركم من كل قلبي وهذا التكريم لكم مش لكم. Thank you.
4: سوبر ستار راغب علامي، أنا بدي أقول لك ألف مبروك، يلبق لك وبتستاهل كمان. يعني سمعتنا أغانيك اللي نحن منحبها كتير
5: يا أبو خالد.
4: طبعاً نحن سمعتنا أغانيك اللي منحبها كتير، بس مش معقول تكون موجود معنا على مسرح ميركس دور الليلة وما نسمع جديدك.
5: نسمع جديدك طبعاً.
4: يلا مسرح لإلك.
1: Thank you.

0: ألف ألف ألف مبروك أبو خالد. الأجواء كتير حلوة بصالة السفرة بكازينو لبنان. سهرتنا الليلة مساحة للفرح ومنبر يحتفي بالإبداع وأصحاب الإنجازات من كل المجالات.
1: وهلأ رح نروح على عالم التمثيل، بدي اطلب من الإعلامية ندى أندراوس والممثل كارلوس عزار يتفضلوا على المسرح لتقديم ميركس، الممثل الأكثر تأثيراً عن الدراما والمسرح.

0: مساء الخير. كتير هين نقرأ نلتزم بالوقت، كتير هين نجامل، بس أنا كإعلامية كلبنانية كمواطنة كأم كبنت عندي كلام بدي أقوله هيك من القلب لست شدتني بإنسانيتها لترجمتها بفنها تتكافح كل حرام بمجتمعنا اللبناني وبكل مجتمعاتنا العربية والعالمية. أنا بدي أقول لها شكراً وناطرين دايماً جديدة تتوعي أكثر على مستوى العيلة على مستوى كل مجتمعاتنا وعلى مستوى حماية أولادنا.
1: وبمسرحية منتزه الخيزران نقلت حضورها الخيران والله معلش زدنا حرف ماشي الحال سامحونا عليه. فاز مسرحية منتزه الخيران نقلت حضورها من الشاشة للخشبة وقدمت عروض استقطبت آلاف المتفرجين، وأنا بعتبرها وهي بتعتبرني صديق شخصي وكان أخي، وكان إلي الحظ أنه شارك أنا وياها بكتير مسلسلات أبرزهم ديو الغرام يلي أنتج غنية ديو بعدها لهلأ عم تتردد بعد 15 سنة. ميراكس الممثلة الأكثر تأثيراً عن الدراما بمسلسل بالحرام والمسرح بمنتزه الخيران ماجي بوغصن.

Ой, Украина!

0: تطبعي. لازم عشان مسلسل اللي أنا بحبك كتير. مساء الخير، مساء الحضور، مساء هالجو الحلو. هيدا لبنان اللي منحبه، هيدا لبنان اللي بدنا إياه. وراغب وي لاف يو كتير، ميرسي على هالجو الحلو. بدي خبركن قصتي باختصار. أنا من أنا وصغيرة كتير، أول ما وعيت على الدنيا كنت عارفة وأكيدة إني أنا رح أوقف هيدي الوقفة أكتر من مرة. شفتها وحلمت فيها، صرت أقول شو بدي ألبس بوقتها، شو بدي أعمل، وكنت صغيرة كتير. بوقتها في ناس كتار قالوا لي لا ما فيك. هول الناس كان عندهم حلم وفي حدا قال لهم لا، قاموا صدقوه ووقفوا. بدي اهديهم هيدا تروفي لانه يمكن لو ما صدقوه كانوا كملوا وعملوا اشياء كتير مهمه بحياتهم. الفرق اني ما صدقتهم وكملت. الاكثر تاثيرا بالدراما. ثانك يو. مسلسل بالحرام انا كتير فخوره فيه، من الادوار الصعبه كتير كتير كتير يلي عملتها بحياتي. بدي اقول ميرسي لكل فريق عمل المسلسل، للكتاب شادي وفادي عروة، لكل نجوم العمل، لجوال، للمخرج فيليب أسمر، جمال حبيبي يلي دايماً معنا. شو بدنا نعمل بقلنا أنا معكن. لهلأ بعد في ناس بيشكولي شباب وصبايا أنه تعرضوا للتحرش، وإمات عم بيحضروا أولادهم المسلسل. أكثر تأثيراً بالمسرح بالكويت منتزه الخيران، كنت مباشرة مع الجمهور الحلو، هالبلد اللي بحبه وهالجمهور الرائع. حسيت اني انا مزبوط، شفت المحبة مباشرة مع نجوم العمل كلهم، فحسيت انا شو لازم اعمل لاقدر حافظ على النجاح وحافظ على محبة الناس وكمل اكتر واكتر. بدي اشكر الجمهور والصحافة يلي بتعرف تزقف، بتعرف تحب، وبتعرف تعطي ملاحظتها بكل حب حتى نتطور ونتحسن، ما نحن ايد وحدة. للفانز يلي هن عائلتي، اي اي لاف يو، شو بحبكن. وبدي اقول لكم شيء، الحلم ما بيفرق بين كبير وصغير، كلنا بحق لنا ان نحلم، والحلم بيجي لعنا على طول، بس المهم نتكمش فيه. بس يجي هيدا الحلم، مين ما قال لك هالشغله ما فيك تعملها؟ اعملها مرتين وخذ صوره. ميرسي.
1: ألف مبروك.
2: ألف ألف مبروك مادي، ألف مبروك. في نجوم بيصير بينهم وبين الجمهور علاقة أكبر بكتير من الأغنية والنجاح، علاقة محبة بتكبر سنة ورا سنة وبتتحول لحالة جماهيرية يمكن ما بتشبه حدا.
1: تفاصيل مراكس النجم العربي الجماهيري والأغنية الضاربة مع الإعلامية راغدة شلهوب والإعلامي سعيد الحريري، تفضلوا على المسرح.
0: الخير نجمنا الليلي مكسر الدنيا بكل ما للكلمة من معنى. ما في غنية نزلها إلا ما صارت ترند، وما بعرف إذا الليلي كرمال الميركس دور وهالحفل الكريم طلع بفكرة غنية إيه الناس الحلوة دي وإيه اليوم الحلو ده. من مصر الحبيبة وطني التاني
3: راغدة. سعيد كتير أول شيء ألتقيك على مسرح ميركس دور، وأهلا بالجميع. نجمنا مثل ما قالت راغدة تخطت جماهيريته حدود مصر لتوصل لكل العالم العربي بهيت وأغاني ضاربة الواحدة تلو الأخرى. من مصر اليوم لبنان فاتح قلبه تيسلموا بدل الجائزة اثنين، جائزة النجم العربي الجماهيري وميركس الأغنية الضاربة للعام. مكسرات بتروح لنجمنا أحمد سعد.

0: أحمد سعد نجم عارف كيف يبني علاقة استثنائية مع الناس.
1: الدنيا يومين يا ابنين تحفت منهم يوم.
0: حضور جماهير كبير، حفلات تجمع الألاف، وأغاني بتعرف طريقة بسرعة من المنصات للشارع.
1: أخويا
0: السنة كانت مكسرات عنوان فصل جديد من هالنجاح.

0: كمان انا بدي اضيف انه مش بس صاحب الاغنيه الجماهيريه والاغنيه الضاربه وانما صاحب الترندات. كل اطلالاته بالميوراكس عملت ترند. اهلا بصاحب كل الترند حبيبي. مبروك مبروك
1: الف مبروك. ايه المزازه دي؟
2: ايه الناس الحلوه؟
1: ايه المزه ده؟
0: زقفوا له.
1: تحيه لاحمد سعد.
2: طبعا انا مش عارف اقول لكم ايه. كان نفسي الاستاذ راغب علام يديني الورقتين اقولهم حتى بالمره. مش محضر حاجه وهو كان معاه ثلاث ورقات. خد كل الكلام بتاع المطربين اللي في العالم. على العموم انا مش هقول لكم غير حاجه واحده بس. مترستق والانبساط لازق للزقه ده ما صدق لمزمزق جاي النحل لو حتى كل الدنيا بتحدى. شكرا شكرا والله انا كنت بس بجرب. ان شاء الله عندي
3: المسرح لك. هلا المسرح لك
2: كمان.
4: طبعا
1: طبعا
0: الف ترضوا ترضوا انه احمد يروح بلا ما يغني لنا؟
5: لا لا لا لا الف مبروك
2: والله.
5: الف مبروك احمد تستاهل بجداره.
4: الف مبروك.
5: الناس ناطرين يسمعوا جديدك وبيرافقوك ماكريس دانس مينستري. تفضل المسرح لك.

0: ننتقل لمكرم جديد صاحب مسيرة طويلة أيضا وبيستحق التكريم بالميركس دور.
1: تكريمنا الجاي لاسم قدر يترك أثره وتحديدا يصنع مكانة خاصة له. نطلب من الممثلة جوليا قصار والممثل والكاتب والمخرج المسرحي كميل سلامة يتفضلوا على المسرح ويخبرونا تفاصيل أكثر.
2: سنة 1960 حمل حلمه من بيروت لنيويورك ليدرس التمثيل، وما كان بده الشهرة، كان بده يصير الممثل الأفضل

0: نحن يلي كان إلنا الحظ نرافقه ببعض المحطات، علمنا التواضع الصادق، الهدوء الراقي يلي بيوصل للنجاح، وأهم شيء علمنا أخلاقيات المهنة يلي هي الزواد الأهم. من لبنان لأمريكا للبرازيل للعالم، من السينما للمسرح للتلفزيون، محطات تكرمت بوجوده. ميركس لمجمل مسيرته الفنية والمهنية،
1: المبدع منير معاصري.

0: كلاجين من هول ما عليناه من الظلم والعذاب.
1: بقيت الصبحية ديك حابك ديك حابك.
2: وأنا الوحيد اللي لسه بدفع ثمن أغلاطي.
3: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟
4: أنا ما رح أكون مسؤول لا عن الفساد ولا عن الشر.
5: أنا الراهب شرم المخلوف ابن الخطية والساعي دائما للتوحد فيه.
6: سواس موس فرانس بريميرس كيبيكي هيرم.
7: أنا رح أعلمك القراية والكتابة بالسر.

0: أوعيت بأول مسيرتي الفنية على حقيقة وجربت التزم فيها بقية حياتي، هي اكتشفت انه الفن هو حارس للحقيقة والفنانين هم ضمير المجتمع وضمير الحضارة، والفن هو بيحمل هوية وطنه، وبدون هوية الفن ما بيقود له معنى. مشان هيك الجيل تبعنا اللي بعتبر انه صار على وشك الانحدار حمل شعلة بوقت كان المجتمع العربي واللبناني في ضجة كتير، حمل شعلة وجرب يوصل هيدي الشعلة للجيل اللي جاي من بعده. وصرت أنا هلأ بحس إنه صار وقت إنه هذه الشعلة بتمرق للجيل اللي جاي من بعدنا، وبتمنى إنهم يحملوها لأبعد ما اللي نحن وصلنا له ويحافظوا على الحقيقة، وما إلنا إلا الهوية والحقيقة. أنا بشكر القيمين على هذا المهرجان، الميوركس دور، والشكر كل الشكر للإخوان حلو على هذا التكريم، وشكرا.
1: ألف مبروك للمبدع منير معاصري. وهلأ صار وقت نكتشف مين رح يحمل ميوركس كريمة لممثل سينمائي لبناني ذو انتشار عالمي.
2: النتيجة منعلنها هلأ مع الدكتورة شانتال صعب والإعلامي روبير فرنجية. تفضلوا على المسرح.

0: مساء الخير معتصم مايا الحضور الكريم للمرة الثالثة على هالمسرح بيشرفني أني أقدم هالمكرم بالمراكس دور. المكرم وقف على هالمسرح 8 مرات وحصد 8 جوائز. المكرم اللي عم بحكي عنه غريب فعلاً، بيعمل مسرحية بطال 110,000 مشاهد نخبوي وشعبوي على شباك التذاكر. إذا عمل دراما تلفزيونية بكل الأدوار نار بالنار. إذا عمل سينما بيتسمى فيلم غادي على اسم شارع بالبترون، وبتطلع الناس من الملاجئ لتحضر تحت القصف. بفيلم أصحاب ولا أعز بيحطم الأرقام القياسية، وبفيلم يونان بيحصد لهلأ 15 جايزة. بورق الشدة في ورقة اسمها أشوش السباتي، المكرم الليلي كل ما حطه بإيده ورق بيصير أشوش الجوايز. عمين عم بحكي؟
1: هو مش بس ممثل لبناني، هو فنان شامل، جمع بين التمثيل، المسرح، الكتابة، وأكيد كل الأشياء الحلوة اللي نحنا ممكن نسمع فيها كمان حتى كتلحين. وترك بسمة خاصة جدا بالمشهد الفني اللبناني والعربي. أنا كطبيبة أسنان يمكن بدي ساعات تقدر أرسم البسمة على وجوهكم، بينما هو بإبداعه بلحظة واحدة قادر يرسم البسمة على وجوهنا كلنا.
0: أنت بالعيادة دكتور، هو على المسرح بروفيسور. من 3 سنين قلتها وبرجع أقولها، أعطي نصك للخباز حتى يطلع عملك ممتاز. جورج خباز.
2: جورج خباز اسم صار مرادف للفخر بكل مرة بيلمع بالمحافل المحلية والدولية، وبكل نجاح جديد بيضيفه لمسيرة استثنائية بالتلفزيون. صنع شخصيات وأعمال محفورة بذاكرة الناس.
3: كذاب ومكتر لأنه الخبرية معكوسة. اعترفت لي بحبها إلي أنا.
4: جميلة
5: استجميل.
4: بونجور.
5: بونجور.
4: كيفك؟
5: الحمد لله.
4: ما أنا بشتغل بأزاحة وكل ضيف بيجي لعنا بيحكي نفس الحكيات.
3: قال لي ابن عمي قال لي بس وقع مهلك.
4: رح صار لي، رح أطلب من الله يبعث لي إشارة.
2: وبالمسرح كتب وأخرج ومثل وحول الخشبة لمساحة خاصة لإبداعه.
6: كبرت البنوت، كبرت ست الكل،
7: مش عاملي عشرة
8: يا عم. ايه ده طباخ يا ما كومبريسور.
6: لنا عالوطن كل واحد عنده علم.
9: علي ابن بو علي ابن بو علي ابن بو علي ابن بو علي.
7: زينب فوتي حضري حالك، نطلع عوادي النوبان.
2: وبالسينما موهبته تخطت حدود الوطن وحملت اسم جورج خباز واسم لبنان على أهم الشاشات والمهرجانات العالمية. واليوم فصل عالم جديد بينكتب بهالمسيرة مع فيلم يونان ودور استثنائي حامل جورج خباز من المنافسة لمهرجان برلين السينمائي إلى حصد جوائز عالمية. وبيستحق الليلة ميراكس تكريمي للممثل السينمائي اللبناني ذات انتشار عالمي عن فيلم يونان.

0: مساء الخير. شكرا كثير. هيدي خامس جايزه لإلي عن يونان، بس هالجايزه لها طعم مختلف لانه من بلادي، من اهلي وناسي، من الميراكس دور، الحفل اللي نعتز ونفتخر فيه كثير. شكرا للجنه التحكيم، شكرا للاخوين حلو، شكرا لكل القيمين على الحفل الرائع، شكرا لامير فخر الدين مخرج هذا العمل المبدع. أمير فخر الدين، الحمد لله كان لي الحظ إني شارك بثلاث أعمال عالمية هالسنتين، ميل سكري ميل دانجي إنتاج كندي، آيلاند أوف أليا إنتاج سويدي إسباني، وفيلم يونان إنتاج ألماني. سنة 23 وقفت هون كنت عم باخد جائزة أفضل ممثل عن براندو الشرق والنار بالنار، وقلت لكم إنه رايح صور فيلم بألمانيا، دعولي بالتوفيق. وهلأ عندي فيلم جديد خلصت تصويره من شهر، فادعوا لي بالتوفيق. الفن اللبناني كل عمره بيصدر إبداع، مش من هلأ، من زمان. أنا ابن حرب وكانت الطرقات مسكرة، كنت بأوضتي صغيرة أبرم كل لبنان من خلال فنانينه. أنا طلعت مع عمشغرة مع زكي نصيف، ورحت عبعلبك والجنوب مع فيروز، ورحت مواضيع الصافي عنيحة، ورحت مع جبران خليل جبران عبشري وسعيد عقل عزحلي ونصر شمس الدين عجون وزكي نصيف على مشغرة وصباح عوادي شحرور وفيليمو وهبي وملحم بركات عكفر شيمة. رحت مع زياد الرحباني على شارع الحمرة، عاصي ومنصور برموني كل لبنان. كل هؤلاء الفنانين إلهم فضل علينا كلنا. اسمحوا لي بالآخر اهديهم هالقصيدة الصغيرة بتحية مني، بتقول بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي وصباحي شيب ليلك الغافي، صوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلاة ترتيلي، وبركات من السما وهبي تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر البشر التراب الشجر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسرة يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي ومن السما منصور على المحنة الطويلة، وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك من جبل زيتونك أنت صليلي.
1: ألف مبروك جورج خباز، مبدع من بلدي لبنان. ألف مبروك لك. نجاح الحقيقي بعالم التمثيل ببين لما الممثل يخلينا ننسى من هو ونصدق الشخصية بكل تفاصيلها، وهيدا الحالة تماماً مع المكرم التالي.
2: اسم الفائز بميوريكس الممثل بالدراما السورية مع الممثلة ورد الخال ومديرة البرامج بإذاعة لبنان ريتا نجيم الرومي، تفضلوا على المسرح.
3: مساء الخير. مساء الخير. بمولانا قدم شخصية محملة بالتناقضات بين اللي بيظهروا واللي بخبيه، وبين ماضي عم بيلاحقوا ومصير عم يرسموا بإيديه، وبأداء محسوب عرف يعطي للشخصية هيبتها وغموضها ويخلي كل نظرة وسكوت إلن معنى بالحكاية.
4: نجمه لمع على الشاشة صحيح، ولكن لمع بعيون المشاهد وتميز بشخصيته الغريبة، فهو القاسي والمجروح والظالم والمظلوم بنفس الوقت. اسمه صار ترند، وتعابير جابر كمان صارت ترند، ونعمل عنه أغاني وريميكس وغيره. الليلة موهبة صنعت حضور استثنائي وبصمة ذهبية بالدراما العربية. ميوريكس الممثل العربي في دراما السورية عن مسلسل مولانا، الممثل العربي
3: فهيم حسن.
5: أنا مرتاح وماني مرتاح، بس عم زلي مرتاح.
6: الله، كتير حلو الاسم، نهلة.
7: اسمي زابة، حرف الزين موزة، ساد الحرف مضروب عندي، يعني رايح زاي زامع كنيسة زدي ستي. وصلي؟
8: استحيني لا تفتحي الله في البيتي، لكن من أسهل.
7: أنا وعدتك ما ببقى لحظة واحدة أنا ومرتي لحالنا.
9: زابير، من كتر ما أكلت الشواليط على بوزي هروا الحروف.
7: أنت كذاب وخسيس ولسانك نزز. بدهم يطفوا نور الله، بس ولكن هو متمم نوره.

0: أسعد مساكم يا رب، يعطيكم العافية. مساء لبنان الحلو، الناس الحلوين. مساء الخير معتصم، مايا، يعطيكم العافية.
1: ألف مبروك.
0: الله يبارك فيكم يا رب.
2: ألف مبروك.
0: شكرا للجمهور اللي دائما على الرأس والعين، وشكرا لموريكس، لجنة الموريكس. شكرا وارد، شكرا ريتا. الحقيقة أنا جاية من سفر، فنص نايم معلش. بدي حي المجموعة اللي هي مسلسل مولانا، قامت بجهد فعلا كبير، لأنه معظم التصوير كان أثناء القصف الإسرائيلي، كان وضعنا صعب، بس تألقوا الصبايا يعني، لأنه كان الظرف ضاغط عليهم، في الدموع اللي شفتوها والخوف اللي شفتوها مو من أدائهم بالمرة.
3: عبر صوت كل لبنان تابعنا حفل توزيع جوائز ميركس دور 2026.
4: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. إعداد وتقديم جوال غابي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. سباق محموم بين الميدان والدبلوماسية، إسرائيل ترسم حدودا جديدة في لبنان، وتصعيد إسرائيلي جنوبا وبقاعا. لا موعد بعد لمفاوضات روما، والجولة الجديدة رهن المساعي الأمريكية. حزب الله يصعد منتقدا السلطة، خياراتكم لم تحمي لبنان. وفي العناوين أيضا، رابطة موظفي الإدارة العامة، تعطيل قصري يوم الجمعة من كل أسبوع، وإضراب يوم إضافي أسبوعيا.
1: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان مجددا في سباق محموم بين الميدان والدبلوماسية، فعلى وقع التصعيد الإسرائيلي جنوبا وتوسع الغارات الإسرائيلية لتشمل البقاع الغربي للمرة الأولى منذ أشهر، بالتزامن مع إعلان إسرائيل السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، كشفت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من مناطق في الجنوب ويتمركز على مسافة أقرب للحدود اللبنانية الإسرائيلية بعمق 3 إلى 4 كيلومترات إلى جانب تقليص قوته. وعليه فإن التعويل على تحقيق تقدم في المناطق النموذجية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب يبقى مرهونا بقوة الدفع الأمريكي في الخط المعاكس للمماطلة الإسرائيلية بهدف إعادة تحريك المسار التفاوضي، إلا أنه حتى الساعة لا موعد محددا بعد لجولة جديدة من المفاوضات في روما. وفي مقابل هذا المسار الوطني والخارجي لإنهاء الحرب، أطل حزب الله اليوم رافعا سقف خطابه في وجه السلطة، متهما إياها بأن خياراتها التفاوضية لم تحمي لبنان وأنها تكرس الاحتلال وتمنح إسرائيل غطاء لمواصلة عدوانها. والآن إلى تفاصيل النشرة. إذن وفيما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية والمساعي الدولية بهدف تثبيت موعد انعقاد الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الإطار على رأسها ملف الأسرى إلى جانب توسيع نطاق المناطق النموذجية، برز تطور لافت اليوم تمثل في حديث عن استعداد إسرائيلي لتقليص وجوده العسكري والانسحاب إلى مسافة أقرب من الحدود، إذ تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في لبنان بعد تدمير أنفاق علي الطاهر. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3 إلى 4 كيلومترات. أما على الأرض فقد شهد الجنوب اليوم موجة تصعيد ميداني هي الأعنف منذ مدة طويلة، إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصور وتلة الدبشة ومرتفعات منطقة علي الطاهر ووادي زبقين وحي الدير في النبطي الفوق، ترافق مع قصف مدفعي على النبطي الفوق. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 تفجيرا في بلدة المنصور، كما طالت التفجيرات أيضا بلدات يحمر والطيبة وذوطر الشرقية بالتزامن مع استمرار عمليات تفخيخ المنازل بين بلدتي ميس الجبل وحولة. التصعيد الإسرائيلي امتد اليوم أيضا إلى البقاع الغربي، حيث أغار الطيران الحربي على منطقة عين التينة ما أدى إلى سقوط إصابة، كذلك سقط جرحى باستهداف منطقة الجبور. هذا وحضرت المستجدات المحلية والإقليمية والجهود الدبلوماسية في اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وفي اليرزي التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل السفير الفرنسي في لبنان باتريك دورال في زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه في لبنان. وفي خلال اللقاء شدد السفير دورال على أهمية دعم الجيش اللبناني في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا. وفي موقف قديم جديد، صعد حزب الله لهجته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية، محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات والقصف والتدمير في عدد من المناطق اللبنانية. وفي بيان له وجه الحزب انتقاداته إلى السلطة اللبنانية متهما إياها بالاستمرار في مسار تفاوضي، قال إنه لم يؤدي إلى وقف العمليات الإسرائيلية بل إلى تكريس الاحتلال ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافها، ودعا السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في خياراتها والعودة إلى ما وصفها بالثوابت الوطنية التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا اللبنانيين إلى توحيد موقفهم في مواجهة التصعيد الإسرائيلي. النائب حسين الحاج حسن أكد بدوره أن الاستسلام غير وارد، داعيا إلى الصمود والتمسك بخيار المقاومة مهما اشتدت الضغوط، وإذ انتقد السلطة اللبنانية دعاها إلى الوحدة الوطنية وتحمل مسؤولياتها.
1: نحن كنا معنيين نفوت بمعادلة أكبر ونصير جزء منها، وهي معادلة إقليمية تقودها إيران، ومش مستحيين، وانتو كمان مش مسيحيين رحيم مع امريكا. كفوا مساركم وشوفوا لمن نوصل، ونحن عن كف مسارنا وحنشوفوا لمن نوصل.
0: في المقابل أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تأييد التيار لأي مسار تفاوضي من شأنه وقف الحرب وإنهاء الاحتلال، رافضا في المقابل أن يتحول التفاوض إلى وسيلة لتكريس الاحتلال أو تشريعه. وتعليقا على قانون العفو العام، اعتبر باسيل أن السلطة خاضعة لإملاءات خارجية، مؤكدا التوجه للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
2: كلهم بيعرفوا انه هيدي القضية بلشت من الخارج، انعملت لما سوريا فرضت على لبنان تسليم الاسلاميين السوريين يلي قتلوا العسكر اللبناني، وساعتها انجبروا انه يتطلعوا بالاسلاميين اللبنانيين وينقال كيف عفيتوا عن هوديك. وبدل ما لبنان اذا انحط تحت ضغط بطلب من دولة اخرى ولو جارة وعزيزة، على القليلة هيدا الافراج كان بيعملوا بمقابل شيء لصالح اللبنانيين، بس نحن قدام سلطة خاضعة.
0: في المواقف أيضا أكد النائب مروان حمادي في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر إذاعة صوت كل لبنان أن موعد استئناف المسار التفاوضي سيحدد في خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن أيا يكن السيناريو المقبل فإن النتيجة واحدة، وقد يطلب لبنان اعتماد التلال كمنطقة تجريبية جديدة، كاشفا عن أن رئيس الجمهورية كان يعول على تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني كمدخل لوقف في إطلاق النار. الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك اعتبر في حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان أيضا أن خيار المواجهة العسكرية مع إسرائيل سقط، ولا حل أمام الدولة سوى المسار الدبلوماسي والالتزام باتفاق الإطار. وانتقد تصوير الخلاف حول قانون العفو العام وكأنه مواجهة بين فريق حريص على دماء الجيش وآخر متخل عنها، مشددا على أن القرار النهائي في التشريع يعود إلى مجلس النواب. وفي ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير، شدد رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الذي تلا كلمة البطريرك الماروني على دعم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لأداء مهامهما، كما وجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا إياه للقيام بواجباته البرلمانية، موضحا أن الحيادة لا يعني عدم التضامن مع محيطنا، بل هو حكمة وفطنة لحماية لبنان من أن يبقى ساحة لصراعات الآخرين. حياتيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعيا على أن يكون الثلاثاء الواقع فيه الثامن من الشهر الجاري هو الإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في السابع عشر يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه. حياتيا أيضا، بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية برفقة أمن الدولة على مولدات الكهرباء، وقد صدر أحد المولدات في منطقة زئ البلاط بإشارة من النائب العام التمييزي. تربويا، وبعد شكاوى عديدة تلقتها وزارة التربية بشأن أسعار الكتب المدرسية، أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن هذه الكتب التي تنتجها دور النشر الخاصة في لبنان والتي تعتمدها مدارس خاصة كثيرة يتم تسعيرها من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وبالتالي ليست هناك صلاحيات قانونية لوزارة التربية في عملية التسعير. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال وبقائها مستقرة على الساحل، يستمر ظهور الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة شمالا.

في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: سباق محموم بين الميدان والدبلوماسية، إسرائيل ترسم حدودا جديدة في لبنان، وتصعيد إسرائيلي جنوبا وبقاعا، لا موعد بعد لمفاوضات روما، والجولة الجديدة رهن المساعي الأمريكية، حزب الله يصعد منتقدا السلطة، خياراتكم لم تحمي لبنان. وكان في العناوين أيضا: رابطة موظفي الإدارة العامة، تعطيل قصري يوم الجمعة من كل أسبوع، وإضراب يوم إضافي أسبوعيا. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: نائب رئيس الحكومة طارق متري في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: الثانية 10:15 من صوت كل لبنان، العبد الإخباري الأخير. أهلا بكم. شهد الجنوب أمس موجة تصعيد ميداني إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت وادي سلوقي والقنطرة والمنصوري وتلة الدبشة ومرتفعات منطقة علي الطاهر ووادي زبقين وحي الدير في النبطي الفوقة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي على النبطي الفوقة وبني حيان. كذلك نفذت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 تفجيرا في بلدة المنصوري، وطالت التفجيرات بلدات يحمر والطيبة وزوطر الشرقية بالتزامن مع استمرار عملية تفخيخ المنازل بين بلدتي ميس الجبل وحولة. التصعيد الإسرائيلي امتد اليوم أيضا إلى أو أمس إلى البقاع الغربي، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على منطقة عين التينة ما أدى إلى سقوط إصابة، كذلك سقط جرحى باستهداف منطقة الجبور. وفي تطور ميداني لافت، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقليص قواته في لبنان بعد تدمير أنفاق تلة علي الطاهر. ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي بحث في إقامة منطقة أمنية جديدة جنوب لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل بعمق 3-4 كيلومترات. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني، تناول العلاقات الثنائية والمستجدات الأقليمية والجهود الدبلوماسية. صعد حزب الله لهجته السياسية تجاه إسرائيل والسلطة اللبنانية، محملا إسرائيل مسؤولية استمرار الغارات والقصف والتدمير في عدد من المناطق اللبنانية. وفي بيان له، وجه الحزب انتقاداته إلى السلطة اللبنانية متهما إياها بالاستمرار في مسار تفاوضي، قال إنه لم يؤدي إلى وقف العمليات الإسرائيلية بل إلى تكريس الاحتلال ومنح إسرائيل مزيدا من الوقت لتنفيذ أهدافها، داعيا إياها أي السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في خياراتها. في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران وردا على هجمات صاروخية استهدفت سفنا حربية أمريكية، أشار التلفزيون الإيراني إلى أن الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية من دون تحقيق إصابات. وأوضح أن الهجمات الأمريكية استهدفت ناقلتين في منطقة جاسك، إحداهما كانت فارغة بينما كانت الأخرى محملة بالنفط. ولاحقا أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية، موضحة أن هجماتها جاءت ردا على استهداف واشنطن ل3 ناقلات نفط إيرانية. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال: نحن في وضع دفاعي لا هجومي أمام التصعيد الأمريكي هذا. وحملت وزارة الخارجية الإيرانية أمريكا المسؤولية عن عواقب الممارسات العدوانية في المنطقة. في المقابل، هدد وزير الحرب الأمريكي بتدمير ناقلات النفط الإيرانية إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية، وأضاف: الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية قادرة على استهداف جميع ناقلات النفط الإيرانية. توازيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييد المزيد من الضغوط الاقتصادية على إيران، وقال: مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية أمننا ومصالحنا بما في ذلك حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. في محاولة جديدة لدفع جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مباحثات مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير في موسكو. بوتين كشف عن أن روسيا لم تتفق مع أوكرانيا على وقف إطلاق النار أوسع نطاقا لمدة 3 أيام لوقف الهجمات على العاصمتين، وأشار إلى أن روسيا أوقفت الضربات على كييف لمدة 3 أيام ابتداء من 5 من الجاري، وأن الجانب الأوكراني قلل بشكل كبير في خلال ذلك من الضربات على الأراضي الروسية. هذا ومن المرتقب أن يزور ويتكوف وكوشنير كييف اليوم وسط إعلان الكرملين عن أن الرئيس الروسي أمر بعدم قصف كييف لمدة 3 أيام بدءا من منتصف ليل أمس، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للعاصمة الأوكرانية. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.